0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها الحاضرون، أيها الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن خير ما تواصى به المتواصون وتهادى به المتهادون هو التواصي بتقوى الله والتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وكلنا، كل بني آدم خطاؤون، ما من إنسان إلا وله هفوات، وما من إنسان إلا وله خطيئات، ولكن كما ورد كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون الذين إذا أصابهم ضائع من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء هم الممدوحون الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا. الذين إذا ذكرهم الإنسان المؤمن بأيام الله وتعالى عليهم آيات الله وذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نفعتهم وانصاعوا لها وأتمروا بها ووقفوا عند زواجرها فانزجروا لها. لا يكون الإنسان مستمر على خطيئته، مستمر في ذنبه، غافل عما يراد به. إذا كان الإنسان يسوي التوبة ويؤجلها من يوم إلى يوم ومن أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، من عام إلى عام، فهذا وشيك أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو غارق في ذنوبه، مستمر في خطيئاته.

0: وهنا لا ينفعه ندم ولا تنفعه التوبة ولا ينفعه الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، من استمر في ذنبه وفي خطيئته وفي جرمه، سواء كان ظلما للمخلوقين وأخذا لأموالهم وأخذا لحقوقهم أو بلوغا بأعراضهم، أو كان لأمر آخر لو لم يكن إلا تقصير في الواجبات، ترك لبعض الفرائض، من تقصير في الصلوات مثلا، أو تقصير في صلة الرحم، أو تقصير في أو مثلا إساءة إلى الجيران أو إساءة إلى المؤمنين، مهما كان الذنب. والإنسان هو يعلم الجرم ويعلم الخطيئة، نادرا ما يتغفل الإنسان عن شيء يرتكبه ويعتقد بأنه لا ذنب عليه، نادر. والله يقول في أثر أو خبر: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، يعني هذا أمر واضح، بسر الذنب لا تريد أن أحد يطلع على يعني عليه منك أبدا. مثلا إذا كنت تغتاب الناس، فدليل على أنه جرم وأنها غيبة وأنه محظوظ أنك لو بدأ ووصل هذا الرجل الذي تغتابه وحضر عليك وأن تتكلم لقطعت هذا الحديث، هذا دليل على أنه جرم، دليل على أنه خطيئة. لو وصل إليه المغتاب يغتابه وأن توصل الحديث أنك منتج متوكل، هذا دليل على أن الغيبة محرمة، يعني ضميرك يقول لك وعقلك يقول لك أنها محرمة، لكن نفسك واستمرارك عليها وتعودك لها صيرت هاي غير قبيحة. كذلك النميمة، النميمة أن تسمع مني كلام في واحد بيني وبين هيك سوء تفاهم، فأخذت هذا الكلام مني فيه ونقلته إليه. دليل على قبحه أنه لو قال لك هذا الذي وصلت عنده الخبر وقال بات واجهني عنده وتخبر لي بهذا القول أمامه أنك مستضعف، ولو كان حقيقة، لأن هاي ضميرك وعقلك يقول لك بأن هذا قبيح، نقل الكلام الذي يزيد الفجوة بين المؤمنين بين الأخوين هذا يسمى نميمة، لأنه يوسع الفجوة ويلزم منه العداوة. وهل مجرى يعني إذا نزلت حديثي إلى خصمي فستنقل كلامه إلي وهكذا، فيزيد العداوة وقد يصل بهم إلى حد القتل بسبب ما نزلت من الكلام. المفروض أن الإنسان إذا بيقول المجالس بالأمانات، إذا سمع من أحد المتخاصمين كلام في قبل خصمه أنه لا يبلغ منه إلا الشيء الحسن، لا يبلغ الرجاء، ولا قد استمع نميم، لأنه يولد بينهم العداوة وقد سبهم العداوة إلى حتى القتل وجاء أنت السبب فيها، هذا نميم. وإحنا واغلين فيها وواغلين فيها إلى حد كبير مجتمعاتنا الغيبة والنميمة. واكثر الناس يقول النسوان آلات القيل والمجال ولا القيل والقال، لكن الآن الرجال مثلهم أكثر، رجال في التخزينة ما أتخلوا من هذا، نادرا يجوا الناس واشغلين في الحديث عن شؤونهم وعن أعمالهم وايش سووا في يومهم، نادر. البقية بنجي ليش غيبة ونميمة وكلام فارغ ما ينفعك ما بلا يضرك ولا ينفع المجتمع ولا ينفع أحد، لا يعود على أحد منا إطلاقا. وكان الجدير بالمؤمنين أن يكون حديث في اجتماعات في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني الذكر سواء كان استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير أو تلاوة قرآن أو تعلم، هذا التعلم أفضل، لمدارسة العلم ساعة تعدل عند الله عبادة 20 أو 60 ألف سنة، لأن بهذا التعلم يعلم الحلال ويعلم الحرام ويعلم الواجب ويعلم المندوب ويعلم المسنون ويعلم المكروه ويعلم المباح. فتأخذ في العمل بالشيء وأنت عالم ما حكمه، يعني تكون على ضفيرة من دينك وكلها من دين التعلم. فتأخذ مثلا في العمل وأنت عالم بأن هذا فريضة، والفريضة فضلها وأجرها 70 نافلة. وإذا كنت في عمل نافلة تدري بأنها طاعة لله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا كان مباحا دخلت فيه وأنت آمن من الوزر، آمن من العذاب. وإذا كان محرم تركته لوجه الله، وكان لك على تركه لوجه الله أجر. مش معظم المحرمات نحن جايزناها محرمات، قلناها ما هي مجازة عندنا، ما هي موجودة. لكن إذا تكرهنا وكرهنا بها بأنها حرام تركنا وجعلنا على تركها من أجل النهي الشرعي ومن أجل الحكم الشرعي فيها، لا فيها أجر. فعلى كل حال مجالس الذكر، مجالس الذكر رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم بمجالس الذكر أو قال بحركة الذكر فارتاحوا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط في الشرع الإسلامي هو أن تربط خيرك في ثغر من ثغور المسلمين، يعني في حد ما بين المسلمين والكفار، تنتظر المعركة بين المسلمين والكفار. هذا الرباط، أن تسافر من بلدك إلى ثغر من ثغور الإسلام تجلس فيه تربط خيرك أو تربط نفسك، أي تجلس في هذا المكان منتظر ليش للمعركة بين المسلمين والكفار، تكون حارسا لثغر من ثغور الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الجلسة في مجالس الذكر لتعلم معالم الدين وذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر هو الرباط، وكررها 3. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وين أفضل عندما يجلسوا سواء نسوان في مجتمعاتهم في نقول مواصلة ولا نحوها، وين أفضل يجوهم هدفة حتى تخرج المرأة من جلستها ما يداني والشارع الثاني هم كثروا هدفة، كل واحد يتكلم ايش، كل واحدة تتكلم من فمها ولا حتى حاجة مستمع، وقد يكون كلام فارغ أو يكون كلام سيء نغيبة أو نميمة أو نحو ذلك. ولو سألها بعد ما تخرجوه دار الحديث فالمجتمع لا ما هي داري شبين وفجت الناس، ولأنها بالجهدف والثانية بالجهدف والثالثة بالجهدف والكل باليدكم ومسمعين ما بقي حد. وين أفضل أن تكون هذه التلاوة القرآن أو استغفار أو تسبيح أو صلاة على النبي وآله أو تهليل أو غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من قالها مرة غرس له غرسة شكلة في عرصات الجنة، يعني بالطبيعة الإنسان يعني ينظر فارغ كبير. هذا الكلام الفارغ إذا ما كان عليه منحك من الشيء معه، لكن قد يكون عليه وبالا. والجلسة التي تكون استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تلاوة قرآن أو وعظ أو إرشاد تكون لك كل لحظة من لحظاتها تجعل لك إيش في الجنة نصيب، تجعل لك في رضا الله سبحانه وتعالى نصيب. هذه التقوى، التقوى استشعار أنك أمام الله سبحانه وتعالى وأنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم خائنة عينك وخائنة قلبك وما يخفي صدرك. فإذا كنت تستشعر هذا الشيء فلن ترتكب معصية قط، وإذا ارتكبت على غفلة تذكرت أن الله يراقبك فاستحييت منه وراجع. وجد استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعلها لك على بال دائما وأبدا أينما كنت وحيثما كنت، هنا تجري منها الخشية، الحياء من الله سبحانه وتعالى. من استطاع واحد مننا أن يقترف شيء من هذه المعاصي أمام من يعظمه من الناس، معالم كبير ولا رجال كبير؟ فظن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليستشعر الإنسان أنه يعمل هذه الأعمال أمام عين الله سبحانه وتعالى وتحت ثلثه وفقه، لأنه يعمل خالفا عن نفسه سلوك، ومع ذلك له ملائكة مع كل إنسان من الله سبحانه وتعالى، ملكان موكلان به يعدان عليه أنفاسه ويسجلان جميع ألفاظه وجميع حركاته وسكناته، ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش لم تستشعر هذا الشيء، سواء أنت في خلوة أو أنت في محضر، أنت في بيت من بيوت الله أو أنت في بيتك، أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، في سوقك، في كفرة، وإن من تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك هو بذاته، وأنك تحت سمعه وبصره، وأنه عالم بجميع حالاتك وبجميع حركاتك، ومع ذلك أن لديك منه رسولين ملكين موكلين بك يعدان عليك أنفاسك ويسجلان حركاتك وسكناتك ويسجلان ألفاظك. إذا استشعر الإنسان هذا الشيء سيكون في قلبه خجل من الله سبحانه وتعالى أن يمارس أي عمل سيء يستحي أن يطلع عليها البشر، فسيستحي من الله سبحانه وتعالى وسيخشى ويخاف ويرادف. يقول هذا يعني هذه الآيات آيات عظيمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا إخبار عظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الخاطر في حال البال الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن برحمته ما يسجله ولا يكون على حساب ولا حساب الوسوسة هذا، رحمة منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تهديد، لا يقدر أنه بعيد عنا أو أنه ليس في متناولنا أو أنه في حصن حصين عنا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا أردناه أخذناه أخذ عزيز مقتدر في لحظة في لمحة بصر في أقل من ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان الموكلان به، لأن كما سبق وقلت لكم لله سبحانه وتعالى على كل ذي نفس منفوس من البشر ملكان موكلان به، ملكان بالنهار وملكان بالليل، فعند إبداء الليل يهبط ملائكة الليل وملائكة النهار لا زالا ملكا النهار لا زالا قائمين، ثم يصعد ملائكة النهار عند إبداء الليل، وفي آخر الليل تهبط ملائكة النهار وملائكة الليل لا زالوا قائمين عند من وكلوا بهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر، هذا من فضائل صلاة الفجر أنه يشهد من قبل ملائكة الليل ومن قبل ملائكة النهار جمع، يسجل في صحائف النهار وفي صحائف الليل، وكذلك لا يبعد في الليل في المغرب كذلك، ما يكون كذلك لأنه طرف النهار والليل كما أن الفجر طرف النهار والليل. نعم، فهؤلاء الملائكة مأمورون من الله سبحانه وتعالى بالمراقبة للإنسان وبأن يسجل ما يعمل، فقالوا إن أحد الملائكة أحد الملكين يلتفت كتف الإنسان الأيمن والآخر كتف الأيسر، أحدهما على الأيمن والآخر على الأيسر، الذي على الجهة اليمنى يسجل الحسنات والذي على الجهه اليسرى يسجل السيئات. وفي الايه ما يدل على انه يسجل جميع الاقوال، وفي ايه اخرى ما يدل على انه يسجل جميع الاعمال. ولذا قال كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون ليش الاعمال، سواء كان العمل قولي او فعلي. ثم تطوى هذه الصحائف عند موت الانسان وتدرج في درجها حتى يوم القيامة. ثم يؤتى الإنسان كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فأما المؤمن فتمحى سيئاته. ليش؟ لأنه يجدد لكل ذنب توبة. والصغائر تكفر في جنب اجتناب الكبائر وعمل الواجبات. ومع ذلك الذي محص بالبلاء فيحسب له ذلك البلاء محوا لبعض السيئات الصغائر. وكذلك النوافل والحسنات، النوافل من صلوات يعني صدقات وما الى ذلك ايضا تكفرها في التعاون كلها وتسجل الميزان. فيقول عندما يعطى كتابه بيمينه ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني مراد حسابية. قلت إني علمت وأيضا بأني سألت الله سبحانه وتعالى، فلهذا كنت أحدث لكل ذنب توبة، وكنت أتوكل الكبائر، وكنت أترك المعاصي، وكنت أعمل جميع الواجبات، وكنت أحاول أن أستكثر من الخيرات، أن أستكثر من الصلوات النوافل، ومن الصيام النوافل، ومن الاستغفار، ومن التسبيح، ومن التهليل، ومن التحميد، ومن ذكر الله، ومن كتاب الله، من تلاوة كتاب الله. لو لم يكن للإنسان سواء رجل أو امرأة إلا قل هو الله أحد والفاتحة، يكررها الفاتحة بثلثها القرآن والصمد بثلث القرآن، فمن ترى الفاتحة والصمد فكأنما قرأ القرآن. إذا هو يكررها فيجد هذا الأجر العظيم، بدل ما يحدث ما لها معنى أو يتحزمل أو يغرد أو ينشد أو يتبر له كلام فارغ، يكرر تلاوة الفاتحة والإخلاص، يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا هو المرأة بتقرأ ولا الرجال بيقرأ بمستويات ولا في القرآن، يكرر مع ترتيب يقرأ، يتدرجه يعيده يذاكره يراجعه. وكان له حسنات عند الله سبحانه وتعالى مجالس ذكر. هذا يعني سبب الغفلة حب الدنيا، حب الدنيا، والدنيا ألوان وأشكال ما هي مجرد المال. قد يكون إلى الدنيا الراحة لأنك من ترتاح أنك تخزن وانت بين وخبرة وذيه مغتابه وذيه نمه وذيه نقلطه وذيه نمرخة ونتكلم في أعراضا، يعني تريد ساعة واحد يصبر تخزينه ويعني يقطع الوقت يتحلوى الواحد. لكن ذكر الله سبيل، اسمع انه هكذا السبيل على السمع. وهكذا ما من طاعة الله من شيء إلا ويأتي في كفر، وما من معصية الله من شيء إلا ويأتي في شهر. بعض المرات يكون في صعوبة المعصية لكن لا حلاوة وعليها طلاوة، لأن الشيطان ما منعنا. بضرب لكم مثلا تروا في رمضان لما كان الأجور مضاعفة في رمضان، يقول الناس فيها الفريضة والفريضة 70 دليل وحدد أي شيء وإيش ما هو نوعها، أي نوع من أنواع العبادة هي 30 ضعف في رمضان. فيجو الإنسان النهار يشتي يرقد، ما يشتي ولا يسوي وحده، لا يدرس قرآن ولا يشتي يستقبل ولا يحضر جماعة ولا تجي لحالة كل شيء صائم يشتي يرقد. هذا الجيل لما الفجر فجوه في معاه ومن حين الآن الشيء يزود ويقطع وقته ويتمشى وصارت يعني كلها هبة. لا بس قد يجي لها أجر على سابع الصيام وعلى ترك المعاصي، لكن خسر خسائر أضع أجره. كيف استغل الوقت في تلاوة القرآن ولا في ذكر الله؟ أي ذكر من أنواع ذكر الله كم كان يكون أجر وكم رصيد؟ ما هو ثواب ذاك اللي بعث المسجد على خدمته طول يومه وطول ليله، وذاك اللي النهار راتب والعشي يشكر، والعجمة كلها لا يفتر، هي يفتر في لحظات ويرجع يخزن وبيختار أخذ كلام إما عند باب دكان ولا على رصيد تنور وفي الظلمي وفي الأصاوير وفي البرد، وعاد له في باب دكان ليه تعيش من على طرف حين يدخل وليه تعاكر في حين يخرج، يعني مرتاح مكيف. وعباد الله الصالحين في مساجد مفروشة بأفضل الفراش ومنورة بأفضل النورة والبويات وأيضا شرجات كهرباء، وحاد يجوبه بخور في بعض المساجد ورياح طيبة وكتاب الله، وقال الشيطان لا تبعد هنا يا ذاك طجره ضبح ما عاد تنجح عليه، وبني طاوي من النوم تشكله في حامضي وفي غيبة ونميمة، وحتى لو كان النظيبة والنميمة لكن خسر سارة عظيمة، لأنها بتضاعف الحسنات بتضاعف الأمكنة وبتضاعف الأوجه، عندما يخسر كلام كتاب الله يخسر أيضا ذكر الله يخسر الصلاة في جماعة، الصلاة المغرب في جماعة، الصلاة العشاء في جماعة، الصلاة الفجر في جماعة، صلاة الظهر في جماعة، صلاة العصر في جماعة، في وقتها الاختياري كل هذا خيرات عظيمة أجر عظيم. هذا السلجات ومن نسوان حدث ولا حرج، ما أنا عليهم لازم ما بالله برات وكرت وتبقى شروق وعروق وهي مدرج وراء العلهان اللي عندك وراء كراشها، ولا تقلب خدمه ولا تذكر الله ولا تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تدي حسنة. أي ما قلنا لهذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق، ما أمرنا بهذا الخد، لا بأس، يعني لنا أجر في أن نربي مواشي، لنا أجر في أن نبتني أموال، في أن نكسب الأموال من أجل أن لا نحتاج الناس ولا نتكفف، هذا في أجر، لكن يكون من الخاص أجمله في الطلب ما نجي هو طول الوقت وحنا في شقة في يعني ضراج مع أي واحد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا أن يصلي صلاة وهو يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى، ما حد يجلس جلسة وهو مقبل بقلبه وكيانه كله إلى الله سبحانه وتعالى، هذا خسارة، خسارة عظيمة، خسارة على رجل الله على مرة. لو أن الإنسان يوزع وقته ويجعل له برنامج يوم برنامج عمل يوزع بين أعمال التكسل والسعي من أجل أن يعود على عائلته ما يكفي هوياها ولا يحتاج الناس، وبين العبادة الواجبات لا تخسر فيها كائنا ما كانت وفي أي ظرف مضروب على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا إلا وسعها، ما كلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها كما أخبر في كتاب. لكن هناك خمسة فروق اليوم ليش بنتبخى عليها ونجعلها ثلاثة؟ ليش ما بنحرص على الجماعة فيه؟ حتى النساء بعضهم عندهم ما وزار صلاة النساء جماعة إطلاقا، عند طاعتها صلي هي وحماتها هي وعمتها هي وامها هي وأهل بيتها نسوانهم يجتمعوا يصفوا صف واحد يهبوا وحدها منهم وسط صلي في الجماعة كذا ناجح فراجع دائم، هذا غفل. ودليل على ما عندنا اهتمام في الطاعة اهتمامنا بالدنيا، ما الدنيا عارفين تفاصيلها، تعرف المرأة والرجال جمعة ويحين في الشرقات ويحين يغطفوه ويحين يمرقوه ويحين دائما غربهم كلمة، لكن أمور دينهم يخلقوا من أجلها ما عندهم من ذا الحين جبت من الدعوة يسألوا حتى حال بعضهم يسحرون كثير من الأشياء، شو على حد يدري ما هي جاي ولا أحد يدري ما هو جاي وزيها ما هي جاي لأنها مسألة حسرة ما تتعلق بالحياة ولا تتعلق بالنفاس ولا ما لا وإذا تأجل ما مرك طيب إن شاء الله حول أن أنت سألها لما يظهر عند عالم وبعض نرجع تجرى أصحابها والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ونعاون على البر والتقوى أن نتعاون على هذه الأشياء على تعلم الدين تعلم معالم الدين إذا كان الرجل يعني له نساء يحاول أن يذكرهم ويشكر به يخلوا من أمور دينهم ويعلمهم إذا ما يجب أن يعلمهم يسأل لكن يعلمهم يعود من عند العالم بما كسبه منهم من عندنا حتى يحب الله أما الآن قبه مدارس وقبه مقرأ ولكن عاد به قصور لا زال القصور موجود نحاول دائما وابدا ان نستشعر اننا مقصرون اذا الانسان استشعر انه مقصر هو يشجع ويعني يقبل على العمل لكن اذا عنده نيه كامله فهذا اول هذا اكثر الناس يقول ماذا العلم هذا احد كل ذلك ماذا وما علم لكن قالوا سيدي محمد يحرق الدين حفظه الله مره قالوا في واحد قال يا ابو هاشم ما الحين كل مجدالي مال ما عليك هم ما شاء الله علم هاشم قال لي ابن اقرا من ذيك قال لي وشلون ما بدنا جاري كل مال ما عليك هذا ادعاء كمان مصيبة يحول بينك وبين التعلم ما عاد يخليك تستمع نصيحة ولا تستمع مواضع ولا تتعلم من احد ابدا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق وأن يأخذ بأيدينا وأن يكون بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا على يديه بحق لا حق عليه وبحق النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم.
2: آفاق اف ام آفاق اف ام مفردات القرآن الكريم. أرجه
3: فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف قال تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء قال تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين والمعنى أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
4: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله، وألا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.
5: حاول دائما طول حياتك، طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا، تزداد إيمانا، تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي.

المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن.

خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك صل على محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله. يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

الأليل والمتمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالس مولا في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة آفاق.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج المفيد وفي هذه الحلقة المفيدة من إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة التي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. وأعزائنا المستمعين الكرام في هذا البرنامج، برنامج الورد اليومي الذي نستفيد منه وإياكم في تلاوة آيات الله تعالى، والتي نقف مع قراءة لورد من كتاب الله. وجزءنا أو وردنا اليوم هو النصف الثاني من الجزء الثاني عشر من الصفحة 231، الآية رقم الآية 84. أرحب بالأستاذ الزبير المهدي والأستاذ عبد الله الوادعي، وأنا معكم عبد المجيد هادي. يبدأ بالتلاوة الأستاذ الزبير المهدي.
1: أعوذ بالله.

ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: إن ربك عليم حكيم.
1: خلينا نتفضل الآن، يتفضل الأستاذ عبد الله الوادعي في القراءة والتلاوة.
2: لا.

0: صدق العظيم، شكرا لكم أستاذ زبير، وأيضا شكرا للأستاذ عبد الله الوادعي. وأعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة قد وصلنا إلى نهايتها، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. كان الله في عونكم وفي رعايتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك قلت بلى يا رسول الله فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق FM
1: مفردات القرآن الكريم.
2: أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم: المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
3: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى، النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساساً تعتمد تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائدا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، أعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك، المالك لك، الخالق لك، المنعم عليك، والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، تجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجع على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة، تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.
4: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه، جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي، الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك، وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وما زلنا معكم بارك الله فيكم في كتاب الحدود، وأظن وقفنا في باب حتى السارق. ما يوجب القطع هو أخذ مال الغير المحرم المحرز خفيه غير أن يؤتمن قطعا، وهناك يعني أن يكون قد ثبت بأحد طريقين، إما بشهادة عدل كما سبق لكم في القطع أصلي، أو إجراء السارق مرتين، هذا ولو في مجلس واحد، أنه سرق، مفهوم هذا؟ طيب هيا بسروا، بإحنا قلنا الحدود ما بالشهادة إلا المثل. لو شهد رجل وامرأتها يلزم المال لأنه حق، وأما الحد هو القطع ماشي، احفظوا هذا، هذا مسألة حالية، تمام هذا، ولا بد من دعوة كان كيف، وأن يكون السارق مكلفا عاقلة، ما له مجنون ولا صغير ماشي، تمام هذا، ولو حتى أعمى سارق أعمى ولا أخراس ولا هذا طيب، لكن عن زمبل بما سرق، لكن ما بش حتى ما بين أقصد، وأن يكون مختارا، فلو كان مكرهان وقسبق لكم يسكت عنها القط ونضمن بالمال وهو يرجع على من أكرهه، وأن يكون قدر السرقة، وأن يكون قدر السرقة ولا قدر 10 دراهم فضة خالصة، 10 نص 10 يعني نصاب الزكاة، يعني نصاب الزكاة 200 درهم، والمئتا الدرهم هيحفظوا 16 ريالا فضة المسمى بالفراني 16 ربع، هذا 100، فبسروا 100 هنا 10 دراهم من 100، العشر من 200 عشر نص عشر، أنا 16 على نص عشر الست هذه الذي ذكرته لكم، تمام هذا، هيا بسروا. إذا أردتم نصاب السرقة يعني ما يقولوا 7.5 قفال ومن الريالة الذي كانوا يتعاملوا بها الفرنسي، ريال كامل إلا ثمن، لأن الريال 40 بكشة، إلا ثمن، الثمن من 40 5 وبكشتين 7 ريال، إلا 7 بكش، مفهوم هذا؟ يعني جزءان من 80 جزء من الريال هذا، وأن يكون المأخوذ من حرت أو ما يقوم مقام، أخذ جنبي ولا مفرشه ولا سياره ولا ثمنها يعني يوازي هذا القدر أو أكثر، يقضى، مفهوم هذا؟ فلو دخل صبي وسرق وأخذ ذا منه ما عادش من حرز كبير، يؤدب ويضمن معه بلا شك، فذا من أخذ وقت المجاعة ولم يجد طعاما وقد هو مضطر فنضمنه ما بشقد، وأن يكون المسروق مما هو خالص لغيره، أما لو كانوا شركاء ماشي الصدق، تمام هذا، سواء كان وقف ولا حر، وأن يكون مما يجوز له تملكه، يعني المسروق عليه، عبرب المذهب المسلوق عليه. تمام هذا. طيب هيا بسرعة، ولو كان المسروق لجماعة سرق واحد سيارة وهي اشتروها خمسة أخوه، قلنا أو جماعة سرقوها فرضا مفرشة كبيرة حملوها جميعا من الحرز يقضعوا كلهم. تمام هذا. ولو حتى لكافر وفي ذمتنا وفي دولتنا وفي دولتنا مؤمن دخل بتأشيره فسرق على ما نقول هو مباح ومما يقضعوا الصدق، كما إذا سرق الذمي على المسلم. كيف الآية لا يقال إذا كتم ما شاءك مخصوص أو يسرق على غريمه سواء غير ما هو حقه، عندك كذا حب وسر سرق عليه سياره ولا ثلاجة ولا مسدس تقضع، ما لو سرق نفس حقه ما يقضعش. وثبت ذلك. ما هو الحرز عيقولوا لنا؟ ما هو الحرز؟ الحرز ما يمنع من الدخول. بعد أجيلكم إن شاء الله. إما أن يكون يعني هتك الحرز أن يكون بفعله، إما أخذه أو رماه تخلى الغرفة ورمى من النافذة أو جره، مفهوم هذا؟ وهكذا أو يوهم يقول يا خبر من انبزوا معي واعتقدوا أنه مالكه، فحملوا تمام هذا وخرجوا، تمام هذا قد خرجوا من الحر، تمام هذا يحفظون هذا. أو بأخذ على دفع ومجتمع النصاب إلا بمجموع ما يقضع، ولو أو فعل كوار. يعني ما معنى كوار بلغتنا؟ خرب الجد، جعل له مدخلا من الجد، تمام هذا. أو حمل هذه في صره، كورها يعني جعلها في شوال بلغتنا أو في وعاء أو كله كيفه، تمام هذا. طيب هيا بسروا، ولو يعني قالوا ولو أخذ السارق ما كان ثابتا مثل الزر يشل من الشجرة والشجرة في البستان والبستان معه سوء والباب مغلق وغير مأذون له سوى هذا، حتى لو كان زرب على الماشية أو على البستان قدو مانع ما فعلوا إلا ليمنع، فالحرز ما وضع ليمنع الداخل إلا بتكلف، أو يأخذ السارق يعني فرضا طفلا وأخذ ما في يده تمام هذا، لا إذا كان من الغنيمة أو المغصوب فلا، يعني صح أن الضمان في المال لكن ما بشيء باسمه أو من بيت مال المسلمين ما بشكل لكن يضمن. طيب ويؤدب قطعة كيف صح منه، تمام هذا. هيبسروا ما هو الحرز؟ قلنا ما وضع لي من الداخلي والخارج، يخرجوا الله من الباب ما يتسلقوش من فوق الجداء أو يتعدوا الزر، يعني مثل يعني السلك أو الشبكة الحديد أو الزرب من أشجار أو من أي شيء، المهم أنه شيء كعلامة لمن يريد أن يدخل من هذا ووضع له مدخل كما هو متعارف بين الناس، تمام هذا. أو مع مغلقة أو قف أو بحب أو بأي شيء، المهم أنه كله. حتى قالوا الجر كما عندما يتركوا فيها يعني الزرع ليجف والمربد يعني الذي يجعلوا فيها الإبل والغنم أو المراح الذي يعني تأويها الماشي وقت الحر للإبراء، هذا كلها حر تحصن تمنع الداخل سواء هذا. وكذلك يعني التكاكين أو المهم ما يمنعها هذو اللحتة ما تفهم بيفعلوا لها غضائم من حجر ولا الآن ببرامل برامل حديد وبيغلك خلاص تمام هذا. والحتى قال والقبر قدو حرص للكفن والمسجد والكعبة المشرفة صانها الله لكسوة ما وآلات ما المفارش يعني القناديل الآلات المكانس حرص بعد ما يعني مع تغليق الأبواب في غير أوقات الصلاة سوى هذا. طيب بسروا فضو هذا أما إذا كانت غير مانعة ما يتكونش. وكذلك يعني إذا كانت الأمكنة مغصوبة فليست بحرز أو ما أذن للسارق بدخوله ضيفه ودخل يأكل وأخفى شيء ما اختلكش الحرز وهكذا. طيب بعد ما فهمتوا هذا عيقول واحد من أين تقطع اليد؟ قلنا تقطع كف اليد اليمنى من مفصله لا من أصول الأصابع ولا من الإب من المفصل الرزق تمام هذا. هذا ولكم في القصاص حياة. وكذلك في هذه الحدود تأمن الأموات تأمن الله أخبر بنا وأرحم بنا وجعل لنا الأماء على أموالنا وعلى. لكن عندما نتفلسف وتشتي تقلد الغرب وتشتي تسقط حدود الله ها بدمنا أموالك ويبعدينا أيهما أربح لك أمانه وبما عدا أبدي يوم القيامة لا نصدق الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا ما يود الذين كفروا. هذا قال أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يشتوا لنا شيء الخير وإحنا ما أصدق ما شيء نستقل باستقلال الإسلام باستقلال الدستور الإسلامي لا نكون نصدق لا نصدق ولا نتبع الكافر قد انسلخ من ولاية الله من سلطان الله من دستور الله. وحوش إذا تمكنوا لا يرقبون في مؤن انظروا إلى جرائمهم إلى يعني ضربهم العشوائي إلى تدميرهم للبنى التحتية إلى زرع الفتن بين المسلمين بين الأخ وأخيه بين الشعب الواحد. قال لك عن صدقكم الله الذي أنقذنا منهم الله يا أيها المؤمنون الله أيها الناس. وبعدها يقضوا يتوى طبيب ولا شيء يتفلسف لك الله بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا احنا عن جند فلسف الله اخبر بنا لأنه بتقطع يد اللي لقت فيها أعاذنا الله السرطان ويقولوا عند شر وهو يتجمل خوفا على ما من الانتشار لا يتضرر في الدنيا وضرر يوم القيامة وضرر النار وإسخاد الرحمة واتباع الشيطان ما شو ضرر. استغفر الله العظيم من هذا الزمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم آخر الزمان وفتنة الدجال الملعون والسفياني لعنه الله يعني تشيب منها النواصي وتحتار فيها العقلاء وتنهار أخلاق بني الإنسان. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من كل شر وختم لنا بالحسنى. اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى والطف بنا يا رب العالمين. ورحمة لوالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا في الدين وأهلنا وأهلكم جميع المؤمنين واشفى ودوى وادفع من كل بلاء وعلى نياتنا ونياتكم ونية أهلنا وأهلكم والحاضرين والمستمعين ومن أوصانا واستوصانا بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله. مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM
3: إلى الله فاشدد.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. سيعلمون الجاهلون. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الجواد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حرض على القتال وأمر بالجهاد والجلاد، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، المجاهدين الأخيار، الشهداء الأبرار، ما تعاقب الليل وأشرق النهار. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، حياكم الله وبياكم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات.
3: قل إله تضرعا وتبتلا، متدبرا قرآنه ومرتلا.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا، وحياكم الله وبياكم. سنعيش وإياكم إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة عن الشهيد القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. السيد حسن نصر الله على لسان جده الأواه، واصفا إياه بالعبد الصالح في زمن الفترات، في زمن النكسات، من الله علينا بحسن نصر الله. ففي زمن الفترات عباد نجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنهم قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا على غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عدادتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا، كأنهم يرون ما لا يرى الناس، ويسمعون ما لا يسمعون، أعلام هدى ومصابيح دجى، قد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة، وفتحت لهم أبواب السماء، وأعدت لهم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه، فرضي سعيهم وحمد مقامهم، يتسنمون بدعائه روح التجاوز، رهائن فاقة إلى فضله، وأسارى ذلة لعظمته، جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم. إن هذه الأوصاف الجميلة نجدها في حبيب قلوبنا وقبلة عشقنا، السيد المفدى الشهيد القائد حسن نصر الله. يا سيد الطهر والزكاة، أنى لمثلي أن يكتب عنك وعن فضلك وفضائلك، وقد اندهش قلمي وصاح في وجهي. يا هذا، عليك أولا أن تغتسل وتتطهر بماء زمزم، وتصلي 1000 ركعة في الحرم، وتطوف 77 مكشوف الرأس حافي القدم، وتقرأ عند الكتاب عن السيد الحسن، وعند كل حرف النون والقلم، ثم بعدها حاول أن تتكلم، كيف لا وأنت أمام من سجدت الكرامة في محرابه، وركعت العزة في ركابه، وطأطأت الفصاحة رأسها لكلامه. شهدت الأعداء لشدة بأسه ورباطة جأشه، بل بصدقه ووفائه وحلمه. إنه السيد الحبيب القائد المفدى حسن نصر الله، من أعانه الله على نفسه فصارت بفضله زاكية، وعينه من خشية الله باكية. تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، أعد واستعد باع لله نفسه والولد. أعد القرى ليوم شهادته، فخلع حلل الدنيا وزينتها، فارتوى من ماء عذب فرات سائغ شرابه للأحرار الثوار، ليكون لهم وجودا وحافزا في إكمال المسير ومواصلة المشوار. فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع لباس الذل والهوان، ورفض الهيمنة والارتهان المرخى على حكام العار والصغار. فإذا كان قادة العرب يتقربون نحو التطبيع باعا، فإن السيد نصر الله يهرول نحو الجهاد والشهادة ميلا. قد تخلى عن كل الشواغل الذاتية إلا شاغلا واحدا استفرد به، زوال إسرائيل من الوجود.
4: لا شايف منامات ولا عم بنقل روايات، بالواحد زائد واحد يساوي اثنين، بالمعادلات، بالانتصارات، بقواعد الاشتباك، بالإمكانات التي تحضر، بمحور المقاومة الذي ينهض من جديد، بالتحولات الموجودة بالعالم، وبالثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، قرار ترامب سيكون بداية النهاية لإسرائيل.
2: فمن يا ترى ألحق الهزائم باليهود؟ ومن يا ترى أزال الغطرسة والكبر الموجود؟ ومن يا ترى أعطى جل عمره في قلع حصونهم ومحو آثارهم؟ إنه السيد القائد الحبيب، قد خرج من طور العمى ومشاركة أهل الفجور والهوى، وصار من مفاتيح أبواب النصر والهدى، ومغاليق أبواب الهزيمة والردى. استمسك بالعروة الوثقى، استمسك من العرى بأوثقها، ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين بنصر الله مثل ضوء الشمس في رابعة النهار. هو القائل ولا زمان الهزائم، وجاء زمن الانتصارات.
4: إننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته قادرون على ضرب أهداف محددة جدا في تل أبيب، بل في أي مكان من فلسطين المحتلة. انتهى الزمن الذي تهدم فيه بيوتنا وتبقى بيوتهم قائمة. انتهى الزمن الذي نخاف فيه ولا يخافون، بل أقول لكم جاء الزمن الذي سنبقى فيه وهم إلى زوال.
2: سيدا عظيما شهما شجاعا، نصب نفسه لله وأكمل الطريق وتجاوز المخاوف والتعويق.
5: وإذ يمتع شهيدنا الكبير وزوجته وطفله، نؤكد لروحه الطاهرة ولأمتنا وشعبنا المظلوم أننا سنكمل طريقه ونتابع نهج الخميني والخامنائي، وتتبقى الثوابت هي الثوابت، لن نتزحزح عنها ولو قطعنا ومزقنا، وارتكبت في حقنا أبشع المجازر، وهي ستبقى أمريكا العدو الأساسي للأمة والشيطان الأكبر، وستبقى إسرائيل بالنسبة إلينا غدة سرطانية يجب اجتثاثها، وكيانا مصطنعا يجب اقتلاعه ولو اعترف بها جميع العالم. وسيبقى ولي الأمر آية الله الخامنئي قائدنا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا في الجهاد.
6: اللهم صل على محمد وآل محمد،
5: وقدوتنا الجهاد والصبر والعزيمة، وسيبقى الإسلام المحمدي الأصيل فكرنا وديننا ورائدنا، نفخر به ونعتز وندعو إليه ونجاهد من أجله. وتتبقى المقاومة الإسلامية خيارنا الوحيد وردنا الدائم وطريقنا الذي لا عودة عنه، والمعركة التي سنكملها ولو استسلم من استسلم.
2: إنه السيد القائد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، جمال الجمال وزين الخصال والخلال، يا قائدا قد ضجت على رحيله ملائكة السماء، وحزنت عليك المخلوقات بلا استثناء، افتقدناك يا سيد النصر والإباء، افتقدناك يا محيي مجد آبائك الطاهرين، افتقدناك يا من كنت نورا لأبصارنا، افتقدناك يا من كنت الرعب الحقيقي لأعدائنا، أبا هادي لمن تتركنا.
6: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أبا هادي لا طيب الله عيشنا بعدك، أبا هادي لا بارك الله فينا إن تخلينا عن نهجك، أبا هادي على الدنيا بعدك السلام، أبا هادي اذكرنا عند ربك، أبا هادي فقدك جرح غائر في أعماق قلوبنا، أبا هادي لقد جددت مصيبة الإمام الحسين فينا، أبا هادي رأينا مظلومية كربلاء ونحيب العقيلة زينب وهي تنظر إلى الأشلاء ترفع يديها إلى السماء، اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أبا هادي مصيبة كربلاء تجددت فيك ووصلت إلى أعماق قلوبنا فانتزعت منا أنت، أظلمت بنا الدنيا وعم الحزن لبنان وصنعاء، من لنا بعدك ناصرا ومعينا وأمينا، من يكفكف دموعنا، من يهون أوجاعنا، من يجبر كسر خواطرنا، وأنت الأب الحنون، عدونا قد تربص بك ريب المنون، وقتلتك كما قتلت الأنبياء من قبلك، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إلا أننا نعزي أنفسنا بعزاء الله، إلا أنه هون ما نزل بنا أنه بعين الله، إلا أنه هون جرحنا أنه في سبيل الله، ترتوي أرضنا من أزكى الدماء لتنبت عزا وثباتا ونصرا، دم الشهيد إذا سقط أثمر ونما وكان بعين الله تعالى. يا سيدا ملأ الدنيا حماسا، يا سيدا علم الدنيا عزة وإباء، يا سيدا مرغ اليهود الهزائم أعواما، يا سيدا شهد على قوة الحق يقينا، يا سيدا جعل من جسده سياجا للضعفاء، يا سيدا شهد على قبح تراجع الزعماء، آه يا سيدي لقد نالوا من جسدك الطاهر المثابر، لكن عهدا وقسما أن نهجك يجري في دمائنا، أنفاسك وجودا صلبا في عزائمنا، جهادك مدرسة لأجيالنا. سيدي إن كان بعض حكام العرب والمسلمين قد انطوى عليهم خبث اليهود فسارعوا فيهم مطبعين مسالمين، فإنك سجلت في قاموسك الحسيني ألا وإن الدعي ابن الدعي قد خيرنا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. سيدي لقد ظن العدو الإسرائيلي الغاشم بسفك أزكى الدماء في الأرض أن يوهن قوتنا ويفت في عضدنا وعزمنا ويستولي على أرضنا وعرضنا، وأنى له ذلك. هيهات هيهات لما يرمو ويصبو إليه، أبا هادي، إن الحلم الأمريكي في المنطقة قد حطمته أنت، وزعامة إسرائيل الكبرى قد أفشلته أنت، والقوى النافذة في المنطقة قد صارت أوهن من بيت العنكبوت. إن التهديد والوعيد الذي جعل العربان يتركون الميدان لليهود والأمريكان ما زادك إلا ثباتا وإصرارا في الصبر والمصابرة والرباط والمرابطة، إلى أن اختارك الله شهيدا عزيزا في جوار الأحبة، في جوار الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحين، ولله عاقبة الأمور. إلى هنا أحبتي المستمعين والمستمعات، أكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

نحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. ثمرة قرآنية. ثمرة قرآنية.
6: مستمعين الكرام، كتاب الله نور يضيء لنا آفاق الحياة ونتزود منه لكل جوانبها، فهو دستور إلهي ونظام شامل يلبي كل احتياجاتنا وفي هذه الفقرة القرآنية سنتعلم درسا جليلا من دروس القرآن الكريم. قال الله تعالى في سياق حكايته لقصة السحرة مع فرعون: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. حين يسمع الإنسان هذه الآيات الكريمة يقف مندهشا من الموقف الذي قدمه السحرة في وجه الطاغية المتجبر فرعون عندما تبين لهم الحق وأن ما جاء به موسى عليه السلام هو معجزة من عند الله تعالى، فيندهش من سرعة إيمانهم وخضوعهم لله رب العالمين التي تدل عليها الفاء التي تفيد التعقيب، كما يندهش من قوة هذا الإيمان الذي تملكهم حين تحدوا فرعون ووثقوا بالله تعالى وما أعد لعباده المؤمنين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولنا في هذه الآيات درس مهم جدا، وهو أن العلم أساس الإيمان والوعي، فأي عامل كان السبب في هذا التحول العميق السريع وأي عامل أضاء قلوبهم بنور الإيمان الوهاج إلى درجة أنهم وضعوا كل وجودهم في خدمة هذا الدين. بلا شك أننا لن نجد هنا عاملا غير العلم والوعي، فلما كان هؤلاء السحرة عالمين بفنون السحر وأسراره وأيقنوا بوضوح تام أن عمل موسى عليه السلام لم يكن سحرا بل هو معجزة إلهية، غيروا فكرهم وعقيدتهم ومسيرهم في الحياة بتلك الشجاعة والحزم. ومن هنا نعلم جيدا أنه من أجل تغيير الأفراد المنحرفين أو المجتمع وإيجاد انقلاب في مسيرة الحياة ينبغي توعيتهم قبل كل شيء.
5: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
6: أعزائنا المستمعين، في ثمرتنا النبوية نعيش مع هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله الذي هدانا به وجعله منارا يضيء لنا حياتنا ويبصرنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا. روى الإمام الأعظم زيد بن علي في مسنده عن أبيه عن جده عن علي قال: كانت جارية خلاسية تلقط الأذى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنها رسول الله فقالوا توفيت، ثم قال: لذلك رأيت لها الذي رأيت، رأيت كأنها في الجنة تلقط من ثمرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج أذى من المسجد كانت له حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، ومن أدخل أذى في مسجد كان ذلك عليه سيئة، والسيئة بواحدة. ما أعظم وأجل هذا الكلام النبوي الذي يحفظ لشعائر الله ومساجده المقدسة حرمتها ويدعو الناس إلى الاهتمام بها عمارة ونظافة وتقديسا من خلال إخبار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لنا بما حازت عليه هذه الجارية من الثواب والنعيم لأجل أنها كانت تلتقط الأذى من المسجد. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويظهر ندب الله تعالى لتعظيم هذه الأماكن والاهتمام بها
7: في قول الله تعالى لنبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حين قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي آخر الحديث يقارن النبي صلى الله عليه وآله بين من يخرج الأذى من المسجد بأن له حسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، ومن يدخل الأذى إلى المسجد بأن له سيئة. وهناك الكثير من الأحاديث تحمل هذا المضمون المهم، وفي هذا درس عظيم يجب أن نغرسه في أنفسنا، وهو أن الاهتمام بمساجد الله والأماكن الإسلامية المقدسة خلق إيماني عظيم دعا إليه ديننا الحنيف، وكذلك عمارتها بذكر الله تعالى كما قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
5: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
7: مستمعين الكرام، في فصول التاريخ محطات تحمل في طياتها دروسا قيمة وعبرا مهمة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. وفي هذه المحطة التاريخية سنقرأ فصلا جديدا من التاريخ يسد تأييد الله تعالى وألطافه وكراماته لأهل الحق ونصره الذي وعدهم به. استشهد الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام، ثم نبش من قبره ليصلب ويكون عبرة لكل ثائر حر يرفض الخضوع للطواغيت والمتجبرين، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فما أن صلب عليه السلام عاريا قد نزع عنه كل لباس يستره، حتى توالت عليه الكرامات الإلهية لتعلن للناس أن ألطاف الله تعالى تحف بأوليائه في كل وقت وأوان، ويتجسد قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن ذلك الجسد المقطوع الرأس فاحت رائحة كرائحة المسك، حتى قال رجل لآخر: أهكذا توجد رائحة المصلوبين؟ فسمع هاتفا يقول: هكذا توجد رائحة أبناء النبيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ثم تأتي العنكبوت التي نسجت لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الغار لتنسج على عورته المصونة، ما كان من جند بني أمية إلا أن أزالوا ذلك النسج الإلهي لتتجلى أمام الناس كرامة أخرى، فتسترخي سرته ويتدلى لحم بطنه حتى غطى على عورته. وهكذا توالت الآيات الإلهية، فلما كثرت عزموا على إنزاله وإحراق جسده الشريف وذر رماده في الفرات، فاجتمع عند ذلك في الموضع كهيئة الهلال إلى غير ذلك مما ناله من الكرامات. وفي هذا درس جليل بأن الله تعالى لا يترك أولياءه الذين باعوا أنفسهم منه ووهبوا أرواحهم له، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
5: ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين.
7: أيها الأحبة المستمعون، إن قصص الصالحين لا تنتهي، وفي كل قصة دروس لنا يجدر بنا أن نقف عندها، لا لنستمتع بالقصص بل لنجعل أصحابها نماذج نقتدي بهم في حياتنا، علنا نكون مثلهم. وفي هذه الفقرة سنقف مع زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل السلام. الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام أشهر من نار على علم في نسبه وفضله وعبادته، وألقابه تدل على ذلك. هو الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ثم يستصغر ذلك في حق الله ولا تخفى أحواله في العبادة والتنسك لله تعالى. ومما عرف به زين العابدين عليه السلام إحسانه إلى الناس وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم، فقد روي أنه عليه السلام كان يحمل جراب الخبز على ظهره في الليل يتصدق به، فلما مات وغسلوه جعلوا ينظرون إلى سواد في ظهره، فقيل: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل أجراب الدقيق ليلا على ظهره ويعطيه فقراء المدينة. لقد كان عليه السلام يطوف عليهم ويتفقد أحوالهم دون أن يشعروا به، وقد أحصوا بعد موته عليه السلام البيوت التي كان يقوتها فوجدوها 100 بيت. وقد روي عن ابن عائشة أنه قال: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة سر إلا بعد موت علي بن الحسين. وروي أنه كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم ومأكلهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يؤتون به ليلا إلى منازلهم. وهكذا عاش زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام خادما للناس.

0: مهتما بهم، يرى هذه الحياة مزرعة للآخرة غير طالب بذلك سمعة ولا رياء ولا غير ذلك، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الكريم. وما أعظم هذا من درس يحفزنا لتفقد أحوال الناس ومساعدة المحتاجين والتركيز على صدقة السر مهما أمكن ذلك. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ثمرات. نلتقي بكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لهم التلائم،
4: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
5: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
6: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
7: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا، بل حي

وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1،
1: وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى. نتدارس كتاب الله، ونتعلم آياته، ونسعى لتطبيقها على أرض الواقع، لأن القرآن هو الدستور، هو المنهج الذي نعتمد عليه، والذي نسير وفق توجيهاته، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهو المحفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن يوجهنا إلى العبادات، إلى الإرشادات النافعة التي تنفعنا في هذه الدنيا وتنفعنا في الآخرة. القرآن يرغبنا في الطاعات، القرآن يبصرنا في كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام أيام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله. أيها المستمعون الكرام، معكم اليوم في هذه الفقرة أخوكم هلال صالح الكليبي، بمعية الأخ الأستاذ الفاضل محمد الجابري، وكذلك المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد. فقراءتنا لهذا اليوم ستكون من سورة الحج، من الصفحة 35 بعد 300، يعني من صفحة 335، لأن الأيام هذه أيام موسم الحج، الناس يذهبون إلى الحج، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الفقرة فقرة التلاوة، نرجو منكم أيها المستمعين الكرام المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن إلى سورة الحج. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الطريق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

0: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: دائماً طول حياتك وطول حياتك وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائماً أن يهديك بكتابه.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قرأنا في هذا المقطع القرآني قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كما أن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده المؤمنين الأشياء الكثيرة والمفيدة والمثمرة سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. أما في الآخرة أعد لهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتسابق على هذه الفضيلة وأن نسارع فيها، كما قال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله سبحانه وتعالى قد أعد الشيء الكثير لعباده المؤمنين، بالرغم أننا عبيده وأننا ملكه وأننا ملكه وأننا نسير وفق توجيهاته وتحت إمرته، ولكن الله سبحانه وتعالى قابل هذا بعطاء ثمين حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الجنة وكيف أعدها لعباده المؤمنين، وماذا أعد فيها؟ أعد فيها الشراب، أعد فيها الملابس، أعد فيها الفواكه، أعد فيها كل ما أراده الله، كل ما أراده الإنسان في هذه الدنيا. كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، وعد المتقون التي وعد الله بها عباده المتقون، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار بكلها، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ليس الخمر الذي هو في الجنة كالخمر الذي هو في الدنيا، لأن الخمر الذي في الدنيا قد يسكر، قد يلحق من بعده ضرر كبير، قد يكون فيه رذيلة، قد يكون فيه يعني ضياع العقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن في الآخرة في الجنة نعيم دائم وشراب دائم ليس فيه ضرر، ليس هو مسكر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ويقول في آية أخرى وهو يشوقنا إلى الجنة ويخبرنا ماذا أعد لنا في الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

الخالدون. الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لعباده المؤمنين تكريما لهم، لأن الإنسان كريم، لأن الله كرم هذا الإنسان وأنعم عليه وتفضل عليه بالنعم الكثيرة سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل الإنسان وحيدا في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم فيها بصحاف من فضة وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بمعنى أن الإنسان يتقلب في الجنة في نعم الله كيف ما يشاء، ويتخور ما يشاء، ويشرب ما يشاء، ويلبس ما يشاء. سبحان الله، ماذا أعد لعباده المؤمنين، ماذا أعد لهم، ومع ذلك الإنسان يطمح في ملاذة هذه الدنيا، يضيع الآخرة ويؤثرها على الآخرة ويتجنب الآخرة، ولا يريد أن يسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ترى المساجد مثلا خاوية، لا تراه يبادر في المحافظة على الصلوات، ولا تراه يسعى في قراءة القرآن، ولا يتدبر القرآن، ولا يسارع إلى الجهاد في سبيل الله، ولا يريد أن ينفق، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في الإنفاق وهو أصدق القائلين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومع ذلك الإنسان يبخل حتى بمئة ريال ويظن أنه حرص منه، معنى أنك تعرض مالك للزوال. فإذا أنفقت وتوكلت على الله وأثبتت أنك متوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيبدلك بالخير الذي أنفقته خيرا كثيرا، والحسنة تضاعف. كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه أمورنا يجب علينا أن نسعى فيها وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، وننظر إلى توجيهات الله سبحانه وتعالى أنها من منطلق رحمته، من منطلق عفوه ومغفرته ورحمته بهذا الإنسان المسكين الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. نعمل إذا سرنا وفق توجيهات الله ووفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، سنعيش في هذه الدنيا بأمان، برخاء، بإطمئنان، بسعة في الرزق، لأننا سرنا وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يكن هنالك جنة أيها المؤمنون الكرام، أيها المستمعون في كل مكان، حتى لو لم يكن هنالك جنة، فتوجيهات الله لا تصلح هذه الدنيا إلا بها، لأن الإنسان إذا فسد قلبه أو قسي قلبه ستخبث نفسه، ومع ذلك يضيع العمر ويؤذي الآخرين ويدمر كل شيء. أما إذا صلح القلب صلح الجسد بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هداهم الله وتنوروا بكتابه وشرح صدورهم بكتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ازدادوا إيمانا، ممن ازدادوا إيمانا بهذا القرآن الكريم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعون الكرام، لابد أن نتحدث هنا عن بعض من أحكام التجويد من أجل الفائدة. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا في المقطع الذي قرأناه اليوم: إن الذين كفروا. هنا معنا نون مشددة لابد من تطويل الغنة فيها بمقدار حركتين، أي بمقدار حرفين، لأن الغنة لابد أن تكون في النون المشددة وفي الميم المشددة تلقائيا. أينما حصلنا على نون مشددة أو ميم مشددة لابد أن نطول الغنة فيها بمقدار حركتين، أي بمقدار حرفين. وما هي الغنة؟ هي التي تخرج من الخيشوم هكذا، حينما تصاحب الحرف، عندما نقول إن هذه هي الغنة التي نتحدث عنها. إن الذين يعني يا ساكنة قبلها مكسور، وهذا مد طبيعي، لأن المد الطبيعي في القرآن بكله ثلاثة أنواع: إما ألف ساكن قبله مفتوح، أو واو ساكن قبله مضموم، أو يا ساكنة قبلها مكسور. وهنا في كلمة الذين يا ساكنة قبلها مكسور، أيضا مد طبيعي، وبعضهم يسمونه مد أصلي، لأن الحروف المدود كلها تتفرع منه، فهو أصل المدود، ولا يتحقق ذات الحرف إلا به، لأن المد الطبيعي أيها المستمعون الكرام هو كالميزان، إن زيدنا وبالغنا في مده صار هنالك خلل في القراءة، وإن قصرنا عن حده صار هنالك خلل في القراءة، فهو كالميزان، يعني يضبط القراءة. وكما قلنا حروف المد الطبيعي في القرآن ثلاثة: الألف، الواو، الياء. شروطها أن تكون ساكنة، مثلا الألف ساكن، الواو ساكن، الياء ساكن، مجانس لها ما قبلها، الألف قبله فتحة، الواو قبله ضمة، الياء قبله كسرة. وأيضا يمد بمقدار حركتين هكذا: الذين، ولا نبالغ نقول الذي، تمام، لأنه كما قلنا كالميزان. إذن شروط مده: سكونها جميعا، فتحة قبل الألف، ضمة قبل الواو، كسرة قبل الياء. إن الذين كفروا، معنى هنا الراء له أحكام وله شروط، ولكن سنذكر اليسير منها. مثلا في هذه الكلمة كفروا، الراء هنا لابد أن نقرأه بالتفخيم. لماذا؟ لأنه مضموم في نفسه، أي عليه ضمة. إذا وجدنا راء وعليه ضمة أو فتحة نقرأه بماذا؟ بالتفخيم. أما إذا وجدنا راء عليه كسرة، أي أن الكسرة من تحت الحرف، نقرأه بالترقيق هكذا: ري. أما إذا كان عليه فتحة نقرأه بالتفخيم هكذا: را، ربنا، را، را. أما إذا حصلنا عليه ضمة نقرأه بماذا؟ بالضم هكذا: كفروا، رو، على أساس نوجد فيه التفخيم. إذن التفخيم في الراء المفتوح والمضموم، والترقيق في الراء المكسور، ولا بد أن نفخمه بالشكل المطلوب، تمام. إذن حفظنا هنا نوع من أنواع التفخيم: إذا كان الراء مضموم قرأناه بالتفخيم، إذا كان مفتوح قرأناه بالتفخيم، إذا كان مكسور قرأناه بالترقيق. هذا إذا كان مضموم في نفسه، أو مفتوح في نفسه، أو مكسور في نفسه. أما إذا كان ساكن فننظر إلى الحرف الذي قبله، إذا كان الراء ساكن وقبله مضموم يقرأ أيضا بالتفخيم، إذا كان الراء ساكن قبله مفتوح أيضا يقرأ بالتفخيم. مثلا والعصر، مثلا غرفة، غر، مثلا قرآن، مثلا خسر، وهكذا. حتى إذا كان ساكنا وقبله ساكن وقبله مفتوح أو مضموم أيضا يقرأ بالتفخيم، تمام. حفظنا هذه المسألة: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. انظروا إلى كلمة الحرام، إذا فخمنا الراء لأنه صار الحرام، لأنه صار مفتوحا. كذلك المد الذي جعلناه للناس سواء
سواء أني. يعني المد المتصل هو له قاعدة معينة، إذا كان المد والهمزة في كلمة واحدة نمده بمقدار 4 أو 5 حركات حال الوصل، أما إذا وقفنا عليه لابد أن نطوله بمقدار 6. تمام، احفظوا هذه القاعدة. المد الواجب المتصل إذا توفرت سبب المد والهمزة في كلمة واحدة لابد أن نمده بمقدار 4 أو 5 حركات حال الوصل، حال الوصل. أما حال الوقف لابد أن نمده 6 حركات. وهذه المعلومة أحيانا تكون غائبة في كتب التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أيها المستمعون الكرام، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى مساحة آفاق لكي نستمع المشاركة والاتصال والقراءة منكم أنتم أيها المستمعون الكرام. فهذا البرنامج منكم وإليكم وهو من أجلكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح العباد والبلاد. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعين الكرام، عدنا لكم من جديد إلى مساحة آفاق، نستمع منكم المشاركة وقراءة القرآن لمن حب أن يعرض علينا تلاوته لكي نصحح بقدر ما نستطيع وبقدر ما نفهم. نرجو منكم التواصل على الرقم 772-88-2-88. الرقم الثابت جاهز ولا ماشو جاهز؟ إذن الاعتماد على هذا الرقم 772-88-2-88، ونسأل الله التوفيق. ومعنا اتصال، تفضل أخي محمد جاوب الاتصال.
1: ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عبد الله محمد مرشد، أهلا وسهلا بك يا عبد الله، تفضل أسمعنا مما فتح الله عليك. اسمعني من
2: أعوذ بالله،
0: أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
0: في دين الله،
2: أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: إنه
2: كان توابا.
0: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. أن سمعت لما نتحدث عن التجويد؟
2: أيوة.
0: إذن الحكم هنا إنه، عرفت ما هو الحكم في الكلمة الأخيرة؟ إنه، عرفت ما هو الحكم فيها؟ يعني نون مشددة، ماذا نعمل بها؟ نطول فيها الغنة. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك، إن شاء الله تستفيد أكثر فأنت إنسان نبيل. شكرا لك. لدينا اتصال آخر. ألو مرحبا. أهلا وسهلا يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟
3: فاطمة ناصر علي هبة.
0: فاطمة ناصر علي هبة، تفضلي يا فاطمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
0: مستقيم. أيوة.
3: تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم.
0: فخم الراء.
3: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: أحسنت يا فاطمة، اسمعيني، بارك الله فيك. معك الآية الأخيرة بتقولي يبصرون، لابد أن تفخمي فيها الراء، يبصرون، وليس فيها ترقيق الراء إلا برواية ورش. طيب أحسنتم. كلمة إنا جعلنا في أعناقهم، لا تفخم العين، لا، أعناقهم. طيب استمعتي للأحكام التجويدية التي قرأناها قبل قليل؟
3: نعم.
0: طيب الآية الأولى في سورة ياسين، يقول الله سبحانه وتعالى ياسين، المد الأول يا، ما هو هذا المد؟ ما نوع المد؟
3: مد طبيعي.
0: أحسنتم، بمقدار كم؟
3: حركتين.
0: تمام. كيف عرفنا أنه مد طبيعي؟
3: تمام.
0: كيف عرفنا أنه مد طبيعي؟ ما هو الميزان؟
3: الألف ساكن وما قبلها مفتوح.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
3: والسين متلازم حرفي مخفف.
0: أحسنتم. يمد بمقدار
3: 6 حركات.
0: شكرا، الله ينور قلبك.
3: شكرا،
0: في أمان الله. أخي محمد خذ اتصال. بسم الله. ألو، مرحبا محمد، أين أنت؟
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سرايا ناجي الغزي.
0: مرحبا بك أختي سرايا ناجي الغزي، تفضلي اقرأي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بوأنا سكنوا الهمزة.
1: أيوة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل

0: أحسنتي يا سرايا، أحسنتي، بارك الله فيك. معك في الكلمة الأولى أختي سرايا، إن الذين كفروا ويصدون، الدال مشدد، ويجب عليك أن تتدربي عليه، تتدربي، لأنه بتقولي يصدون كأنها تشبه الطاء وهي دال، يصدون. تمام. طيب، في كلمة، استمعتي إلى التجويد صح؟
1: أيوة.
0: تمام. في كلمة ضامير، مير، الراء يقرأه هنا حال الوقف بالتفخيم أم بالترقيق؟
1: حال الوقف بالترقيق، وحال الوصل أيضا بالترقيق لأنها مكسورة ضمن.
0: لأنها مكسورة الراء ولا ما قبل الراء؟
1: تنوين يعني فيها تنوين.
0: لو وصلنا، لو وصلنا بنقول يعني على كل ضامير مي رين قدو الحكم خلاص باين، لكن حال الوقف،
1: حال الوقف هي تسكن وما قبلها مكسور يعني نفس الترقيق.
0: يعني إذا وقفنا ننظر إلى ما قبل الراء صح؟
1: أيوة.
0: أما إذا وصلنا لا عاد ننظر لا قبل الراء، لأن الراء أصبح مكسور في نفسه. إذن يقرأوا بايش؟ بالترقيق. شكرا لك يا سرايا.
1: شكرا.
0: في أمان الله. نستقبل اتصالا. ألو مرحبا. ألو مرحبا. 772-882-0-88. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
2: فاطمة محمد علي نمر من دمار.
0: فاطمة محمد علي نمر من دمار، أهلا وسهلا بك يا أختي فاطمة. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.
0: البروج.
2: والسماء ذات البروج.
0: البو يا أستاذة فاطمة، الباء مضموم يعني بو، بروج.
2: البروج. واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود.
0: سكنوا الأخدود.
2: الأخدود. الأخدود. النار ذات الوقود.
0: الواو مفتوح. الوقود.
2: النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا

0: الله فيك أختي فاطمة، قرأتي وقرأتي الأرض، يعني الضاد لا تقول قليلا، الأرم. أيوة، لأنها ما هي من حروف القلقلة، حروف القلقلة خمسة قطب جد، فالضاد ليس منها. استمعتي إلى درس التجويد؟
1: نعم.
0: قرأنا في الآية الأولى، قرأت أختي فاطمة والسماء، ما هو هذا المد؟ ما نوعه؟
1: مد واجب متصل.
0: طيب كم مقدار مده؟
1: من 4 إلى 5 حركات في حال الوصل.
0: في حال الوصل، نعم. كذا قرأنا والسماء ذات البروج، هكذا نمد، يعني احنا مخيرين بين 4 أو 5 حركات. إذا وقفت عليها كما مدوه؟
1: 6 حركات.
0: أحسنتم، نقرأها هكذا والسماء، يعني نطوله أكثر من حال كونه يعني. نعم، بارك الله فيك أختي فاطمة، نور الله قلبك، في أمان الله. نستمع لمتصل آخر. ألو، مرحبا. إذن فاصل ونواصل.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مستمعينا الكرام، نستمع للاتصالات والمشاركات منكم أنتم أيها المؤمنون على الرقم 7 7 2 8 8 2 0 8 8. لدينا اتصال. ألو، مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا اسمي محمد عبد الحميد.
0: أعيد والاسم.
1: محمد عبد الحميد علي علي التهامي.
0: محمد عبد الحميد علي علي التهامي. تفضل يا محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من الشيطان الرجيم.
1: من الشيطان الرجيم.

0: أحسنت يا محمد، ما شاء الله عليك. صف كم أنت؟
1: أول.
0: كم ودك حافظ القرآن؟
1: أيوة.
0: كم ودك حافظ؟
1: حافظ جزئين.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. إذا اهتم في الحفظ، تتصلي المرة الثانية وقدك حافظ 5 جزء.
1: تمام.
0: يلا شكرا لك، في أمان الله. المعذرة، انقطع الاتصال، كان يريد أن يتحدث، لا أدري ماذا كان يريد. نستقبل اتصالا. ألو مرحبا. ألو ألو، بسم الله. إذا عندك يا أيمن، أسمعنا قل هو الله أحد. اقرأ اقرأ، إذا جاء نصر الله. يلا يلا، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحسنت، بارك الله فيك، نور الله وقلبه. هو بعدين بيقرأ وبيقول لي لا ترجع ترد علي، يعني بيشرط علي شرط. نور الله قلبك. بس خلاص نستقبله اتصالا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: من فضلكم أخفضوا صوت المذياع لكي نسمع الصوت، لأنه التردد بيتردد بشكل كبير. من معنا؟
1: معكم رجاء علي علي الحيمي.
0: رجاء
1: علي علي الحيمي.
0: رجاء علي علي الحيمي، تفضلوا يا رجاء. تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم.
1: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى.
0: يا أستاذة إذا اقرأي هكذا، والضحى والليل إذا سجى، سجى لا تفعلي سجى، لا ما بشبهت هكذا.
1: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى،
0: عائلا
1: فأغنى.
0: يا أستاذ رجاء، عائلا عائلا
1: عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: بنعمة
1: ربك فحدث.
0: بارك الله فيك أختي رجاء. كم حروف المد الطبيعي في القرآن؟
1: ثلاثة.
0: ما هي؟
1: الواو والألف والألف
0: والياء.
1: والياء، أيوة.
0: أحسنتم. لها شروط معينة ولا هكذا؟
1: أيوة لها شروط.
0: طيب ما هي شروطها؟
1: هي يعني حرف المد وما قبله مضموم، حرف المد وما قبله.
0: أقصد أنا، هل شروطها أن تكون ساكنة الألف والواو والياء، ولا متحركة يعني عليها فتحة ضمة كسرة؟
1: لا ساكنة.
0: يعني إذا أن تكون ساكنة، الألف ساكن، الواو ساكن، الياء ساكن.
1: ساكنة.
0: طيب مجانس لها ما قبلها، يعني فتحة قبل الألف، ضمة قبل الواو، كسرة قبل الياء.
1: وما قبله فتحة وكسرة وضمة.
0: أيوة، كل حرف ما يجانسه.
1: نعم.
0: شكرا لك يا أختي رجاء، في أمان الله.
1: العفو، في أمان الله.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا بكم، من معنا؟
2: عفيفة الكفيفة.
0: عفيفة الكفيفة، ما شاء الله، هذا يعني متجانس من ناحية البلاغة. عفيفة كفيفة.
2: حفيفة
0: ولا حثيثة ولا
2: حفيظة
0: الكفيفة.
2: أيوة.
0: ما شاء الله، إن شاء الله تكوني مبصرة. قال الله فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالبصراء عندهم طموح وعندهم أشياء كثيرة لا يمتلكها المبصر. فكم من بصير على أسرة، وكم من بصير صنع منجز، وكم من يعني البصير أقصد به الكفيف الذي لا يرى بعينيه ويرى بقلبه. بارك الله فيك أختي الكريمة، تفضلي.
2: شكرا.

0: سفينة.
1: لا تأخذه سفينة.
0: لا تأخذه.
1: لا تأخذه.
0: أيوة لا تأخذه.
1: له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا
0: عنده.
1: من ذا الذي يشفع عنده
0: يا حفيظة افتحي الفاء وضمي العين بالشكل المطلوب. يشفع عنده.
1: يشفع عنده.
0: نعم.
1: إلا بما شاء وسع كرسيه.
0: لا أكمل الآية الأولى لأن الصوت قطع. يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم
1: وما خلفهم ولا يحيطون إلا بما شاء.
0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
1: إلا بما شاء. وسع.
0: يلا تمام. وسع. يلا.
1: وسع كرسيه السماوات والأرض.
0: كرسيه. الأستاذة حفيظة انقطع علي الاتصال. المعذرة منك. وما دام أنك مكفوفة لابد أن تستمعي إلى الأشرطة وإلى من يدرسونك بالشكل المطلوب، لأن الكفيف يحرص على أن يسمع اللفظة ويقرأها كما هي. مثلا لما يسمع شريط أو شيخ أو مقرئ يرى أو يسمع كيف يلفظ ذلك المقرئ ويقرأها كما سمعها، لأن المكفوفين هم خزائن العلم. فكم من مكفوف صار أو أصبح في العلا لحفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى ويصير مباركا، كما أن القرآن الكريم مبارك، فمن يحفظه يصير مباركا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجوده. نستقبل اتصالنا. لو مرحبا. الصوت. نعم. من معنا؟
2: دعاء أحمد محمد العزي.
0: دعاء أحمد محمد العزي، تفضلي يا دعاء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير.
0: ليلة القدر. لا يا أستاذة لا تقولي لا توقفي. ليلة القدر.
2: ليلة القدر. خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها.
0: الملائكة
2: والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: مطلع الفجر. طيب يا دعاء، خير. الراء يقرأ بالتفخيم أم بالترقيق؟
2: بالتفخيم.
0: لماذا؟
2: لأنه فوقها ضمة.
0: عليه ضمة، يعني هو مضمون في نفسه.
2: أيوة عليهم ضمة.
0: أحسنتم، شكرا لكم. في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو من معنا؟ ارفعوا لنا الصوت من فضلكم. أهلا وسهلا، من معنا؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم محمدية خلوطة.
0: أعيد الاسم.
3: محمدية خلوطة.
0: محمدية.
3: أيوة.
0: محمدية خلوفة.
3: أيوة.
0: مرحبا بك يا أختي محمدية. أكيد من الحديدة صح؟
3: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
0: يا أستاذة اسمعيني.
3: إن شانئك ذاك هو الابتر.
0: يا محمدي يا محمدي اسمعيني اول شيء انت اسمعيني دحين انت كلمه لحظه اسمعيني انت الله يحفظك كلمه اعطيناك لا تقول لي العين اع وليس اعطيناك محمديه وان كنت اول يوم اسمع هذا الاسم محمديه. طيب المخرجه بتسال من اين انت؟
3: الو
0: ايوه بتسمعيني ولا لا؟
3: ايوه
0: المخرجه بتسال عليكي بتقول من اين انت؟ من انت تتصلي من الحديده ولا من؟
3: لا لا احنا من حافظه حجه.
0: حجه نعم من حجه.
3: أيوة اذا ممكن مشاركه لو سمحت.
0: من اصحاب السلام ورحمه الله. هذه مشاركه اخرى.
3: الو
0: ايوه بتسمعوني؟
3: ايوه
0: من فضلكم اسمعوني من الجوال وليس من الاذاعه لأن صوت الإذاعة بيجي متأخر.
3: الآن لا تنادي. ألو
0: أيوة نعم نسمعك جيدا تفضلي من معنا؟
3: ناجية علي.
0: ناجية
3: علي.
0: ناجية هكذا
3: ناجية علي.
0: عجيب يلا بسم الله ناجية علي
3: علي
0: علي. علي نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك

0: شكرا لك أختي المباركة، شكرا لك، في أمان الله. أرجو من المشاركين والمتابعين لهذا البرنامج أن يساعدونا وأن يعينونا على يعني سماع أصواتهم لأجل أن نفيدهم بشكل المطلوب، لأنه لما تتصل أخي الكريم أو أختي الكريمة اجعل الإذاعة مغلقة، اسمعنا من الجوال لكي نتمكن من سماع صوتك بالشكل المطلوب. فإذا ردينا عليك أو هنالك خطأ أو نوعا ما تسمعنا بسهولة، لكن إذا أخذت الجوال وتكلمت منه وأنت تسمع نفسك في الإذاعة ستستمع لنفسك أو لصوتك في إعادة هذا البرنامج، لأن البرنامج يعيدونه، وأطلب من الإذاعة أن يعيدوه أكثر من مرة، لا سيما في الصباح مثلا، لو أعادوا البرنامج مثلا الساعة 8 أو 7:30 أو يعني في هذا الوقت بيجي الإفادة أكثر، لكن الإعادة بتكون بعد منتصف الليل 1:30، يعني الاستماع إليه قليل، وكذلك يعيدونه مرة أو مرتين في الأيام الأسبوع. هذا برنامج يعني يحتاج إلى اهتمام كبير، لو أعدنا 3-4 مرات بيستفيد الكثير والكثير. نرجو من الإذاعة وأطلب منهم ذلك، فهم لا يقصرون ويبادرون في الخير، وهم مهتمون في هذا البرنامج بشكل كبير، نسأل الله أن يكتب لهم الحسنات. إذن لدينا اتصال. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
1: معك علي محمد علي حسين أبو راجح.
0: علي محمد علي كرة حسين أبو راجح. تفضل يا علي.
1: يلا أنا قرأ من سورة النبأ.
0: بسم الله بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
0: يا علي لا تقول قل الميم. الذي هم فيه، هم في
1: الذي هم فيه،
0: لا لا لا تطول هكذا بسر، الميم مخرجه من هنا من الشفتين هكذا. الذي هم في، هم في
1: الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: طول المد يا علي. وأنزلنا من المعصرات ماء، طول المد،
1: من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
0: معنا هنا إظهار أخي علي. وجنات ألفافا.
1: وجنات ألفافا.
0: تن أ. وجنات ألفافا.
1: وجنات ألفافا.
0: وقرأت الآية بعدي. هم فيها، هم فيها،
1: هم فيها، هم فيها.
0: يلا شكرا لك أخي علي، كنت أريد أن أسألك في التجويد لكن لا بأس، إن شاء الله في اتصال آخر. شكرا لك.
1: شكرا.
0: آخر اتصال كما وجهت المخرجة. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الملك العلام، من معنا؟
2: معكم مرتضى دغيش أحمد الجيني.
0: مرتضى دغيش، والبقية ما عاد فهمت ما هو.
2: مرتضى دغيش أحمد الجيني.
0: الجيني، حيا بك يا جيني. إذا أسمعنا يا مرتضى.
2: ها؟
0: أسمعنا مما فتح الله عليك.
2: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.
0: نارا أحاط، نارا أحاط،
2: أحاط بهم.
0: لا لا يا يا يا صديقي، قل أول شيء نا نا مرققة، نارا بعد الأحاء.
2: نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.
0: شكرا لك، بارك الله فيك، نور الله قلبك، وكنت معنا آخر متصل فختامه مسك. شكرا لك، ألف شكر.
2: الله مع السلامة.
0: وأيوه يعني نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم أيها المتصل.

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين

صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم. إذن أيها المستمعون الكرام، كان هذا هو المقطع المقرر لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين وفقهم في حفظ القرآن وفي أداء القرآن الأداء الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين وفقهم في تطبيق القرآن والسير على منهج القرآن وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات أيها المستمعين الكرام فيها موجهات كثيرة، ونلفت عنايتكم أيها المستمعين الكرام في هذه الآية الأخيرة، ثم ليقضوا، من ناحية الأحكام التجويدية. اللام هنا لابد أن نحرص على تسكينه، ثم ال ولا نقول ثم لي لو كسرنا اللام ستصبح لقراءة أخرى لرواية أخرى، لكن حفص يسكن اللامات. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وحتى الضمات هنا متوالية، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم.

صحيح ألفاظه. هكذا إذا اتخذنا هذه الوسيلة مهنة أو مهنة لكي نتقن القرآن بالشكل المطلوب. والسمع لبعض القراء أو للقراء المجيدين القراءة هي تعين الإنسان على أن يتقن أكثر وأن يفهم أكثر، لا سيما القراء المعروفون، يعني الذي لهم باع طويل في قراءة القرآن وفي تعليم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. أيها المستمعين الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، ما بقي معنا إلا إعلان الجائزة واختيار أو ننظر في القرعة لمن ستكون الجائزة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: صلاة الله على رسول الله وعلى آله. أخي محمد كم معنا اليوم؟
1: 12
0: متصلا. طيب الأستاذة المخرجة تختار من رقم 1 إلى رقم 12. رقم 4 اعلم الله لمن الحظ. من هو رقم 4؟ ماذا ستقول القراءة أخي محمد؟ تكلم. 4
1: فاطمة علي نمر من دمار.
0: كانت الجائزة من نصيب فاطمة علي النمر من ذمار. مبارك عليك أختي فاطمة، ومبارك على كل المشاركين والمتصلين، وإن شاء الله يحالفهم الحظ في اتصال آخر، فهذا نصيب من الله سبحانه وتعالى، وهي القرعة التي تحكمنا، لأننا لا نستطيع أن نجاري الكل ولا أن نجامل الكل ولا أن نعطي الكل، فليس هنالك مجاملة، بأمانة أنها القرعة كما أخبرني أخي محمد. وطلع فاطمة النمر من ذمار رقم 4، رقمها 4، فطلعت القرعة عليها. ما عليك أختي فاطمة إلا أن ترسلي اسمك الرباعي على الرقم 77288 0888، وتستلمي الجائزة بمقدار 10,000 مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. فبارك الله فيكم أيها المستمعون الكرام، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. تقبلوا تحياتي أخوكم هلال صالح أحمد الكليبي، وكذلك الأخ الفاضل محمد الجابري، وكذلك من المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، وكذلك من كل طاقم الإذاعة فردا فردا، ونلتقي في حلقة أخرى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333.
6: تابعونا الآن برنامج بأياد يمنية.
7: طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم كل أسبوع في برنامجكم التنموي بأياد يمنية على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. مستمعينا الكرام، هذا البرنامج يسلط الضوء على المنتجات المحلية التي تصنع بالأيادي اليمنية. يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الاكتفاء الذاتي ودعم الأسر المنتجة ومساعدتها في تسويق منتجاتها. هي منتجات جميلة ورائعة، وهناك أسر تبذل جهودا كبيرة من أجل أن تقدم لنا منتجات راقية بجودة عالية وبسعر مناسب في كل المجالات، في كل يعني ما تحتاجه، ما يحتاجه المجتمع وما يحتاجه السوق، بدل ما نروح وتروح أموالنا إلى المنتجات الخارجية، نتجه بهذه الأموال إلى الداخل اليمني، ندعم نشجع المشاريع الصغيرة والأصغر، الأسر المنتجة. أي واحد بيحاول يقدم لنا شيء ندعمه، نشجعه، نسوق له، نروج له، نشوف منتجه، نجربه، يعني نحث المجتمع، نحث المؤسسات، كل من قادر أنه يعمل حاجة يدعم هذه المنتجات. طبعا المنتجات متنوعة كما قلنا، هناك منتجات يعني تتعلق بالملبوسات، هناك يعني مواد زينة، مواد تنظيف، تجميل، في معك مخبوزات، في معك عصائر، مربيات، معجنات، في معك إكسسوارات، في معك يعني منتجات موجودة في سوق الخميس وفي غيرها من الأسواق. مثلا في رمضان كان هناك معرض سخاء، مؤسسة سخاء التنموية في النادي الترفيهي. سوق الخميس يعني مستمر كل أسبوع. الأسر المنتجة اليمنية بتقدم ما لديها، يعني المستهلك يقدر يروح إلى هناك ويشوف المنتجات اللي تقدم، يشتري من هذا، يشتري من هذا، يشتري من تيه، موجود كل شيء بفضل الله تعالى. وطبعا المنتجات، في معنا منتجات أساسية وفي معنا منتجات كمالية، ومن ضمنها مثلا ما يتعلق ب يعني مواد التجميل والعناية مثلا بالشعر وكل ما له علاقة. بدل يعني في منتجات موجودة في السوق مليان منتجات خارجية، لكن اليوم احنا هنتكلم ان شاء الله عن احد هذه المنتجات وهذه المشاريع الجميلة والرائعة، وهو بعنوان كاشتي كير للعناية بالشعر. نتعرف على هذا المشروع، ما هو هذا المشروع، ايش هذه المنتجات اللي تقدم، من رائدة هذا المشروع، فين نقاط البيع، كيف بدأت الفكرة، كيف حجم الإقبال على هذه المنتجات. هنتعرف على كل هذا مع ضيفتنا الأستاذة أمة اللطيف السياغي، رائدة هذا المشروع كاشتي كير للعناية بالشعر. حياكم الله أستاذة أمة اللطيف، أهلا بكم في إذاعة أفاق وفي برنامج بأياد يمنية.
8: حياكم الله، ولي الشرف أني أكون ضيفتكم لهذا اليوم. بداية صباح الخير لكل من يبحث عن الجمال في أصله. أنا هنا اليوم لأحدثكم عن كاشتي كير، المشروع الذي لم يبدأ كمجرد منتج للعناية بالشعر، بل كرسالة لإعادة تعريف الجودة من خلال الطبيعة، لنمنح كل امرأة شعورا بالثقة يبدأ من أدق تفاصيل جمالها.
7: الله، جميل جميل جدا. يعني كل ما يمكن تقديمه للمستهلك اليمني هو مهم جدا، وإحنا بنلاحظ أنه يعني في اهتمام من قبل المرأة بهذه المنتجات، منتجات الجمال والعناية بالبشرة والشعر وكذا إلى آخره. لكن اللي بنلاحظه أنه معظم المنتجات المتواجدة في السوق هندية أجنبية، يعني بشكل عام إماراتية، بعضها مثلا تركية، لكن أكثر شيء تقريبا موجودة هندية وإماراتية، وفي حتى أمريكية، يعني من قبل كان قبل ما يكون هناك مقاطعة. شيء جميل أنه يكون هناك منتجات محلية بهذه الأشياء. يعني كيف بدأت الفكرة يا أستاذة أمة اللطيف؟ كيف لو ما طلع في بالكم أنكم تعملوا هذا المنتج؟
8: هناك مقولة تقال الحاجة أم الطلب، والإنسان وقت يعيش معاناة أو مشكلة بأي شيء بالحياة يعني تظهر عنده صفة أنه يفكر بحلها. أنا شخصيا كنت أعاني من مشاكل كثيرة في الشعر، منها الخشونة، تساقط الشعر، القشرة. وقتها كنت أحس بمعاناة جدا، ثقتي بنفسي كانت متزعزعة. وقت أجي أمتط شعري وأحسه كله راح، كنت حرفيا أخاف من أنه أصلع، ومرأة من دون شعر أحس كارثة. وقتها فكرت أنه لازم أني ألاقي حل، دخلت مجال الأعشاب الطبيعية والزيوت الطبيعية.
7: يعني دخلتوا في هذا المجال من باب البحث والاطلاع؟
8: من باب البحث والاطلاع لحل مشكلتي الشخصية.
7: أيوة، أوكي.
8: يعني بعد ما جربت منتجات السوق حسيت إنها ما فرقت معايا. وقتها حسيت إنه أني برضه يا أما أني أطلع من هذه
7: المنتجات
8: المشكلة.
7: اللي موجودة ما ناسبت؟
8: ما أدري، يمكن ما كنت عارفة بفروة الشعر، أنواع الشعر، كان استخدام نفسه مو مضبوط، أو الله أعلم ما هي كانت القصة. بس يعني كنت أحس بمشكلة ولازم أني أحلها. الشعور أبدا نفسه اللي دفعني أنه أبحث بهذا المجال.
7: جميل، نعم.
8: يعني بدأت أني أبحث بزيوت، أنواعها الحارة، زيوت الباردة، الزيوت الناقلة، وبدأت أدرس الأعشاب ونسبها وعلى أي أساس تندمج مع بعض. بدأت أدرس فروات الشعر وأنواعها، البي اتش للشعر، أشياء كثيرة.
7: الله، جميل. يعني طلعتم على الموضوع بشكل عام، يعني بشكل دقيق.
8: الحمد لله أخذت مني الوقت سنتين ونصف لحدود 3 سنوات، لأني
7: جميل، يعني هذا هي البداية، هذا هو الحافز اللي خلاكم تنطلقوا في عمل هذا المشروع. طيب اسم المشروع كاشتي كير صحيح؟
8: نعم الاسم التجاري اللي سجلت اسم كاشتي كير، أما العلامة التجارية بإذن الله نشتغل عليها وتكون هوية مناسبة للسوق اليمني ومجتمعنا الراقي.
7: جميل. طيب متى كانت البداية للمشروع؟ قبل كم سنة؟
8: البداية المشكلة حصلت من سنتين، من 3 سنوات، سنتين ونصف بدأت أني أتحرك، بدأت أني أدرس وأبحث في المجال وأعمل تجارب لين ضبطت معي النتيجة.
7: جميل. طيب من كان لكم الداعم في البداية؟ يعني من اللي شجع، من اللي دعم، من اللي أعانكم؟ يعني
8: الدعم الأول كان إيماني بأن الطبيعة هي الأصل، ولكن المحرك الحقيقي كان رغبتي في إعادة الثقة لكل امرأة أو رجل يعانون من تساقط الشعر وفقدوا الأمل في استعادة مظهره الصحي. لقد رأيت كيف أثرت نتائج الشخصية على ثقتي بنفسي، وأردت أن أمنح هذا الشعور للآخرين، أن أقول لهم أنتم تستحقون أن تشعروا بالرضا عن مظهركم، وهناك دائما حل طبيعي وآمن يعيد لكم ذلك الجمال. ثم دعم المحيطين الذين رأوا التحول الحقيقي في شعري.
7: جميل. طيب من الناحية المادية، طبعا أنت الآن تكلمتي عن الأشياء المعنوية والحافز المعنوي والنفسي، لكن من الناحية المادية ما واجهتمش صعوبات؟ أنت الآن قادمة على مشروع، تشتي مواد خام، تشتي معامل، تشتي علب، تشتي تسويق، يعني خط إنتاج، أشياء كثيرة
8: صراحة.
7: ولا كانكم مزلطين؟
8: مش قصة مزلطين، بس الإنسان إذا حط راسه بهدف يساعده. أنا قلت لكم وصلت لمرحلة أنه ما عدت أثق في نفسي. تخيلوا ما إنسان يشوف نفسه بالمرأة ما يثق في نفسه. وقتها حسيت بمشكلة ولازم أني أحلها. بعد ما حليت هذه المشكلة حسيت لازم أن ربي أعطاني هذا الشيء، أعطاني الحل، لازم ينقل لغيري.
7: الله.
8: بالذات أنه ما فيش، أحس ما فيش منتجات يمنية تنافس جد المنتجات الخارجية. وهذا الشيء الذي أنا أسعى له. صح البداية كانت صعبة جدا، ما أقولش أنه صح، بس الإنسان إذا يريد يوصل لشيء لازم يتعب عليه.
7: الله. جميل.
8: والدعم المادي طبعا كان شخصي، حتى الآن صفرت.
7: الله يوفق ويعين. يعني معظم القصص حق الأسر المنتجة هكذا هي تبدأ، واحد باع البندق، واحد باع، والمرأة باعت الذهب، ويعني معاناة في البداية، لكن الله سبحانه وتعالى بيوفق ويعين، خصوصا إذا الواحد عنده استمرارية، عنده هدف، بيطور من نفسه، بيحاول يعمل كل شيء من أجل أنه ينجح هذا المشروع بفضل الله تعالى، وبالاستعانة بالله وتوكل عليه أكيد أنه ينجح. طيب إذا ما تكلمنا عن الصعوبات أو المعوقات اللي واجهتكم في بداية المشروع، هل تقدروا تكلمون عنها؟
8: التحدي لم يكن فقط في التركيبة، بل في مسؤوليتي تجاه تلك الثقة التي سيضعها الناس في كاشتي كير. بما أن هدفي هو مساعدة الأشخاص الذين يعانون من التساقط على استعادة مظهرهم، كان لزاما علي أن أستغرق وقتا طويلا في دراسة توازن البي اتش واستخلاص الأعشاب بدقة فائقة. الصعوبة كانت في الوصول لمنتج يمنح نتائج حقيقية ملموسة تمنح العميل الثقة التي يبحث عنها دون أي مخاوف من أضرار جانبية، بالإضافة إلى تحديات الهوية التجارية والاسم التجاري التي واجهتها في البداية. وفي معي قصة مضحكة ومؤلمة في نفس الوقت. بعد أنه قررت، بعد ما نجعت التجارب معايا وحسيت الحمد لله نتائج إيجابية مع الأشخاص اللي أتمنى تعلم تجارب، بدأت عملت لي السجل التجاري، وما كنت أعرف بالتفاصيل. طلع الاسم السجل التجاري على اسم كاشتي كير. وقتها طبعت الكراتين اللي هم تغليف مع الملصقات باسم كاشتي كير، ولما جيت أودي على العلامة التجارية قولون إن كاشتي كير تشبه علامة هندية اللي هي كيشيا، والآن أصر أني أعيد التغليف من البداية.
7: خسارة وكذا.
8: خسارة حرفيا وتعب في التسويق. لأني ما هي بقليلة، بس إن شاء الله خير هذه القصة تحصل في البداية.
7: صحيح، الواحد يتعلم من هذه التجارب ومن هذه يعني الوقائع، ويحاول أن يطور نفسه. طيب الآن الجمهور، أو خصوصا الآن هذا البرنامج أكثر شيء بيستهدف المرأة، خصوصا أنها أكثر اهتماما بهذه الطريقة. تفاصيل يعني أكثر من الرجل، ما يتعلق بالشعر والعناية بالشعر والمنتجات الخاصة بالجمال بشكل عام. الآن المنتج، يعني عرفونا على المنتج الآن اللي بتنتجوه أنتم في مشروعكم، ما هي هذه المنتجات اللي بتنتجوها؟
8: حاليا لدينا منتجين فقط، اللي هو السيروم يكون بخاخ وضعها استخدامه صح، يحط على الفروة فقط إذا كانت تساقط مرة كثير 3 مرات في اليوم، إذا كان يعني تساقط نسبيا ما هوش كثير لذلك الحد، 2 مرات في اليوم كفي أو 1 مرة في اليوم، بس المهم الاستمرار عليه لأنه يغذي الجذور نفسها تبع الشعر ويقويها، تقدر أنها تنمو وتتمسك بالفروة نفسها. المنتج الثاني هو حمام الزيت، إذا كان الشعر خشن يعني أوكي لي مرة، استخدم في الأسبوع 3-4 مرات في اليوم يعني، أو بالمرة 2 ساعة تحطها على الشعر، مشط الشعر ولفة أو يغطى بكيس نايلون لمدة 2 ساعة، أو إذا كان الشعر دهني صح يكفي، أو بعدين يغسله. الاستخدام سهل ومريح، وريحته ريحة أعشاب طبيعية، ما هيش الريحة المنفرة عليك.
7: طيب إذا كان الشعر عادي كيف الآن أنت تكلمتي؟ شوفي الآن هذا المنتجين اللي الآن أنا أعيد التعريف بهما، لدينا الآن هنا حمام زيت علاجي لتقوية الشعر، يعالج ويقوي ويعيد التوازن للشعر، تمام، 50 ملي. هذا المنتج بكم يباع في السوق؟
8: سعرها الرسمي 2005.
7: طبعا هو مرخص من وزارة الصناعة والتجارة، بمعنى أنه خلاص منتج معتمد وآمن ورسمي، وتم أكيد اختباره وتجربته وفحصه إلى آخره. هذا المنتج الأول، حجم العلبة 50 ملي، هذا كم يستخدم في الأسبوع؟
8: إذا كان الشعر خشن 3-4 مرات، إذا كان الشعر عادي 1 مرة في الأسبوع يكفي.
7: جميل.
8: إذا كان دهني حتى أعمله 2 مرات، بس ما يكونش فوق الساعة، الوقت نفسه.
7: فوق إيش؟
8: وقت الاستخدام، يعني تحط على شعرك ساعة فقط
7: وبعدين تغسله. أوكي. طيب المنتج الثاني، سيروم بخاخ علاجي لتقوية الشعر، يعزز النمو، يقوي البصيلات ويقلل التساقط، لدينا هنا علبة 250 ملي، تمام، بكم هذا سعره؟
8: هذا سعره 3000. 3000.
7: لا، هذا هو بديل ولا مختلف عن الزيت؟
8: شوف، بعض الشعر لازم انه يحتاج لعناية، استخدمهم كماكس
7: مع بعض.
8: إذا كان إذا كنت تحس إن شعرك دهني ما تحتاج إنه أترطب أكثر، يعني بدي ما في داعي إنك تستخدم بلسم، ما في داعي إنك تستخدم الزيت.
7: جميل، جميل جدا. الآن نأتي إلى جزئية، يعني الأعشاب المستخدمة أو المواد المستخدمة في هذين المنتجين، محلية، عشبية، كيماوية، محلية، مستوردة، حدثونا عن هذا.
8: بالنسبة للزيت، هو عبارة عن زيوت طبيعية، بكر عصرة أو لا، في معانا اللي هي موجودة باليمن حاليا، يعني نقدر نحن نسويها أو نعصرها نستخدمها هنا من هنا، بس جودة يعني مناسبة، وفي نفس الوقت عصرة أو لا، يعني وقت أنت تشتريها واثق أن هذا المنتج ما راح يخرب يعني شعر الأشخاص. اسمها السيروم، هو عبارة عن مستخلص أعشاب طبيعية، يعني كله طبيعي ما فيه إلا المواد الحافظة عشان ما يخربش مدة معينة. الزيت فيه أعشاب كمان اللي هي مستخلصة مع زيوت، يعني الموضوع معقد شوي ودراسة ومش عارف كيف، بس هو عبارة عن زيوت بعصرة بكر وعصرة أولى. السيروم مستخلص أعشاب، وفي واحدة من البنات كانت متمسكة بخلطات النت، عرفت عليها في أحد المعارض، وقتها تحكي لي عن قصتها، قلت لها خلاص حسيت ما فيش فيها ثقة بالمنتج المحلي، كأني بتقول هذا الموضوع بأخذها من النت، كذا كانت فكرتها. المهم البنت اقتنعت بصعوبة أن تأخذ السيروم، جربتها وبعدين كان ردها صراحة ما توقعت أنه هذا كل حد، يعني جالسة تمدح في الموضوع، وصلت علي ناس، يعني الحمد لله حسيت إقبال عليه في المجتمع
7: ما شاء الله،
8: يعني مرضي. في شخص ثاني كان يعاني من قشرة في الشعر، وحكى ويعني متعب الموضوع، وقت استخدم الشامبو الطبي قال ما كان فيش فرق، وقت استخدم الماكس مع بعض قال يعني انه ارتاح من الموضوع تتخلص من القشر أو الحبكة. أحس هذول الشهادتين قوي اللي فرقت معها.
7: جميل، هذه الشهادات هي مهمة جدا بحيث أنه تجارب، لأنه أنت تكلمتي أنه في البداية أنه كل شعر له خصائص ولو يعني طبيعة معينة ويحتاج إلى
8: عناية مختلفة.
7: عناية نعم مختلفة. وأنت الآن كم لدينا إذا ما تم تقسيم أنواع الشعر؟ الشعر المجعد، العادي،
8: الكيرلي، الشعر العادي، الشعر المختلط، الشعر الويفر، وفي معانا الفروات، الفروة الدهنية والفروة الجافة والفروة اللي معتدلة. إذا أنت عملت في معايا في صفحة الانستغرام هو اختبار الفروة، نوع الفروة تبع الشعر ونوع الشعر نفسه، عشان تعرف الشيء اللي يناسبك من الأشياء اللي لازم انك تتجنبها أو الروتين المناسب لشعرك عشان يصلح ما يخرب.
7: جميل، يعني هذين المنتجين الآن هن يصلحين مع كل أنواع الشعر بس بنسب متفاوتة، صح؟
8: اي نعم بإذن الله. وهذا الشيء اللي ميزنا أنه ما عندنا متابعة بعد البيع، نتابع بعد العبيل ونشوف إيش اللي يناسبه وإيش الغلط بالموضوع، نوع الشامبو اللي يستخدمه هل كان مناسب لأم مضرة، يعني كان يخرب لأم واش عارف، يعني عندنا ختمة ما بعد البيع.
7: جميل جدا. طبعا هذا الموضوع احنا بنشوف احيانا بنشوف اعلانات مش عارفين، يعني بحكم ان احنا ما احناش متخصصين في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بكثافة الشعر والصلع والقشرة ومش عارف ايش خلطات، والبعض ببالغ يعني يقول لك خلطة تعمل لك كل شيء، فهذه بتكون معلومات احيانا ربما مضللة، يعني يقول لك تعمل لك المنتج معين احيانا مستورد يعني يعمل لك كل شيء، يعني حتى ان البعض يقول لك ينبت لك شعر جديد ويقضي على الصلع ومدري ما. فمثل هذه الاشياء خصوصا ان المجتمع بيعاني، يعني في ناس كثيرين مستهلكين و يعني زباين في هذا المجال، فالمتخصصين زيكم مثلا في مثل هذه المشاريع مهم انهم يكونوا يوضحوا أهمية هذه المنتجات، جودتها، نوعيتها، حقيقة الفائدة اللي بتحققها.
8: لو سمحت ولو بقاطعك، في حديث نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم على آله يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نحن بس لو التزمنا على هذه النقطة بشكل عام كل جانب حياتنا، مجالنا الصناعي، التجاري، الاقتصادي، يعني راح نقدر انه ننتج جوده نفس بالخارجي.
7: الله،
8: ما نقدر انه ما في داعي ان احنا نستورد.
7: صحيح.
8: او نستورد الاشياء اللي ما نقدر حاليا انه ننتجها.
7: صحيح.
8: بس مع الوقت اذا طورنا باذن الله نوصل للاكتفاء الذاتي وان احنا نصدر، احس راح يفرق معنا جدا، راح يكون اليمن لها يعني سياده، لها قوه خارجيا.
7: الله، صحيح. عندما اليمن تكتفي من كل شيء، وهذا طبعا مش بعيد، يعني العقول اليمنية، المبدعين، المفكرين، العلماء اليمنيين موجودين، فبالتالي هذا مش حاجة صعبة، يعني مثل ما قدر غيرنا احنا هنقدر وإن شاء الله وأفضل من ذلك. نعم،
8: شوف في القرآن الكريم الآية الوحيدة اللي ذكرت بلدة طيبة
7: ورب غفور.
8: ورب غفور. لما أنت جيت تدور بشكل عام في القرآن ما أعتقد أن أي بلدة ذكرت بالطيبة غير اليمن.
7: صحيح.
8: أرض فلسطين ذكرت بالبركة، اليمن بالطيبة، بس إحنا نحتاج إنه نستغل الموارد،
7: استغلال صحيح،
8: العقول البشرية نستثمر في الأشياء الناشئة، العلامات الناشئة.
7: جميل.
8: الشيء راح يفرق باقتصادنا بشكل بإذن الله ملحوظ.
7: بالضبط، أحسنتم أستاذة مثل لطيف صياغي. اسمحي لنا ويسمح لنا الأعزاء المستمعون أن نذهب إلى فاصل قصير، وسيكون لنا مداخلة مع الزميل محمد عز الدين بعد الفاصل من الميدان من سوق الخميس، يحدثنا عن المنتجات التي تم عرضها ويتم عرضها في هذا اليوم، ثم نعود إليكم لاستكمال الحلقة، ابقوا معنا.
9: ولذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران والبناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير لإيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وقرباتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبار.
7: إذن مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون المتابعون في هذا البرنامج بأياد يمنية من إذاعة آفاق، وحديثنا اليوم عن مشروع كاشتي كير للعناية بالشعر مع رائدته ومالكته الأستاذة أمة اللطيف السياغي، التي نرحب بها هنا في الأستوديو مرة أخرى. أهلا وسهلا.
8: حياكم الله أستاذي.
7: حياكم الله. قبل أن نعود إلى بقية الأسئلة والمحاور، سينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل محمد عز الدين من سوق الخميس من الميدان، سوق الخميس في التحرير، ليحدثنا عن المنتجات التي يتم عرضها اليوم من الأسر هناك. طيب الله يومك محمد.
10: حياكم الله برنامج أيوب وبجميع مستمعين مستمعي بعد أفاق، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الفقرة الميدانية من سوق الخميس في برنامج بلاد
7: المالية. أهلا وسهلا محمد، كيف الأجواء عندك اليوم، وما هي أبرز المنتجات اللي لفتت انتباهك اليوم وتم عرضها من الأسر المنتجة؟
10: نعم، الجديد هنا في سوق الخميس في هذه الحكاية الجديدة في ميدان التحرير، ما لفتنا كوفد موجود لإذاعة آفاق الشنط الجلدية النسائية مناسبة حقيقة للماركات الأوروبية. لما لفتني هذا الشيء قمت بزيارة هذه الخيمة وتفاجأت بأنها بتطريز محلي وبأياد يمنية، إتقان جميل جدا. الشيء الآخر أيضا، نجد الكثير من الوافدين ومن الأهالي يريدون بعض المشتريات المقتنيات من المنقوشات ومن المأكولات المشروبات والحليب وغيره. دعنا هنا لذلك فقط نعمل بعض اللقاءات سريعا مع مالك هذه البصرة للشنط الجدية اللي سيطلب عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، عرفنا بمشروعك الجميل الأنيق هذا، ايش اللي بتستغل وايش اسمه؟
11: ما شاء الله، انا الحمد لله اسمع لمسة للحقائب النسائية صاحبها فؤاد المساجد. تمام، احنا نشتغل الشنط هذا من الجلد الصناعي درجة اولى، تمام، خامة جيدة، وبعدنا الخيط كامل يدوي كامل، تمام، شغل يدوي محلي وسط البيت.
10: طيب والله شكلها ملفت، والقامة يعني فخامة فخامة،
11: لأن احنا الحمد لله بنشتغل بأش بوبامير، تمام، بالمصر والقلم.
10: كم سعرها؟
11: لقد 7000 ما يحاسبونك حتى 7000
10: ريال. 7000 منافسة للمركز،
11: منافسة للمركز العالمية، شمضة ونص طول اليوم.
10: توفيق إن شاء الله. طيب أنتم متواجدين فقط في سوق الخميس أم معكم محل؟
11: خميس وفي البيت.
10: أرقامكم كيف تتواصل معكم؟
11: أنا صفحة في الفيسبوك لمسال الحقائب النسائية.
10: مستمعنا الأعزاء، لمن أراد البحث عن هذا المنتج الجيد والجميل، هذا المنتج الوطني، صفحة عبر الفيسبوك باسم لمسة
11: للحقائب النسائية.
10: لمسة للحقائب النسائية، نتمنى من الجميع الدعم ومشاركة في تشجيع هذه الأسرة المنتجة.
11: هو التواصل عبر الواتس 7722441106.
10: رقم رقمنا
11: 7722441106.
10: تمام، على التوفيق بإذن
11: الله. الله يسهل عليكم ويبارك فيكم.
7: نعم،
10: إذن زميلنا أيوب كما سمعت إلى
7: نعم، جميل جميل جدا، نرجو لهذا هذه الأسرة التوفيق إن شاء الله، وتقريبا لمسة فن اسمها للحقائب
10: النسائية
7: على فيسبوك، لمن يريد أن يطلع على هذا المشروع، التواصل بهذه الأسرة ويشوف منتجاتها ويشتري منهم ولهم التوفيق. طيب محمد، هل هناك شيء آخر أيضا؟
10: نعم، لدينا هنا المخبوزات، وصفة جديدة لأسرة كريمة تبحث عن رزق الحلال، لديهم بعض المخبوزات ولديهم أرض طبعا ليذكروا لجميع الأعراس والمناسبات وغيرها. نقرأ عليكم. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام.
10: كيف نفسك بمشروعك؟ إيش اللي بتنتجي؟
12: خبز، بلوت، وجبات أعراس، كل شيء.
10: ما في حاجة نتيجة؟ الطعن وعش؟
12: أي في الطعن، مكبانة، دمول،
10: عديد كل شيء. عسى المستمع اللي خلنا
12: كعك، فاكهة بلدي، فاكهة بيتيبور، معمول بالدق، كبانة، خبز، ملوج، بنات الصح، دمول.
10: جميل. هذا المشروع؟
12: مخبز أرض اليمن. مخبز أرض اليمن.
10: جميل، مخبز أرض اليمن. طيب أنتوا بتبيعوا هذا الشيء فقط في صف الخامس أو عبر تواصل أونلاين من هذا الطلب؟
12: لا، معنا محل في الأصبحي خلف جنب بن ياسين.
10: فين العنوان؟
12: فكت بن ياسين أمام جامع الرحمن.
10: فكت بن ياسين أمام جامع الرحمن في حي الأصبحي.
12: أيوه.
10: تم تفضل معك مرقم للتواصل إذا سمحتوا ننشرها عبر الإدارة.
12: أيوه ممكن. 3 7 30 7 6 4 4.
7: نرجو لهم التوفيق إن شاء الله، وتشجيع هؤلاء واجب علينا جميعا. يعني هؤلاء انطلقوا من الصفر إذا جاز التعبير، وهم بحاجة إلى مساندتنا ودعمنا وتشجيعنا، ونقبل على منتجاتهم سواء المنتج الأول لمسة فن الحقائب النسائية، وهذا المشروع اللي بيقدم المخبوزات أرض اليمن تقريبا للمخبوزات والمعجنات، و يتكفل بما تحتاجه الأعراس والحفلات من بنت الصاحن ومعمول وكعك وبيت فور وأشياء أخرى، وكلها من منتجات بلدية. أرجو لهم التوفيق أخي محمد، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أنه يعجل بالفرج والتمكين ويعز هذا الشعب بعزة. إذا كان هناك أي جديد أو أختم معك.
10: نعم، لدينا الكثير لكن لديك الوقت كما تحدثنا سابقا، ولكن هي دعوة ندعو الجميع لكل من يستمع علينا زيارة هذا السوق والدعم والتشجيع للمنتجات المحلية، محاربة للمنتجات أو محاربة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية ومقاطعتها. حتى وأن رأيت منتج مكتوب عليه صنع في الإمارات أو غيرها من الدول الخليجية هي منتجات أمريكية بحتة. يعني فهذه دعوة طيبة مباركة، ولكل من يحضر هو يساهم في دعم الأسر المنتجة أولا وأيضا دعم الاقتصاد المحلي.
7: نعم، أنا أحييك أخي محمد، وشكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة والإفادة، ومن هذا المنبر نوجه يعني ندعو الجماهير المستمعين الآن يزوروا سوق الخميس ويشوفوا المنتجات اللي بتقدمها الأسر المنتجة، يدعموهم، يشتروا منهم، يشجعوهم، يروجوا لهم، يسوقوا لهم، والدال على الخير كفاعلة. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد عز الدين من سوق الخميس.
10: شكرا لكم، فهم
7: الله حفظك الله. إذا مستمعينا الكرام، كما استمعنا طبعا تم عرض منتجين اليوم من الزميل محمد عز الدين، هناك منتجات متنوعة. نعم، منتجات متنوعة ومتعددة. سنعود الآن إلى عنوان هذه الحلقة والمنتج الذي تحدثنا عنه قبل مداخلة العزيز محمد عز الدين، وهو كاشتي كير للعناية بالشعر مع الأستاذة أمانة اللطيف السياغي صاحبة هذا المشروع. حياكم الله أستاذة.
13: حياكم الله أستاذي.
7: أهلا. إذا ما سألنا يعني كيف حجم الإقبال على هذا المشروع وهذه المنتجات اللي بتقدموها أنتم؟
13: حاليا اللي في السوق تقريبا 8 إلى 6 أشهر، الفترة ما هيش هذه الفترة، بس الحمد لله حس الإقبال، في إقبال، في وعي بالمنتج المحلي وبجودته، وفي وعي إن الإنسان ما في داعي إنه يختار ماركة خارجية. الأهم إنه مشكلتي تنحل، وإنه لما أنا أشتري منتج من اليمن وقتها أكون مساهم بنهضة بلدي. ده شيء إيجابي نفسيا ماليا توفير.
7: صحيح.
13: وفي نفس الوقت يعني واجبي نحو الوطن.
7: أكيد أكيد أنا بدعم صاحب البلاد, وعندما بدعمه مش القصة فقط قصة مجاملة, بل قصة أنني بنهض بدعمه بخليه ينطلق, لأنه إذا ما دعمته إيش هيحصل؟ هيفشل, هيخسر, وهذا يخسر وهذا يخسر, الوطن كله هيخسر. لكن عندما يكون هناك دعم وتكاتف وتعاون, حتى لو شفت أنا مثلا المنتج عادة في بدايته ماش بهذاك الجودة مثلا, أدعم وشجع وأعطي ملاحظاتي أعطي تقييمي. وصاحب المشروع هذا, صاحب المشروع هذا عندما بيحصل سيولة مالية ونقدية, أكيد أنه بيطور سواء من جودة المنتج, التسويق, الخامات, التغليف, نقاط البيع, كل شيء, صح ولا لا؟ حتى التوسع فيه. مثلا أنت الآن لديك منتجين, ربما في المستقبل إن شاء الله سيكون لديك عدد من المنتجات الأخرى, يعني سواء كريمات, دهانات, صبغات إلى آخره. أنا عارف يعني الموضوع هيتوسع, يعني الشعر يحتاج يعني أصناف كثيرة, وربما تتوسعي في أشياء أخرى غير الشعر. يعني
13: بإذن الله كلامك أكيد يعني منطقي 100%. والإنسان وقت ما يدخل مجال الأعشاب يحس مثل البحر.
7: الله,
13: أنت كل ما بحثت أكثر, كل ما تعلمت أكثر, كل ما اكتشفت أنك باقي شيء أنا ما تعلمته, باقي شيء لازم أني أبدع فيه, لازم أني أكون نمبر وان مثل ما يقولون, لازم أني أخلي المنتج المحلي يشهد عليه الجودة العالمية.
7: الله, جميل.
13: حاليا هو هذا هدفي, أني أستقر في اليمن,
7: هدف رائع,
13: أثبت وجودي بإذن الله في اليمن. وبإذن الله إذا في العمر بقية وربي كتب لنا التوفيق نصدر للخارج, إيش اللي يمنعنا؟
7: أكيد كل شيء جائز وكل شيء متاح وكل شيء, يعني الفرص موجودة ولسنا بأقل من أحد. بالعكس, اليمنيين مبدعين في كل المجالات, أي مجال بينطلقوا فيه ويتوجهوا إليه والله أنهم بيثبتوا أنفسهم أحسن من الآخرين,
13: لأنه ما فيش حاجة اسمها اليمن ما أقل من أحد. مستحيل ذا الشيء. أنت وقت تشوف الإنسان اليمني في أي مكان في العالم تحس إنسان متميز, إنسان مكافح, إنسان له هدف. وقت يصر أن يعمل حاجة بيحطم الدنيا, بيكسر الدنيا مثل ما يقول المصاري.
7: الله. طيب أستاذة أمت اللطيف, يعني هل لكم مشاركات مثلا شاركتوا في مهرجانات, معارض خاصة بالمنتجات المحلية؟
13: أول معرض شاركت فيه هو معرض روح, كان تبع قلم قلم فن, أيوة كان اسمه كذا, كان في المولى طبي. بعدها شاركت في السخاء, والمعرض الثاني
7: السخاء اللي في النادي.
13: نعم. واستيفاستيفال اللي هو الثالث. سوق الخميس على أساس إن شاء الله مستقرة معهم,
7: أجد معاكم ركنة هناك.
13: أي خلاص,
7: جميل,
13: معتمدين هناك.
7: رائع, يعني كمكان مستقر أو دائم أو كذا.
13: شوف صراحة أنا حبيت تعاملهم مع الأسر المنتجة, ما هيش كأني أسر, كأنهم رواد أعمال. الله. كأنه لازم نواجبكم أنتوا تنهضوا بالاقتصاد الوطني أو بالتصنيع المحلي. في عندهم أسلوب حلو وثلك أنه يحسوك بقيمتك, مش القيمة اللي الناس يشوفوها. الله. القيمة الحقيقية لرائد الأعمال.
7: رائع, وهذا شيء جميل ومشجع. طيب أستاذ أمت اللطيف, هل لديكم الآن نقاط بيع لمن يستمع إلينا يشتي يطلب يشتري سواء بالتجزئة أو حتى بالجملة, يعني إذا كان هناك خط إنتاج موجود معكم يعني جيد؟
13: بإذن الله هذه الخطوة الآن اللي أنا أشتغل عليها هي التوزيع بالجملة, محلات الجملة.
7: عظيم. بس يعني قادرين توفروا هذا الكميات؟
13: هو بإذن الله بنوفر. القصة بالسيولة, إذا في عندك كتف أنت بدبر المال, عمل أشوف لك قرض, أشوف لك تمويل.
7: صحيح.
13: ما هيش مشكلة هالمال إنه عندك شيء يستاهل إنك تدفع عشان.
7: الله.
13: بإذن الله حاليا عندنا نقاط بيع اللي هي في بهارات عقلان, جولة المدينة تحت الجسر, ومحل يافا المنتجات الوطنية, التحرير في الرادع نفسه, والحاشدي باب السلام. هذول اللي دعم الأونلاين.
7: أعيدي من جديد تذكير.
13: بهارات عقلان جولة المدينة. حدة.
7: نعم.
13: تحت الجسر تماما, محل يافا للمنتجات الوطنية. التحرير بالرادع عند الفرزة تبع الباصات. المنطقة الثالثة أول نقطة ثالثة الحاشدي اللي باب السلام.
7: المنتج موجودة في هذا المكان
13: الآن بإذن الله هنا, بس في عقلتك عندي قوة عندي قدرة أني أنتج كميات، وبإذن الله أني بشتغل على قصة التوزيع اللي هي بالجملة، وأشتغل كمورد الكاش تيكير.
7: رائع جدا، رائع وبالتوفيق. طيب الآن ننتقل إلى أسلوب التسويق بالأونلاين ليشتي يطلب هم في محافظات أخرى وحتى في العاصمة وما قدر يروح لهذه النقاط، إيش الأرقام؟ وهل لديكم صفحات على مواقع التواصل أيضا؟
13: عندنا صفحة فيسبوك وإنستغرام وتيك توك باسم المجموعة السهلة كاش تيكير.
7: كاش تيكير بالعربي أو الإنجليزي مكتوب؟
13: العربي والإنجليزي الاثنين مع بعض.
7: أوكي، عربي وإنجليزي، نعم. كاش تيكير يقدر الواحد يدخل الآن، إذا واحد معه إنترنت الآن فيسبوك إنستغرام وأيضا تيك توك يطلع على المنتج وحيحصل الأرقام، وعاد نذكرها الآن الرقم، كم الرقم؟
13: إن شاء الله رقم التواصل هي 7

0: 2-0 3-5 2-3-1
1: 7-0 3-5 2-3-1 7-0 3-5 2-3-1 سجلوا الرقم عندكم من جديد 7-0 3-5 2-3-1 الرقم سهل يعني تقدر تحفظه سريع.
0: حتى لو اللي ما يحتاج المنتج يقدر انه يدخل على الصفحات يعرف عن شعر اكثر. الصفحة محتواها توعوي.
1: نعم. يعني في حتى معلومات.
0: في معلومات.
1: جميل لانه
0: معلومات باذن الله حاليا بنشتغل عليها انه بننزل معلومات عن الزيوت الطبيعية معاني الاعشاب الطبيعية. بس ان شاء الله احنا حاليا في البداية معنا خطوة بخطوة باذن الله.
1: رائع جدا ارجو لكم التوفيق. طيب الخطة المستقبلية يا أستاذة أمة اللطيف إيش تشتو توقع كاتشي كير بعد 5 أو 10 سنوات إن شاء الله؟
0: بإذن الله الخطوة المستقبلية بإذن الله وتوفيق من الله وعون في النهاية هو السداد بالله.
1: الله صح.
0: وما توفيقي إلا بالله.
1: نعم.
0: خلال هذا العام هدفي أني أثبت وجود كاتشي كير في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية كعلامة عناية ثقة. وقت تسمع الاسم تحس أنك واثق بالمنتج هذا.
1: عظيم.
0: وبإذن الله إذا ربي طول بالعمر أنه نعمل كمصدرين لهذه الماركة وتكون ماركة عربية ومن بعد إذا ربي كتب وحسيت فيه إقبال عليها فيما نطرق العالمية. السؤال دائما اللي أنا أسأله لأي أكيد. رائد أعمال
1: الله
0: خلي سقف توقعاتك كبير. في النهاية الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ فما ظنكم برب العالمين.
1: الله الله أكيد يوفقنا ويعطينا القوة.
0: بالنسبة لي شخصيا يعني ظني بالله توفيق سداد ربي يثبتنا في النهاية على طاعته.
1: صحيح.
0: الدنيا مجرد رحلة.
1: صحيح. والواحد عنده هدف الهدف هذا هو هدف خير يعني أني أخدم الناس أعين الناس أساعدهم أحمي بلدي أنهض باقتصاد بلدي يعني أخلق فرص عمل أفعل شيء أقدم شيء يعني كل واحد في مجاله يعني.
0: أكيد ذا الشيء. وفي في سؤال دائما يخطر ببالي وقت أحس أني تكاسلت أو أني يأست لأنه أكيد في محبطين في مشاكل يعني قلت بس مشكلة العلامة التجارية أحسها قعت لي ضربة عالمية. بس أنا وقتها أفكر بشيء واحد. أنا وقت لما أكون أني الله سبحانه وتعالى وقت يسألني في وقتي أنا وين ضيعت وقتي؟ طيب في المال يعني في النهاية أنت كذا كذا بتصرف.
1: صحيح.
0: حتى أشياء أساسية أنا وين يعني واجبي في الحياة وقد في الوطن واجبي نحو الدين الإسلامي وين وأنا وين؟
1: نعم رائع جدا كلامكم جميل ومحفز. وعندما يكون الواحد بهذه الروحية والنفسية ومعه مشروع أكيد أنه بإذن الله تعالى وبتوفيقه وحنا دائما نربط أعمالنا كلها بتوفيق الله يعني محناش من نوع معتمد على نفسي واثق من نفسي ولا الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء هو بيده كل شيء هو اللي يسخر لك قلوب الناس واللي يروج لك يسوق لك يهدي هذا يلهم ذاك يوفقك يعينك يلهمك يرشدك يرزقك يبارك في مالك يعطيك التوفيق والهداية والإرشاد والمعلومات المناسبة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كله يتوجه لكل أسرة منتجة سواء في بدايتها أو تحركت وانطلقت وبعدين لقيت عثرات أو صعوبات أو معوقات. استعن بالله وقوي نفسك طور من مهاراتك وسع خبراتك علاقاتك غير أسلوبك وزع نقاط البيع افعل كل شيء بحيث أنه تنتشر تتوسع ويتوسع مداك ووفقك تفكيرك نوع من المنتجات في التغليف في التسويق. طبعا أنا الآن موجود هنا يعينة معانا صدق حاجة راقية أنا أول ما شفتها يعني قلنا أنه تقريبا منتج خارجي أول ما شفتها لكن حاجة جميلة يعني سواء من ناحية التغليف من اختيار العلب الألوان التصميم الهوية حاجة فخمة من الآخر يعني والله مش مجاملة. فقط باقي الاستخدام ما استخدمناش عشان تكون شهادتنا يعني مكتملة.
0: في طبعا معانا
1: لكن إن شاء الله حنشتري منكم ونجرب هذه المنتجات للبيت للأسرة ولنا كلنا يعني.
0: إن شاء الله يشرفنا وجودكم معانا في أسرة كاشتي وبإذن الله ننطلق مع بعض أنه نصنع هوية للمجتمع اليمني مكتفي ذاتيا
1: الله.
0: ويعرف حرفيا إيش معنى الاكتفاء.
1: نعم.
0: معنا تجارب العملاء السابقين حطيتها في الكتالوج طبعا يقولوا لي ليش حطيتها هناك الكتالوج تبع المنتجات اللي عرضها. أنا حطيتها بنقطة واحدة الإنسان وقت يسمع منتج محلي الأغلب الكاسح يخاف منتج
1: ما قد بيش هذاك الثقة
0: ما فيش وعي إنه إحنا نقدر.
1: صحيح.
0: يخافون

0: قادر يغير وقادر يعمل شيء كبير. لا يستهين الإنسان بقدراته. وأنا أضيف إلى جزئية أنه بعض الجمهور بعض المستهلكين اللي قد عندهم كان قناعة مثبتة أنه المنتج الخارجي أفضل من المنتج اليمني. الآن أثبت الواقع في منتجات خيرات سواء غذائية أو حتى كماليات أو أشياء أساسية بشكل عام، المنتج المحلي أحسن يعني وأفضل. إذا أتينا إلى العسل، إلى الزبيب، إلى الفواكه، الفاكهة اليمنية ما بش مقارنة. احنا جربنا يا جماعة، اشترينا وموجودة أحيانا كان منتجات خارجية، ما بش يعني مقارنة. المنتج اليمني أفضل. البن اليمني ما يقا يعني ما بش بن يقارن بالبن اليمني. اللحوم حتى فيما يتعلق باللحوم، الخضار، الفاكهة، الألبان، اللوز، اللوز اليمني ما بش مثله. يعني الكيلو الإسرائيلي ب5000، اليمني ب30000. حتى من ناحية القيمة، مش فقط القيمة الغذائية، مش فقط انه احنا بنحظي لنفسنا ونرفع السعر. فبالتالي المنتجات اليمنية ما دام هي تصنع من بأيدي يمنية ومن مواد يمنية
1: وتربة طيبة،
0: وتربة طيبة، الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأرض بأنها بلدة طيبة ورب غفور وأرض الجنتين واليمن السعيد. فبالتالي الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بالمنن والنعم الكثيرة. فبالتالي هذه النعم هي بتنعكس في منتجاتنا.
1: لازم
0: يعني
1: نشكر الله على النعم يعني نبذل السبب
0: ونستغلها،
1: نبذل السبب.
0: نعم،
1: الله أعطاك النعمة، أنت إيش بتعمل بها؟
0: صحيح. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة أمة اللطيف السياغي، رائدة ومالكة مشروع كاشتي كير للعناية بالشعر. أنا آمل أن يحظى هذا المشروع بالنجاح وبالتوفيق والسداد والانتشار، وأن يكون علامة تجارية رائدة ورقم يشار إليه بالبنان في المنتجات المحلية. وإن شاء الله عيغزو بإذن الله تعالى، ما فيش حاجة مستحيلة، وتصل هذه المنتجات إن شاء الله إلى الدول العربية والإقليمية والعالمية إن شاء الله. أحييكم على هذه الروحية والنفسية. وأي واحد ينطلق بمشروع يحاول أن يعمل شيء، إحنا عون له وسند سواء بصفتنا الشخصية أو بصفتنا الإذاعية. وندعو أيضا وسائل الإعلام، وندعو صناع المحتوى، وندعو يعني رجال المال والتجار والمؤسسات، ادعموا مثل هؤلاء، ادعموهم، عملوا لهم خط إنتاج، معامل، حتى قرض مالي، يعني أعطيهم فرصة، وفروا لهم أماكن يسوقوا فيها منتجاتهم. نأخذ بأيديهم من أجل النجاح. هذا النجاح سيتحقق لهم ومن ثم لنا جميعا. نجاحهم هو نجاح لنا ولمجتمعنا ولوطننا. أنا أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى الأستاذة أمة اللطيف السياغي، وأحيي كل الأسر المنتجة وكل رائدي ورائدات المشاريع الصغيرة والأصغر، وكل من عنده هدف ورؤية ورغبة أنه يتجه من أجل يقدم حاجة لنفسه والمجتمع. الشكر الجزيل لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. شكر لزميلنا محمد عز الدين من الميدان، ولكل أسرة منتجة، ولكل من يدعمها ويشجعها ويروج لها ويسوق لها ويشتري منها ويكون عونا وسندا ويدا تأخذ بيدها إلى النجاح وإلى درجات التقدم والكمال. أيوب إدريس يحييكم، وسوسن مجاهد من الإخراج على الهواء مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. وقفة إعلانية. وقفة إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
2: ايوه
4: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زياده باقل من 200 ريال. باقه سفري 8 ساعات وباقه سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري الى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، اصاله وتواصل.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار في التصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
1: بسم الله

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوضين
4: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
2: اكسر تلابيب
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق
1: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: نحن في تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما نستطيع وكل الذي يمكننا أن نفعله. وهذا التنسيق فيه خطوط حمر، فيه مستويات معينة للأحداث، من ضمنها إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر بشكل عسكري من جانبه، والآن يقدم الدعم لإسرائيل للعدو الإسرائيلي، يتدخل بشكل مباشر، نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.
1: The message that I bring to Israel is this: You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister.
2: استجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لابد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله. وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي
0: في البحر الأحمر، وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية. عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد، جاءت توجيهات القيادة لنا منذ عدة سنوات أن تظل تحركات العدو الإسرائيلي على كل المسارات تحت الرقابة الدائمة وعن كثب بكل الوسائل المتاحة والممكنة سواء الاستخباراتية أو غيرها. فبعد ذلك تم تحديد المسارات المتعلقة بالعدو الصهيوني من مسارات عسكرية أو مسارات اقتصادية، ومن ضمن المسارات الاقتصادية المسارات المتعلقة بالقطاع البحري في الكيان الصهيوني من المقومات من البنية التحتية من الموانئ الرئيسية والتي هي إيلات أشدود عسقلان وحيفا والاثنين الموانئ الرئيسية للاصطياد حكا وطبرية. وبموجبها تم تحديد قطاع النقل البحري من مالكي ومشغلي السفن، ومن ذلك اليوم تم وضع كل السفن التي يمتلكها العدو الصهيوني تحت الرصد. وبعد خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لاحظنا حدوث تغيير في الحركة الملاحية الصهيونية. لاحظنا اختفاء مواقع السفن، لاحظنا تبديل أعلامها أعلام السفن، لاحظنا تغيير عدة أشياء على المحتوى، بدل ما هي سفينة تانكر تتحول إلى سفينة كارجو.
1: ولكن مع ذلك لن يفلح، سنبحث حتى نتحقق من السفن التي هي تابعة له. إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد باستهداف العدو الإسرائيلي. هذا موقفنا المعلن والصريح والواضح وليعرف به كل العالم.
2: أهداف العمليات البحرية معلنة وواضحة، وهو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم استجابة لله سبحانه وتعالى القائل إن تنصروا الله ينصركم، والذي حث المؤمنين على نصرة المظلومين والقائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقائل إنما المؤمنون إخوة. فمن حق الأخوة هو نصرة أخوك أو أخيك المظلوم، ولا أشد وضوحا من مظلومية الشعب الفلسطيني في هذا الزمن.
0: جاءت التوجيهات الحاسمة والسريعة من القيادة بالقيام بأي عمل سيؤثر على الكيان الصهيوني ويخفف الضغط على الشعب الفلسطيني، سواء في استهداف السفن العسكرية أو التجارية أو احتجازها. فما كان منا إلا الاستجابة والتوكل على الله والتحرك. ووفق الله سبحانه وتعالى بأن كانت السفينة جالكسي ليدر هي أول هدف بعد 48 ساعة من خطاب السيد القائد يحفظه الله.
3: وقد تم اختيار السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر كونها وقعت في الاختصاص المكاني، يعني أصبحت في الاختصاص المكاني وهو البحر الأحمر. وثاني سبب وهي أنها تعد من أهم الأصول من ضمن 68 قطعة أو حاملة للسيارات التابعة لشركة ريشي بينك. وشركة ريشي بينك تندرج تحتها شركة راي كار كارير، وشركة راي كار كارير تندرج تحتها شركة ستامكو وهي مشغل التجاري أو المدير الإداري لشركة جالكسي، وهي تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي وزوجته يار أنجل. وبالنسبة لشركة راي شيبينك فمقرها يقع في تل أبيب. ولقد كانت السفينة جالكسي تحت الرصد، استطعنا الوصول إلى جمرة القيادة ومعرفة ما يدور داخلها ومعرفة عدد طاقمها ومن هم. فكانت السفينة بتاريخ 12 أكتوبر في أحد الموانئ التركية، وفي يوم 14 نوفمبر كانت في ميناء بورسعيد، وفي يوم 16 نوفمبر كانت في قناة السويس، ومرت حتى وصلت إلى أمام السواحل السعودية في يوم 18 نوفمبر. ونصبنا اتصال بين مدير شركة ستامكو الذي في اليونان مع كابتن السفينة جالكسي. أبلغه أنه عند دخوله المنطقة فعليها القيام بالتالي: أولا إغلاق جهاز التعارف، ثانيا عدم تدوين ذلك في سجل الملاحي لأنه من شروط النظام البحري العالمي عند وقوع أي أمر طارئ أو وقوع أي تغييرات أو انطفاء أي جهاز. يتم تدوين ذلك في السجل المناحي لإخلاء المسؤولية، فأبلغه أن لا يقوم بذلك. الموضوع الثالث أن لا يتم إشعار الطاقم، وأن لا يتم فتح الجهاز حتى يتم الاتصال منهم مرة أخرى.
4: I received call from Captain Bambas and he said to switch off IIS during passing. Now I remember Red Sea, or I think he said Bab El Mandeb. He asked me when I will pass Bab El Mandeb. I said that I will pass tomorrow, any time tomorrow, like this, and I'm proceeding to Pipavav, to India. He said to switch off IIS. I asked him what is the reason. He just tell me, do not explain to anybody, I mean to the guys, just switch off the IIS. If they ask you, you switch off and that's all.
5: Later, Captain commands the bridge and give order that IIS need to switch off.
2: Chief, I have a question to you.
5: What?
2: Why you switch off the AIS? Why you switch off the AI? Why the AIS switch off? Why your AIS switch off? Why?
5: I cannot say because Captain give me order. If company calling or not calling, Captain give order for the vessels, because Captain is communicate between company and ship. All information passing through him.
2: That's why, that is the reason why you are suspected. Because all of the vessel passing here in the area, their AIS is on.
4: After that, it's Saturday. We are feeling like free, you know. I gave some beer to the guys. Normal old time, Saturday night. And after that, chief officer called me that we have target. I came here, drink one coffee together with him. We are worried because I tried to increase the speed. This vessel also increased, so I call. When he calls, never mind, he or me, but he called, because normally I'm the captain, I'm telling, please call, or like this.
3: وصلنا اتصال بين سفينة جالكسي وإحدى السفن الحربيها الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر.
6: Coalition Warship, this is Galaxy Leader.
7: This is Coalition Warship on channel 16.
6: Coalition Warship, this is Galaxy Leader. We are reporting that we have a target on our port bow, about 6 miles away. She is approaching about 30 minutes ago and changing her course and speed so she can get close to us.
7: Galaxy Leader, this is Coalition Warship. Understand all. Continue to report suspicious behavior. Over.
4: And they just said okay. But when they just said okay, we see that this is like not coming to us anymore, only going parallel, how I say. So we start thinking that most probably maybe this is the coalition warship, Navy vessel. In the morning, already daylight, with the binocular, we see some shape like Navy shape.
8: Yes, sir. Now heading to us. You are somewhere near in the area. Okay, so what I have to do?
4: They call me on the telephone and said, this is coalition warship. You have UAV in your area. And because I don't know what is UAV in this time.
9: Okay, boss.
4: I asked, what to do with this information that you give me? What to do with this information? They said, be vigilant. And that's all, they closed. Nobody explained who is this, why it's calling. after that I start thinking, let's ask this company, why, what is this? So I called directly Barnabas. It's sad Sunday, so nobody, normally with nobody work in the office. I call him, I said, coalition vessel, call me, and said like this, when they call you? I said, I don't know, 1 hour ago or something. I not remember exactly, sir, I cannot just tell you exactly, I said this one, they said this one, but in general it's like this, like what I remember. And he said, what is this UAV? And I said, I don't know, I check in the internet, it must be unmanned, there are vehicles, so unmanned, it means drone, because unmanned, it means nobody on this something. And he started laughing there, something else. What drone? I said, I don't know, I'm asking you, and what to do with this one? He said, don't worry. I said, okay. And what to do? He said, he asked me what they tell me. I said, be vigilant. I asked what to do. He said, be vigilant, don't panic the guys.
9: But this is our right to know what happened. Because we are thinking that, Captain, what the fuck? Our life is in danger. And then, yet, you decide not to tell to anyone, to anybody, for this situation? What is this?
5: If we pass normally, and nobody touched us, we go in India, and then the several vessels of their company will pass again, we are the bait. You know this bait? Yeah, bait. Bait, it means na, okay, you go first. If there is nothing happen to you, we will follow you. We are the bait. They doesn't care now, us.
3: لاحظ, أدخلهم في خط الملاحة وهو كان قادر يحول المساء. لكنه لا يعبأ بأرواحهم. هو داري بالتبعات اللي ستحدث لهم. لكن هذا يثبت عن جاهية الصهيوني وعدم اكتراثها بالآخرين.
5: Yeah, you are right. They just only care the money, but for our safety, our family, forget. They just only think that, okay, earn money, earn money, earn money.
4: So really this time, now I start thinking maybe something is wrong. But what to be wrong? So what to be wrong? It must be piracy, you know? So I put the guys here, they're normally here, but I'm coming here and explain to them. Please be vigilant also for, not only for the, because we are watching all the time for the piracy boat passing. But it was also not so good weather.
5: It was windy, high wave and very strong wind, because it was noisy and a lot of wave coming. I don't remember how much it, maybe 6 or 7 by BO4 scale, it's wind. It's maybe almost 28 knots wind.
4: So, I'm like not so concerned for the piracy boats because they are small.
5: For small boat it was, I think, very difficult for them to reach because it's a wave coming maybe 2-3 meters, so the boats can be overcapped.
3: من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من الرصد تم دراسة كل الخيارات والوسائل المناسبة لتنفيذ العملية.
10: طبعا من خلال عمليات جمع المعلومات ومن خلال متابعة القوات البحرية ومتابعة القوات الجوية ومتابعة عدة مهام وبعد تقدير وحسابات الوقت والزمن تم اختيار الطائرة المروحية لتنفيذ المهمة.
3: كان سبب اختيار التكتيك الجوي وذلك لعدة عوامل. العامل الأول عامل الطقس، وقد كان عامل الطقس في ذلك اليوم يستدعي استخدام وسيلة غير الوسيلة البحرية المعروفة على اقتحام بواسطة الزوال. العامل الثاني وهو السفينة. السفينة من نوع حاملات السيارة التي تعتبر كأنها بمثابة صندوق وتعيق المقتحم، وتختلف عن بقية السفن التجارية أو السفن النفطية.
5: Its car carry is very board, it's very high. We prepare for our safe what we have make. We have barbed wire to put the lower part of the vessel where it can be reached with some equipment like, I don't know, line with some hook. We already like make safe for us from our power.
3: ولو فشل هذا الأسلوب كان لدينا أساليب أخرى يمكن أن تتخذ في نفس الوقت واللحظة كخطة بديلة.
10: طبعا كان من ضمن الخطة البديلة الموجودة في العملية أنه إذا لم يوجد منطقة لهبوط المروحية على السفينة سيتم إنزالهم عبر الحبال، وتم عمل بروفات وعمل محاكاة لمثل هذه العمليات.
0: بعد الاكتمال من إعداد وتجهيز الخطة ودراسة نسبة نجاحها ووضع البدائل، تم إبلاغ كافة الوحدات التي ستشارك في تنفيذ العملية بالاستعداد ورفع الجهوزية.

0: وضع الجهوزية العالي من قبل القوات البحرية والقوات الجوية لتجهيز الجاهزية الصاروخية، وكذلك رفع الجهوزية القصوى لجميع الوحدات لتوقع أي ردة فعل من العدو.
1: كان من ضمن التجهيز والجهوزية لهذه العملية أنه تم تجهيز 4 طائرات مروحية لهذه العملية، وقد تم تدخيرهم بالأسلحة كصواريخ جو أرض والرشاشات المتوسطة والثقيلة. طائرتان ستقوم بالمهمة وثنتين أخرى جاهزات في حالة حدوث أي أمر طارئ أو ردة فعل من العدو، فسيقومون بالتدخل.
0: بعد أن اكتملت عناصر نجاح المهمة من التجهيز والإعداد واكتمال العنصر الذي سيقوم بتنفيذ المهمة، تم تحديد ساعة الصفر في يوم 19/11 في تمام الساعة 12:30 ظهرا.
2: القوات الجوية والقوات البحرية بعملية مناصرة للشعب الفلسطيني. توكلنا على الله وانطلقنا، وتم اعطائنا معلومات عن اسم السفينة وشكلها وحجمها وموقعها والزمن المطلوب لتنفيذ العملية. كنا نصرخ ونزمر ونشعر بالفرحة لأن الله وفقنا للمشاركة في هذه العملية، وأننا سنقدم شيء في سبيل الله وفي سبيل نصرة أخوتنا المظلومين في غزة أو في فلسطين. وعند الوصول كانت رعاية الله موجودة بشكل كبير جدا، كانت الطيارة تتمايل من اليمين للشمال لأن الجو كان عاصف والرياح شديدة. السفينة كذلك كانت تسير بسرعة مرتفعة وغير مستقرة، لكن فضل الله وتوفيق للطيار استطعنا الهبوط والقفز على السفينة بسرعة وفي مكان غير مهيئ للهبوط.

0: بها هي التوجيه إلى قبلة القيادة أو غرفة القيادة، وذلك لإحكام السيطرة على السفينة.
1: Afternoon, I don't know it's when it was sent you came. I was just here, sitting here, telling the guys to watch also our sky, let's say, like this.
2: I was on the watch together with captain and one duty AB. We were looking for any suspicious object by boats, I mean, who is coming from the sea and showing on the radar.
1: But nobody watching on the back. It was interesting, I told it. I can show you even exactly where I stayed. This chair was here and I'm sitting here.
2: And in one time we recognized that we see some abnormal noise.
1: I heard this. I don't know if this is a shot, but I think what else can be? And I think this is some boat. So I came here to see. It's a boat. I saw the people already moving.
3: بعد إنزال الفريق بقيت الطائرات في الجو فوق منطقة العملية لفترة، طبعا حماية للفريق الموجود على السفينة.
1: Said to the guys, stand still, don't make anything. I not make any announcement. I think first to make announcement. But I think if I make announcement, they will start running. And it will be problem. So this is what I decide. It's already late for anything.
2: This door from this side, they coming. It was locked. And when they coming, start to knock on the door.
4: Open the door.
2: I coming to open them door and they coming inside. After they already go down to collect whole crew.
0: عنصر المفاجأة كان ناجح وفعال ولمسناه عند تأمين السفينة ووقت جمع الطاقم، حيث كان البعض منهم يأكل والبعض يلعب ولم يدرك وجودنا إلا ونحن أمامه.
5: I was eating and after that we saw guys with guns coming inside with military equipment.
6: Get out, get out, come here, come here, come here.
2: After they ask one question for captain to make announcement that the vessel is under not under our control and everybody must to give up.
7: Attention all crew, we are captured, please give up, please give up.
0: بفضل الله وتوفيقه لنا تم تحقيق الهدف من العملية في وقت قياسي بدون أي خسائر، وتمت السيطرة الكاملة على قمرة القيادة خلال 5 دقائق واحتواء الطاقم في كامل السفينة خلال نصف ساعة. ومنذ بدأ العملية وحتى وصول السفينة إلى ميناء الحديدة كان خلال 6 ساعات.
8: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.
0: بعد الوصول إلى ميناء الحديدة تم استدعاء الفرقة المختصة لاستلام السفينة والتعامل معها.
9: Thank you.
4: نظرا لمكر العدو وتزييفه للحقائق حرصنا على أخذ اعترافاتهم وتأكيدها. بدأنا بأخذ الإجراءات التحقيقية كاملا معهم.
9: Who is the owner and who is the manager? You, technically.
10: Owner, person, personally to know the owner. This information is not available to us. This information is not available to the workers.
11: Owner of all ships, our vessel, is a company vessel, is Raycar Carriers.
4: بالنسبة للكابتن، من أول يوم بعد أن تم إخباره أن كل المعلومات المتعلقة بالسفينة والطاقم مثبتة لدينا، تجاوب معنا وكان متعاون في بداية الأمر.
9: What's the name for the company, Israeli company? What's the name?
11: Raycar Carriers.
9: Raycar Carriers, this is Israeli.
11: Must be, yes.
4: فبدأ الكلام بيني وبينه. كيف لومه؟ ما هو الدليل؟
11: I see the stamp. I show you the flag. Stamp.
9: Okay, this is stamp. Your
11: stamp. You see?
9: Yes. Rica.
11: So must be this one.
9: Okay.
4: ومن موجبها أثبت لنا خطيا أنها تتبع شركة ريكار كارير ويعرف أنه رجل إسرائيلي لكن لم يلتقي به والعقد حقه كان مع ستامكو.
11: ستامكو is the manager of the vessels and exactly is my manager. I mean, is the crew manning company.
9: What is the name for the company?
11: Sir, owner.
9: Yeah, this is Galaxy, but you mean the Kirat is owner.
11: Officially, this is, I don't know what.
9: Yes,
4: sir. التلاعب الاستخباراتي يتم لكل السفن الإسرائيلية. يتم منذ لحظة الإنشاء. فالآن شركة ريكار كارير لديها سفينتين تبنى في كوريا. وطلبت في بعض المراسلات أن يتم تحديد مالك وهمي وطرح اسم وهمي من لحظة البناء. وكذلك السفينة التي هي جالاكسي ليدر تم التلاعب بها منذ أن بنيت في عام 2002.
10: Nobody tells you who is the owner and nobody will answer you if you call. If you call now Stamco and ask them who is the owner, do you think they will tell you? No.
4: يتم تسجيل هذه السفن باسم دول مثل البهامس وجزيرة آيل عثمان حتى يتم بعدها ارتكاب المخالفات والتزوير والتحريف وتخترق القوانين دون أي رادع من تلك الدول.
11: No, that's why I said I don't know. It's no reason. It's our man. Owner of the company of the ship is Galaxy Maritime. Our man.
4: الكيان الصهيوني معروف أنه مكروه مغتصب حتى في أمور التجارة مبنية على كل ما تعنيه الفكرة. فلذلك ينشئ كيانات لحقها السفن قد ربما توصل السفينة باسم شركة. فلدى شركة ريكار كارير 68 سفينة تندرج تحتها 68 شركة.
9: It has something relation between any company manager or management in Israel.
11: Management is in Greece.
9: In Greece.
11: Yes. Uh-huh. Management is in Greece. Japan is the charterer.
4: كل شركة تختلف عن الأخرى مالك إدارة بينما هي تابعة لرجل واحد. وكذلك عندما تمر هذه السفن بدول عربية أو بدول ذات طابع قومي فما يمكن بالمعلومات البسيطة تعرف أنها تتبع العدو الصهيوني.
12: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على جماعة الحوثي في اليمن إذ لم تتحرك الولايات المتحدة وذلك في أول رد إسرائيلي على إعلان الحوثيين استهداف سفن تل أبيب في البحرين الأحمر والعربي. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستتصرف عسكريا إن لم تتخذ واشنطن إجراءات ضد الحوثيين وفشلت في ردع تلك الهجمات.
13: The Houthis terrorist organization. Their action threatened international freedom of navigation and their reckless behavior, firing ballistic missiles, cruise missiles, and drones against Israel, can drag the region into war. The state of Israel values U.S. leadership.
14: We're going to make sure that we're doing everything that we can to ensure freedom of navigation in the area.
15: هذا غير صحيح. لا يوجد هناك أي تهديد. وقد صرحت دول المشاطئة على البحر الأحمر وشركات عالمية كبرى أيضا ودول أخرى لها علاقة وارتباط تجاري كبير ما بين الشرق والغرب صرحت بأن السفن تذهب من البحر الأحمر. ويعرف كل متابع أن السفن تمر بالمئات يوميا خلال هذه العمليات دون أن يمسها أذى.
14: Regarding the Houthis, these attacks are reckless. dangerous and they violate international law.
16: أصدر البيت الأبيض بياناً حضت فيه واشنطن وإحدى عشرة دولة حليف الحوثيين على إيقاف الهجمات غير القانونية.
15: أما من الناحية القانونية فلليمن الحق عن الدفاع عن أي مخاطر تستهدف الأمة ككيان. الكثير من القوانين تسمح لليمن أن يتحرك في المياه الدولية باعتبار أنها مياه مفتوحة للجميع، فضلاً أنها مياه محاذية للبلد، هي تعتبر وفقاً للقانون الدولي هي جزء من مسؤولية اليمن.
17: Furthermore, the United Nations Convention on the Law of the Sea is the only of all international naval laws that was ratified by 169 states, but not by the United States. This country has signed, but not ratified this convention. This means they are not accepting this law as binding. And Israel has not even signed it.
4: لم توقع أمريكا على أي اتفاقية بحرية وتشرع لنا وتنظمنا وتحاكمنا بموجبها، بينما هي وإسرائيل لم يوقعوا. فرضت علينا أمريكا المياه الإقليمية 12 ميل، فرضت علينا اتجاهها، فرضت علينا مدونات تطبقها علينا وما حد يطبقها عليها.
17: So we can see in history, and not only long time ago, but also in the last few years, that Western powers often choose to impose the law when it serves their interests, and to ignore the law when it serves their interests, to ignore it. So I think there are strong legal arguments to justify the activities of the Yemeni authorities.
18: إذا ما تبعنا جميع بيانات القوات المسلحة اليمنية نجد التأكيد الدائم بأن صنعاء حافظة للملاحة البحرية بشكل كامل في باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي أيضا، ولكن يمنع على أي سفينة مهما كانت جنسيتها بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.
15: طبعا استهداف الكيان الإسرائيلي ومنعه من المرور عبر البحر الأحمر وباب المندب بالتأكيد له انعكاسات اقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية على داخل الكيان الإسرائيلي.
18: رأينا تصريحات مثلا لمدير ميناء إيلات يتحدث بأنه القرار اليمني عطل 84% من عوائد المدينة القادمة من إيلات حتى وصلنا الآن إلى مرحلة تصفير.
16: تزايد الهجمات في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشهد 12% من التجارة البحرية العالمية دفع العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.
4: الإبحار في الرجاء الصالح يزيد في مدة الإبحار 30 يوم ويزيد في الكلفة في كل يوم، يعني إذا أبحرت 30 يوم بكلفة اقتصادية على السفينة 30,000 دولار لليوم الواحد، وانتظروا 30 في 30 $900,000 فيما يتعلق بنظام تغيير خط السير، وهذا ما هو ملحوظ، فقد ارتفعت نسبة التأمين وزادت كلفة الشحن وزادت الأسعار.
16: وبعد الشركة الإيطالية السويسرية MCS أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية أنها ستزيد رسومها بمقدار الضعف اعتبارا من 15 من الشهر الجاري لعملية الشحن بين آسيا والبحر المتوسط.
15: هذا العملية المباركة التي حتى انعكست كحافز معنوي في الوطن العربي والعالم الإسلامي بشكل عام.
19: يا أبو يا من بايعنا،
20: يا أبو يا من بايعنا.
15: إضافة لانعكاسها على المستوى الإنساني الحر على مستوى شعوب العالم، هناك ارتياح كبير جدا. إضافة إلى انعكاسه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
21: من رام الله تحية،
22: من رام الله تحية واليمنية.
18: في إحدى الإحصائيات التي نفذت في الشارع الفلسطيني وهو من المركز الفلسطيني للأبحاث السياسية والمسيحية، حصل اليمن على المرتبة رقم 1 في الشارع الفلسطيني كدولة قامت بواجبها تجاه الفلسطينيين وتجاه غزة، ورضا الشارع الفلسطيني بنسبة أكثر من 80% وهي الأعلى على الإطلاق في التعاطي اليمني مع ملف غزة.
23: بالنسبة
1: لموقفنا من اليمن، يعني هو الله يجزيهم كل خير. يعني
10: نحيي القوات اليمنية وإخواننا في اليمن على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية وعلى موقفهم الداعم

0: إخوانهم في غزة ونشكرهم، وهذا الموقف لابد أن يتجلى في جميع الدول العربية.
1: أهل اليمن نشكرهم شكرا جزيلا يعني، ونقول لهم إن شاء الله ربنا يديمكم زخرا للأمة العربية.
2: Can you take it please? This video of a Palestinian child is from

0: Sorry.
1: When I was in hotel for 3 nights, I watch all the possible news. I see what happened in Gaza, and it's terrible what happened there. Many childs, many women, everybody. It's disaster what happened there. So for sure, no, I not agree with this, what happened there.
2: What the fuck is this? What will you feel? What you feel when you saw the baby are gasping for his breath because of this war? Why? Tell me. I will criticize them. You see? How many lives, how many seafarers you need to sacrifice?
3: يعني ليس من المقبول ولا المعقول ولا ولا ولا الشيء الفطري أن نرى أخواننا يموتون ويتضورون جوعا، بل يقصفون وتردم عليهم أكوام البنايات على جثثهم، ونتفرج ونرى سفن العدو تذهب وتسرح وتمرح وتأخذ البضائع وتنقلها من هنا إلى هناك. شيء لا ينسجم حتى مع الفطرة البشرية، مع الجوانب الإنسانية.
4: We know that this vessel is, and all of the money that earned this vessel is support Israel for the war.
5: Ships which are assisting Israel in a period when it commits a genocide against the Palestinian people are engaged in criminal activities. It is therefore legal to stop such criminal activities.
6: إصرار العدو في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في فلسطين دفعنا إلى التصعيد على عدة مستويات ومراحل، سواء بالاستيلاء على السفن الإسرائيلية أو الاستهداف المباشر لها وإغراقها.
7: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً لا يتوقعها في البر أو البحر.

0: صاروخية وطيران مسير لها أهداف معلنة، منها إيقاف العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني. الأمر الآخر إنهاء الحصار. الأمر الآخر إدخال الدواء والغذاء إلى قطاع غزة المحاصر الذي يعيش أبنائه حالة مؤلمة جدا من الحصار الذين لا يجدون فيه حتى شرب الماء ولا قوت يوميا. طاقم السفينة الجالكسي وكذلك أمر السفينة أعلناه أيضا أن هذه العمليات التي تساند الشعب الفلسطيني فأيضا نتائجها وآثارها وما يترتب عليه هي بيد الفلسطينيين للاستفادة منها بأي شكل من الأشكال الذي يرونه.
1: بالنسبة لتعاملنا سواء مع الأسرى سواء مع المحتجزين هو في إطار قيمنا ومبادئنا الإسلامية.
2: No, I mean, like, it's an

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. تنوم تضحوة.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجداداتها في تدمير الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات استثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن جماعات تكفيرية بعملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش ابن سعود هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم قضى عليهم في عام 1929 ميلادي، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية وقلنا: لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة؟ السؤال الثاني، كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا، لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول، على جماعات، على جمعيات، أحزاب، شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين، لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا، وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر، بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى: ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرق، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد، الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحة، مسلم في صحيحة، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن، ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن ونظام آل سعود قرن آخر. قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال، هذه قراءات معينة تنطلق أو يمكن أن تنطلق على أو أن, أن, أن, أن تشتمل عليها أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل منها تطلع يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات، الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة أعشار الشر وإلى آخره. تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن ليس معنى أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان، إنما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نجد، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن، فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن، عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي، والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثها المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نجد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية، ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا. إلى اليوم لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج، إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية. ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن والنصرة، جبهة النصرة، ومن يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، وكذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا، التي تعني معنى بوكو حرام معنى تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا، جماعات وفرادة، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النجدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم هذا التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي، فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، ما تزال قرن الشيطان. وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاء للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب أن لا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسة. حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية، وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم يعقلون، لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك، وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد في حجاجنا، من حجاجنا في تنومة. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا الشهيد صالح ابن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد صالح بن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة، قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة، في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء، وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف، وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثة. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث أنهم وقعت القصة أن المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله إني كل جبل صعب اهتزازي والتحالف كل

0: وقفة إعلانية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: آفاق الخبر، آفاق الخبر.
11: طيب الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من آفاق الخبر. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما استضيف في المحور الثاني المحلل السياسي والكاتب عبد الله الحنبصي للحديث عن مضامين رسالة نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس لكل من مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي حملت تحذيرا للنظام السعودي وإنذارا من خطورة إبقاء حالة لا حرب ولا سلم، ومؤكدة أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية. وما حملته الرسالة من تأكيد أن الخيارات لن تبقى مفتوحة أمام المماطلة السعودية، وأن اليمن الذي استطاع أن يفرض معادلة ردع دعما لغزة وعلى مسافات بعيدة قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات. إذن نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، ونبدأ من الشأن المحلي. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين. وقال أبو راس إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر أصلا من العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الانشطاء العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سيحرق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية، فأبناء المنطقة ضاقوا ذرعا من هذه الحروب والسياسات العدائية الظالمة والمقيتة. وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية أن تلك الطموحات ليست سوى ضرب من الخيال، لافتا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعنتهم للأنشطة الإجرامية يدفعون بالوضع المعقد نحو التأزيم أكثر، وعدم التزامهم بالقوانين والمواثيق التي يتغنون بها دائما وتنصلهم المستمر عنها عندما تتعارض مع الأنشطة العدائية الإجرامية يدفع بالشعوب الحرة نحو البحث عن خيارات أكثر فعالية وجدوى. وخلص نائب وزير الخارجية للقول إن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلم في اليمن سيدفعنا للجوء إلى خيارة أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة مساء الثلاثاء في مدينة عدن المحتلة جنوبي اليمن الخاضعة لسيطرة المرتزقة، تنديدا بتدهور الخدمات وانقطاع الكهرباء في ارتفاع درجة حرارة الصيف اللاهب. وقطع محتجون شارع 90 الرئيسي في المنصورة بالإطارات المشتعلة والحجارة، ومنعوا مرور السيارات والمركبات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. ويأتي الغضب الشعبي في عدن مع دعوات التصعيد احتجاجا على تردي الأوضاع وانقطاع المرتبات في ظل احتقان سياسي ضد حكومة المرتزقة والسعودية. ووصلت ساعات انطفاء الكهرباء إلى نحو 15 ساعة، ما أثر على بقية الخدمات ومنها توقف ضخ المياه وكذا تردي الأوضاع في المستشفيات. وفي الشأن الإقليمي تتوالى الرسائل العسكرية والسياسية الإيرانية والتي تؤكد الجاهزية القصوى للجمهورية الإسلامية في التعامل مع كل السيناريوهات، فيما تؤكد المعطيات أن الخيار الوحيد أمام واشنطن بات الانصياع على الإرادة الإيرانية، لا سيما بعد أن تصاعدت الأزمات المركبة على الداخل الأمريكي. وفي جديد التصريحات والمواقف العسكرية أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى العميد حسن حسن زادة، أكد الجاهزية الكاملة لكتائب وفرق الكوماندوز في حرس الثورة والباسيج. وفي كلمة له خلال مناورة القائد الشهيد السيد علي خامنئي في طهران، لفت العميد زادة إلى أنه تم تقييم جميع السيناريوهات المعدة مسبقا والتكتيكات والتقنيات الجماعية والفردية في مواجهة العدو، في تأكيد على الاستنفار الشامل والجاهزية العالية لكل وحدات القوات المسلحة الإيرانية، وهو ما يجعل خيار التصعيد أمام أمريكا وكيان العدو أضيق من أي وقت مضى. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها على حماية شعبها عبر أدوات الدبلوماسية والميدان العسكري معا، مشددا على أن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري يبعث على الندم. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية فارس عن مصدر مطلع قوله إن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. أوضح المصدر أن الشروط الإيرانية 5 للطرف الأمريكي تتضمن إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وفيما تمثل هذه الشروط أبرز ما تريد طهران الحصول عليه، إلا أن المصدر الإيراني أكد أن هذه الشروط تم تحديدها فقط في إطار إيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار المحادثات، مضيفا أن بلاده ترى أن من دون تنفيذ العملي لهذه البنود لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة، لتؤكد الجمهورية الإسلامية بهذه الرسائل الحاسمة موقفها المرن والصارم في ذات الوقت. ارتكب العدو الصهيوني مساء أمس مجزرة جديدة بحق الشعب اللبناني أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وأعداد من الجرحى، ذلك بعد سلسلة جرائم متفرقة استهدفت المدنيين، ما رفع حصيلة الإجرام إلى أرقام كبيرة تؤكد تمادي العدو واستغلاله للتراخي الذي يبديه الجانب الرسمي في لبنان. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 وأعداد من الجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على النبطية وكفردونين وجبشيت. دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والتي تشكل أرباحا خالصة للكيان وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. وأكد الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، معتبرا أن هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. وبخصوص الوضع السياسي، أكد الشيخ نعيم قاسم أنهم يواجهون العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأمريكي الدموي الذي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا بقوله لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام، وسيخضع العدو عاجلا أم آجلا ولن نترك الميدان وسنحيله جحيما على إسرائيل وسنرد على العدوان والانتهاكات ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس الثلاثاء عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مستهدفة دبابات وآليات ومواقع مستحدثة وتجمعات جنود عبر الصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية، محققة إصابات مباشرة. واصل حزب الله عملياته ضد مواقع وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، مستهدفا تحركات وآليات وتجمعات لجنود الاحتلال بسلسلة عمليات بالتزامن مع استخدامه لصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية وقذائف مدفعية. كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن طائرات المسيرة الصغيرة التي يستخدمها حزب الله باتت تشكل تحديا متزايدا أمام الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم تكلفتها المنخفضة وسهولة تصنيعها واستخدامها. وبحسب التقرير رصد جنود إسرائيليون طائرة مسيرة قبل لحظات من استهدافها لدبابة، حيث انقطع بث الفيديو فور انفجارها. في حادثة تعكس تطور هذا النوع من الهجمات واعتماده على تقنيات الـ FPV المرتبطة بألياف بصرية، ما يجعلها غير قابلة للتشويش الإلكتروني. وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات تستخدم على نطاق متزايد في العمليات الميدانية، وتتيح للمشغلين التحكم المباشر بها وتفجيرها عند الاصطدام، ما يرفع من فعاليتها في استهداف الآليات والقوات العسكرية. أفادت شبكة CNN بأن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 أشخاص بينهم امرأة بذريعة التعاون مع إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية. سمعنا الكرام إلى محور اللقاء والتحليل. في ظل استمرار الحصار والعدوان على اليمن، تتصاعد الرسائل السياسية والدبلوماسية اليمنية محذرة من خطورة إبقاء حالة لا حرب ولا سلم، ومؤكدة أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية، خصوصا مع استمرار المعاناة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المطارات واحتجاز السفن ومنع وصول الدواء والغذاء وتعطيل صرف المرتبات، في مشهد يكشف حجم الاستهداف الأمريكي السعودي الممنهج لليمن أرضا وإنسانا. وفي هذا السياق تؤكد صنعاء أن الخيارات لن تبقى مفتوحة أمام المماطلة السعودية، وأن اليمن الذي استطاع يفرض معادلات ردع دعم لغزة وعلى مسافات بعيدة قادر على انتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، خصوصا في البحر الأحمر وباب المندب. للحديث أكثر عن هذا نستضيف الأستاذ المحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
2: مرحبا بكم أستاذ أيوب والمستمعين الكرام.
11: حياكم الله سيد الكريم. دلالة الرسائل اليمنية الأخيرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وما الذي أرادت صنعاء إيصاله للسعودية والمجتمع الدولي من خلال التحذيرات من استمرار حالة لا حرب ولا سلم؟
2: نعم، بالتأكيد أن الرسالة تأتي في إطار المساعي اليمنية فيما يتعلق بإيجاد حل للحصار المفروض عليها منذ 10 سنوات. نحن شاهدنا خلال 8 سنوات من العدوان المباشر والغارات والتصعيد العسكري الذي قامت بأدوات الأمريكية الصينية في المنطقة ومثلها في السعودية والإمارات، كيف أحدثت دمار، وكيف أحدثت وكيف أتت أو جاءت ضمن أجندات مستقبلية وجدناها اليوم فيما يتعلق بما يسمى بإسرائيل الكبرى وتقسيم الشرق الأوسط بناء أو وفق الرؤية الأمريكية. جاء العدوان على اليمن تحت هذا البند وتحت هذا الإطار، لكنهم فشلوا أمام هذا المسعى في إركاع اليمنيين بعد العدوان على اليمن، لكنهم وجدوا بأن المخرج الأساسي للمأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه هي أن يبقى الحصار على اليمن وأن يبقى الوضع على ما هو عليه في حالة لا يكون هناك لا سلام ولا حرب في،
11: نعم،
2: في اليمن. وبالتالي فإن اليمن وصلت إلى، أنا باعتقادي بأن اليمن وصلت إلى مرحلة يعني نستطيع أن نقول أنها غير مقبولة من بقاء الوضع على ما هو عليه. واليوم بدأت عملية التصعيد في توجيه رسائل رسمية، حتى أنا باعتقادي إلى اليوم هو نستطيع أن نقول أننا لازمنا في الخيار الدبلوماسي، وبأن اليمن من خلال هذه الرسائل تعبر بأنها لا زالت تتمسك بالخيار الدبلوماسي. لكن في حال انتقل الملف من وزارة الخارجية الأمن من وزارة الخارجية اليمنية إلى وزارة الدفاع سيكون الوضع مختلفا، واليمن لن تصمت على حقها. سيد العجز، نحن نتحدث عن اتفاقية تم وضع بنودها أو خارطة الطريق تم الاتفاق مع السعودية قبل عدة سنوات، شملت يعني عدة خارطة الطريق شملت عدة نقاط وعدت أو توزعت على 3 مراحل، إلى اليوم لم تنتظم السعودية بتنفيذ،
11: نعم،
2: بتنفيذ أي بند
11: أو نقطة. نعم
2: فأنا في اعتقادي بأن هذه الرسالة التي هي رسالتين وجهت إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة كونهما المطلعان على ما جرى في اليمن، وكون الوصابة أو كون الأمم المتحدة ومثلا حتى مبعوثها إلى اليمن هاند، أعتقد بأنهم هم المسؤولين إلى اليوم. واليوم كما ذكرت لك سيد العزيز هي عبارة عن رسائل دبلوماسية، لكن الخير إذا انتقل من وزارة الخارجية كما أكدت لك من وزارة الخارجية اليمنية إلى وزارة الدفاع اليمنية فسيكون الوضع مختلفا، واليمن لن تصمت على حقها ولن تسكت في بقاء الوضع على ما هو عليه.
7: نعم. طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى باتت السعودية الآن أمام مأزق حقيقي؟ وأن الخيارات العسكرية تقريبا ما تزال مطروحة لانتزاع الحقوق المشروعة.
2: نعم، الوضع في السعودية اتضح حقيقة كما ذكرت لك سيد العزيز في البداية فيما يتعلق بالعدوان على اليمن، وكيف أنه جاء ضمن إطار أو في خطة أمريكا الصهيونية هدفها تكتم المنطقة العربية، والعدوان على اليمن أتى في هذا الصعيد، والسعودية ورطت نفسها منذ البداية في هذا المشروع، حالها كحال الإمارات اليوم التي اتضح فعلا بأنها تمثل إسرائيل الصغرى في المنطقة، وما تقوم به من استراتيجيات وما تقوم به من تنفيذ أجندات خطيرة جدا تخدم الكيان الصهيوني والأمريكي في المنطقة. كذلك الحال في السعودية التي على مدى يعني لو عدنا حتى للتاريخ أستاذ أيوب، هذه نقطة في غاية الأهمية، نجد بأن يعني التماهي السعودي مع المخطط الأمريكي مع المخطط الأمريكي والصهيوني في المنطقة ليس وليد اللحظة، وإنما ظهر حتى مع بداية العام 1947 عندما تم تأسيس أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة في ظهران الجنوب التابعة للسعودية، وتم تأسيس القاعدة وكان هناك حراك كبير، وبعدها فقط بعام واحد قام الاحتلال على قام الاحتلال الكيان الصهيوني بغزو فلسطين المحتلة والاحتلال عليها في العام 1948. هذا يؤكد لك مدى الترابط ومدى التخادم السعودي مع المنطقة. واليوم عندما نتحدث سيد العزيز عن اليمن وعن محور في إطار محور المقاومة، الوضع اختلف تماما. اليوم اليمن هي تتمتع بمعادلة عسكرية كبيرة، استطاعت أن تغير وأن تهزم أعداء الجيوش في البحر الأحمر وأن تحقق انتصارات كبيرة، وكذلك فيما يتعلق بالعدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
7: نعم.
2: في اليمن لم يستطيعوا أن يحققوا ولا حتى هدف واحد، لذلك اليمن عندما توجه هذه الرسائل سيد العزيز وعندما

0: طيب أستاذ عبد الله، اليمن الذي استطاع أن يفرض معادلات إسناد لغزة ويؤثر على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني، بل يغلق ميناء إيلات بشكل كامل، ولم تستطع لا أمريكا ولا بريطانيا ولا الغارات الإسرائيلية كلها مجتمعة أن توقف العمليات اليمنية التي أغلقت البحر الأحمر على الكيان الصهيوني والسفن المرتبطة به. كيف يمكن أن تنعكس هذه القدرات التي بات يمتلكها اليمن إذا ما قرر مواجهة الحصار السعودي بشكل مباشر؟ هل يمكن أن يتخذ اليمن مثلا هذا الأسلوب، فرض حصار على الموانئ السعودية، إيقاف الملاحة السعودية ردا على هذا الحصار المستمر على اليمن؟ هل يمكن أن يقدم اليمن على هذه الخطوة؟ هل هذا الخيار يعني مطروح على الطاولة ضمن الخيارات، أم أن هناك خيارات أخرى أيضا؟
1: نعم نعم، هناك الكثير من الخيارات والكثير من الأوراق التي باتت اليمن تتحكم بها. اليمن السيد العزيز جعلت السعودية في بعد مثلا وصول الطائرات والمسيرات اليمنية إلى البقيق وخريش، يعني كبدت السعودية في يوم واحد أو في عملية واحدة خسائر، وأدت إلى أنها توقف 50% من صادرات أو من صادرات النفط السعودية، وكان بدأ ذلك خسائر كبيرة. أما ما يتعلق اليوم حتى يا سيد العزيز فيما يتعلق بأهمية المضايق وأهمية باب المندب، يكفي فقط أن نشير إلى نقطة مهمة فيما يتعلق مثلا بما حصل خلال الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكيف كان العالم بأجمع يقف على قدم وساق في انتظار ما ستذهب إليها اليمن أو ما سيكون موقفها. بمعنى سيد العجب أنه بالفعل اليمن وصلت إلى أنها فرضت معادلة عسكرية، وأصبح الأعداء وأصبح حتى حلفاء الأعداء في المنطقة يخشون اليمن ويخشون حتى في التورط في أي عملية من العمليات. سيد العجب محمد بن سلمان على مدى عقد من الزمن حاول أن يجمع تحالفات ما يسمى بتحالفات الدول المنطقة على البحر الأحمر، وكذلك حاول ذلك إقامة ما يسمى بتحالف الزهر، لكن وجدنا بأن الكثير من الدول عزفت عن الدخول في هذا الأشياء في مثل هذه التحالفات أو التورط مع اليمن في أي مواجهات أو التورط نفسها كطرف ضد اليمن بما تخشى، لأنها تدرك تماما بأن اليمن تمتلك الكثير من أوراق الضغط بشكل كبير. السيد العزيز مضيق هرمز الذي أدى إلى خسائر كبيرة وكبد العدو خسائر كبيرة، ما بالنا باب المندب الذي يمثل شريان حياة بالنسبة للتجارة العالمية وبالنسبة حتى لناقلات النفط وغيرها.
0: نعم.
1: اليمن تمتلك قوة كبيرة وتمتلك أوراق ضغط كبيرة، إضافة إلى أن قدرتها اليوم اليمن ليس فقط على ليس فقط فيما يتعلق بالبحر الأحمر، وإنما حتى من خلال أنا باعتقادي أن هناك الكثير من المفاجآت التي وصلت إليها قواتنا المسلحة اليمنية والقادرة كما ذكرت لك تمثل أو لديها الكثير من الأوراق التي تستطيع من خلالها أنا أعتقد بأن تحسم المعركة مع السعودية وأن تجبر السعودية على الرضوخ إلى تنفيذ ما تم الاتفاق
0: نعم.
1: عليه، والسعودية تدرك تماما هذه الأشياء، وبالدليل حتى ما حصل ما سر حول المفاوضات التي جرت مؤخرا في عمان في سلطنة عمان، هذا يشير لك أن السعودية هي تخشى من أن من غضب اليمن، لكنها في نفس الوقت تخشى أن تخرج من مظلة العدو
0: الأمريكي. نعم.
1: أنا في اعتقادي بأننا وصلنا إلى مرحلة أن السعودية اليوم أمام خيار لا ثالث لهما، إما أن تكون مع فعلا إحلال السلام مع اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خارطة الطريق، ما أنا في اعتقادي بأن الحل الأقرب بأن اليمن سيكون الرد عليها عسكريا، سيكون الرد على السعودية، وحينها أنا في اعتقادي بأن السعودية ستخسر الكثير.
0: نعم.
1: ستخسر الكثير ولن تستطيع بعد أن توقف توقف نزيف ما سيحصل، لأن اليمن طبرت كثيرا. نحن نتحدث سيد العزيز عن عقد من الزمن لم يصل فيها السعودية ولم تلتزم فيها السعودية لا باتفاقية فيما يتعلق بالأسرى ولا فيما يتعلق بإنهاء الحرب ولا فيما يتعلق بدفع مرتبات الموظفين ولا ما يتعلق حتى بإحلال السلام في المحافظات المحتلة.
0: أشكرك. نعم. جزيل الشكر للأستاذ المحلل السياسي والكاتب عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف.
1: شكرا جزيلا لك.
0: في أمان الله. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى المحور الثالث، محور التفاعلات، فنقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. مازن هبا يكتب معلقا على إحراق مجند من قوات المرتزقة لنفسه داخل مسجد في مأرب تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ونهب مرتباته. ذا الحين ما بش أحد يتضامن مع هذا المرتزق الجريح الذي أحرق نفسه في مأرب بعد أن مسه الضر والجوع لانقطاع مرتباته وزملائه. فقط تخيلوا لو حصلت هذه الحادثة في صنعاء، كيف ستكون ردة فعل الناس في مناطقنا، وكيف ستستغلها أبواق العدو؟ عبد الرحمن الأهنومي يكتب بعض الأخبار المؤسفة من عدن والمناطق المحتلة. حريق هائل، التهم وثائق وخزائن في مبنى البنك المركزي التابع للمرتزقة في عدن، انقطاع شبه كامل للكهرباء عن كافة أحياء مدينة عدن، مظاهرات متعددة في عدن عن مجموعات أو من مجموعات من المقاتلين التابعين للاحتلال للمطالبة بصرف الرواتب المقطوعة عنهم، قتلى وجرحى في عدن وأحوادث مماثلة في شبوة وأحوادث اغتيالات وقتل متعددة تشهدها المناطق المحتلة. الانفلات الأمني وصل إلى حد خطف نساء قبل أسبوعين، خطفت امرأة لم يتم العثور عليها حتى الآن. طبعا كل هذا لا يذكره إعلام العدوان وأدواته، ويحاول تغييبه ويستبدله بخبر حريق نشبة في أحد المحلات التجارية بالعاصمة صنعاء. الدكتور صالح العمدي يكتب الإساءة المتكررة لكتاب الله ليست حرية تعبير مريضة، بل هي حرب ممنهجة تقودها غرف الاستكبار العالمي لجس نبض الأمة وكسر قدسية مقدساتها في قلوب الأجيال. من يقبل الإهانة اليوم سيستعبد غدا بلا شروط، لذلك يرعبهم المشروع القرآني لأنه يحيي ثقافة الرفض للضيم ويثبت أن القرآن ليس مجرد مصحف بل هو روح وبصيرة تفلق بحار الطغيان. نختم بهذه التغريدة لخالد هبة، كتب معلقا على إساءة أمريكية جديدة لنسخة من القرآن الكريم. من العجائب التي نعيشها اليوم أن يعتدى على أقدس مقدساتنا كتاب الله، بينما نرى صمتا كصمت القبور ممن يملؤون الدنيا ضجيجا بمسميات أنصار الشريعة وشيوخ الإسلام، صمت يكشف زيف تلك العناوين. في المقابل نجد الغيرة والتحرك الصادق ممن حاولوا تشويههم وتصويرهم كعدو للأمة وخطر يفوق خطر اليهود، وهذا هو عين المخالفة للقرآن الذي حدد بوضوح من هو العدو الحقيقي للأمة. هي حرب لتدجين الأمة وفصلها عن منهجها. أدرك العداء أنهم لن يستطيعوا تحريف القرآن فاتجهوا إلى تعطيله في واقع الناس، يريدون أمة منفصلة عن كتابها لا يحركها حرقه ولا تستفزها إهانته، يريدون تحويله إلى مجرد تراث وزينة فقط ليسهل عليهم القضاء على الإسلام كمنهج وحياة. لكن الله متم نوره سنة إلهية ليظهره على الدين كله، فقد اصطفى من عباده رجالا أولي بأس شديد أخذوا على عاتقهم إعادة ربط الأمة بكتاب ربها وكسروا قيود التبعية والتدجين، تحركوا ليسوءوا وجوه الصهاينة وأذنابهم ويثبتوا أن للقرآن رجالا لا ينامون على ضيم. إذن مستمعينا الكرام أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.

بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤولية، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

0: عالم الأسرة،
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: كذا.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون بأهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبارة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.
2: أم كرين مستغيثي وحفي يحشود إن نويتي تموتي إذا

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الحقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الكتاب والارتياب. أقول فيها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. حجة في وجه المنكرين الكفار، وقد تواترت على معانيها معناها الأحاديث والأخبار، فلا حاجة لنسخها ببعض أحاد الآثار. في هذه الكلمة رد على أولئك الذين يتصورون أنهم إذا نسبوا الكتابة أو القدرة على الكتابة لرسول الله صلى الله عليه وآله أنهم زادوه حسنة وزادوه كمال، تصوروا أن الكمال في معرفة القراءة والكتابة، فلذلك راحوا يؤولون كلمة الأمي نبي الأمي بأن المراد منها هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. نعم، كلمة الأمي قد تفسر بتلك التفسيرات، ولكن هناك آية واضحة، الله تعالى يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. طبعا هذه الآية تحتمل أن تكون مرتبطة بالخط المرتبط بالكتب السابقة، ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤت هذا الأمر، هذه القدرة، مثل ما كذلك لا يقول الشعر، رسول الله لا يقول الشعر، مع أن العرب كان من السهل جدا أن يقال عندهم الشعر. أبو طالب كان شاعرا، وأبو طالب هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وآله. عبد المطلب كان يقول الشعر، الإمام علي كان يقول الشعر، وبالتالي كان سهلا جدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يقيم الأوزار ولا يقول الشعر حتى لا يقال عنه شاعر. فهكذا الله تعالى سلب منه هذه القدرة، كما سلب منه هذه القدرة على القراءة والكتابة، وليس في ذلك أي غضاضة، لأن الغرض من الكتابة هي أن تكون وسيلة لنقرأ بها ما كتب. إذا كان الشخص مثلا لا يحتاج إلى ذلك، والمعلومات الموجودة فيما كتب كلها موجودة عنده وبطريقة صحيحة وسليمة، ما حاجته لأن يقرأ. لبعض الناس الآن إذا مثلا معلومات عندما يقرأ أو كتاب يقول: معلومات كلها موجودة عندي، لماذا أتعب نفسي في قراءة هذا الكتاب؟ فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حظي بأن يعلمه الله، وأن كل معلومة يحتاجها تأتيه ومن مصدر معصوم ومصدر إلهي، فلذلك ما حاجته لأن يقرأ ما خط من تلك الخرافات والأباطيل والفلسفات والكتب ونحوها، والتي ربما تشكك فيه. لذلك الله تعالى هنا عندما ذكر رد على هؤلاء قال لهم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني هذه المعلومات التي أوردتها في القرآن الكريم عن الأقوام المختلفين، المعلومات العلمية، المعلومات التاريخية، المعلومات الغيبية، القدرات البلاغية، المعاني المرتبطة بعالم الغيب وعالم الشهادة، هذه كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا حتى لا يكون حجة، حتى لا يقال بدليل أن كل ما ذكرته لا يوجد عند الآخرين، حتى إذا وجد في بعض القصص موجودة ولكن مختلفة تماما، في سواء في أسلوبها، في صياغتها، في الطروحات المطروحة فيها، في العبر، في كل شيء، حتى في أحداث، أحيانا الكتب تذكر أحداث لا يذكرها القرآن، وأحيانا القرآن يذكر أحداث لا تذكرها الكتب، وبالتالي التوافق في بعض الأحداث لا يدل على أن القرآن الكريم أخذ من تلك الأحداث، لأن مصدر الحقيقة واحد، فإذا اتفق المصدر أو اتفق، لأن الله تعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم حرفوا الكتاب ولم يقل أن التحريف شمل كل الكتاب، هناك أشياء صحيحة، هناك أشياء وافقت القرآن الكريم ووافقها القرآن الكريم، فبالتالي لا حرج فيها، ولذلك الله تعالى يرد على هؤلاء. لذلك الذين يدافعون عن رسول الله ويتصورون أنهم إذا قالوا بأنه لا يعرف القراءة والكتابة أن ذلك نقص في حقه، طبعا هذا وهم. مثال بسيط، الإنسان مثلا إذا أراد أن يصعد السطح أو مثلا مسافة معينة يحتاج إلى سلم، يحتاج إلى مصعد، يحتاج إلى درج، لكن مثلا العصفور أو الطائر لا يحتاج إلى ذلك، فالعصفور هنا أكمل في هذه الناحية لأنه لا يحتاج إلى هذا الأمر. وهكذا السلم يحتاجه فقط الذي العاجز، فهكذا بالنسبة للقراءة والكتابة العاجز هو الذي يحتاج إلى هذا الأمر، نحن طبعا لأنه ليس لدينا معلم إلا هذه الأمور.
فنتعلم. ولذلك الله تعالى أمر بالعلم وأمر بالتعلم، نون والقلم وما يسطرون. ولكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى لا يكون يحصل ريب لهؤلاء، حتى تقام الحجة البالغة، مثل ما الشعر، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل شعر، لأنه لو قال الشعر وحفظت عنه القصائد، مع أنه كان بليغا رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغ لا أحد من العرب في مثل بلاغته، لا من العرب ولا من العجم، بلاغة قوية جدا، أوتي جوامع الكلم، يعني كلمة واحدة، جملة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وآله تلخص المعارف الكثيرة، ولكن لم يقل الشعر لهذا الباب، حتى لا يكون كذلك يعني من الذين، أو تكون ربما شبهة قد يتخذها أو قد يركبها المغرضون. فلذلك هذا الأمر كذلك. طبعا نحن ما دامت ليس لدينا مصدر قوي وصحيح في هذا الأمر، فلماذا ننطلق من العقل المجرد لإثبات شيء الكمال؟ يعني عندما نقول أن شيء ما كامل لابد أن نزيله من كل المقاييس وبكل الاعتبارات. الكمال نعم لنا نحن أن نتعلم القراءة والكتابة حتى نستطيع أن نطالع ما كتبه الآخر وحتى نكتب ما نريد، لكن رسول الله لم يكن بحاجة إلى ذلك، لأن الله تعالى كان معلمه. وبالنسبة للكتابة، يعني القرآن الكريم يعني يحفظ في الصدور، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو أصحابه إلى كتابته، والله تعالى ضمن حفظه، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى هذا الأمر. ولذلك نسلم لله سبحانه وتعالى، ونسلم حتى الأحاديث التي وردت. عندما نقول الحديث نرده، لابد أن يكون لدينا ما يدعم رده. إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يعرف القراءة والكتابة، فلا نرد فقط لمجرد أن العقل عندنا يشجع على القراءة والكتابة. هذا مثل ما حصل يعني عند البعض، كما يذكر أن النصارى تصوروا أن كمال الله، الوثنيين الذين نسبوا الأبناء لله، تصوروا أن الكمال في أن يكون للشخص أبناء، فقالوا كيف يكون لنا أبناء والله تعالى ليس له أبناء؟ مثل ما تقول تيارة السلفية، كيف لنا عين وساق ورجل والله تعالى ليس له كذا، ليس له ذلك، وبالتالي نسبوا إلى الله تعالى ما توهموه كمالا وهو ليس كذلك. يعني هذه الأعضاء نقص في الحقيقة وليست كمال، هي بالنسبة لنا كمال، لكن لو كانت لله فهي نقص، لأنها تقتضي التركيب، والتركيب يقتضي الجسمية، والجسمية تقتضي الحيز والحدود، ومن حده فقد عده، والمحدود قاصر. ولذلك الكمال قد ما يكون كمالا لنا يكون ضعفا لله تعالى. لا، نحن مثلا نقول فلان عاقل، لكن بالنسبة لله تعالى العقل نقص، لأن العقل هو الذي يحجب صاحبه عن التصرف. الله تعالى ليس هناك يعني من يرغمه، أو ليس هناك من يحجبه، أو ليس هناك من يعني يتحكم فيه، فلذلك ما نتوهمه كمالا قد يكون نقصا بالنسبة للآخرين. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فهل يصح المسلمون والعرب؟

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: السلام الله عليكم مستمعين الكرام، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا وانتصرت الجمهورية الإسلامية في إيران على ضواغيتها الأرض أمريكا وإسرائيل، وقمر ترامب ما نفعه ولا حقق له أي انتصار. دخول أمريكا المفاوضات مع إيران يعني أيش؟ يعني قبولها بشروطهم وانسحابها من الهزيمة والعار الذي لحق بهم، ولو أن مكر اليهود خبيث وكيدهم وغدرهم واضح. وطبعا المفاوضات فشلت، ليش؟ لأن أمريكا قصدها عدشل الذي تشتيه بالمفاوضات بدل القوة العسكرية. وبعد فشلها رجعت حليمة لعادتها القديمة، ترامب رجع أيش؟ رجع يهدد ويتوعد. اسمعوا
2: في سياق أيضا ما جاء على ذكره، قال ترامب: سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز. وقال: سنبيد كل جهة إيرانية تطلق النار على قواتنا في مضيق هرمز. مضيفا: هناك عدة دول ستشارك في عملية حصار مضيق هرمز، ولن يسمح لإيران بالابتزاز والتربح من غلق مضيق هرمز. وقال: إيران تريد الأموال وتريد أيضا السلاح النووي. وأضاف ترامب: جيشنا سيقضي على ما تبقى من إيران. فالحصار البحري سيمنح واشنطن فرصة إقامة نظام مراقبة شامل فوق المياه القريبة من هرمز، كما سيعطيها قبضة خانقة على الاقتصاد الإيراني، وهذه هي الورقة الحاسمة التي تحتاجها للسيطرة على مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والقضاء على منشآت التخصيب.
8: قال لكم حيفعلوا حصار بحري على مضيق هرمز، ممنوع إيران تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز، بس أمريكا إيش؟ أمريكا سهل تسيطر على أي بقعة تشتيها، قصدهم أن الدنيا حكة أبدهم. الحصار البحري الذي بتهدد به أمريكا ما يتحققش لهم إلا فشل جنب الفشل والهزيمة، لأن السيطرة النارية تملكها إيران وقوتها البحرية جاهزة على أتم الاستعداد، بس من هو الذي في مأزق؟ أمريكا طبعاً.
9: يعني أنا أتصور أمريكا الآن تعيش أزمة حقيقية، لا هي تستطيع أن تذهب إلى الحرب لأن إمكانية الحسم غير موجودة، لا هي تستطيع أن تعلن الانسحاب وهذا يعتبر لأمريكا مكلف لأنه يعني
8: هذا هو الواقع. مهما حاولت أبواق الإعلام المنافق تصوير قوة أمريكا وممتلكها لزمام الأمور. وخلاصة الكلام يا أحبتي الكرام، مثل ما الأمريكي في مأزق وفشل، الإسرائيلي الصهيوني أيضا في مأزق أكبر في جنوب لبنان، وبيشاهد الموت كل دقيقة بفضل سواعد أبناء حزب الله وفضل الله. وكيف تتأكدوا من هذا؟ هروبه إلى ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين، وما بيفعل هذا إلا عدو خسيس وجبان ومهزوم.
10: ما حصل ويحصل منذ 42 يوم في هذه الحرب على والاعتداء الغاشم على جنوب لبنان إن دل على شيء يدل على بطبيعة الحال على توحش هذا العدو الصهيوني الذي ديدنه القتل والخراب والتدمير. كل ما يمارسه هو محاولة الدخول إلى الأراضي اللبنانية وخلق منطقة عازلة تمتد إلى يعني بداية لم يكن هذا هو الإعلان عن الحرب، يعني الأهداف المعلنة كانت بشكل واضح هي القضاء على حزب الله بشكل كامل وتجريد حزب الله من سلاحه، بل أنه هذا بداية الأمر الذي تراجع به إلى أن يتكلم عن موضوع نهر الليطاني وتهجير السكان من إلى شمال نهر الليطاني، وعاد أخيرا إلى سيمفونية خلق منطقة عازلة بعمق 6 إلى 8 كيلومتر وحتى 10 كيلومتر في داخل الأراضي اللبنانية بذريعة تأمين المستوطنات في شمال فلسطين. كل هذه الأهداف لم يحقق منها شيء، صحيح أنه دخل
8: ببساطة يا أصحابنا. المعركة مستمرة والجولات القادمة كل أن يثبت موقعه وموقفه ويعد عدته، لأن زوال هؤلاء الطواغيت اقترب. وسلامتكم.
7: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقيا معافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
12: والنصر حليفنا بإذن الله.
13: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.
1: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب والنكبه

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9:00 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هات والحرب الحقيقية يا سنيات تبقي واسحقي وفني.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق. برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: وقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده، حمدا يملأ ما بين سماواته وأرضه، حمدا يليق بجلاله وكماله ويرضي به الله سبحانه وتعالى وينفعنا به في هذه الدنيا ويكون لنا ذخرا يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. صلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترته. وبعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي من أوصى بها لم يدخر نصحا، ومن تقبلها تقبل خيرا كثيرا، فهي جلباب واقي من سخط الله، ودرع سابق تقي من غضب الله، وتوجب رحمة الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي مهر الجنة، هي سبب لكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، ونحن محتاجون إليها في كل لحظة من لحظات حياتنا، لأن بها نكون قد استحقينا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وبها نكون قد تأهلنا لمغفرة الله، وقد تأهلنا لجنة عرضها السماوات والأرض، مع ما يقينا الله سبحانه وتعالى بسببها في هذه الدنيا من النكبات ومن المصيبات ومن الهرج والمرج. فلو إن هذه الأمة اتقت الله سبحانه وتعالى أفرادها وجماعاتها لما كانت على ما هي الآن عليه. لو إنها تمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وتجلببت بجلباب التقوى وتدثرت بدثار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واعتصمت بحبل الله جميعا، لما رأيتها منقسمة كما هي عليه الآن، تتخطفها الأمم من كل حدب وصوب، وتتناحر فيما بينها، وتسيل دماءها رخيصة فيما بينها، وتشح بها عن لقاء عدوها الألد، وعدوها الذي يريد بها القوائل، والذي يجثم على صدرها منذ زمن بعيد. لو إنها تمسكت بكتاب الله الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأتمرت بأمر الله سبحانه وتعالى في إعدادها لعدوها الأكبر، وتوحدت تحت راية واحدة، لكانت في عزة عظيمة، لأنها عدد كبير ومساحة شاسعة. لو إنها توحدت وتآلفت وتمسكت بكتاب الله جل شأنه وتعالى سلطانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لكانت حاكمة للعالم بأسره، ولكانت مهيمنة على جميع الأرض. ولكنها وللأسف تناحرت وتدابرت وتحاربت فيما بينها، وقسمها العدو جماعات وضوائف، حتى رأيناها على ما نراها الآن من التناحر والتدابر والتقاتل، وكأن لا عدو لنا إلا بعضنا الآخر، وكأن بقية الأمم مسالمة لنا، لم نعد نعرف عدونا الذي هو عدو لدود، الذي يغزو بلادنا وبلداننا من جميع الجهات. لم نعد نعرف عدونا الذي هجم علينا منذ عشرات السنين واغتصب أراضينا وارتكب المجازر ضدنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي بلدان الإسلامية على مر الدهور. الغرب والشرق يريدون بنا الغوائط منذ مئات السنين، بل من فجر الإسلام، ولكن لما كان الإسلام موحدا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم بعد ذلك بعد بواد حكموا الإسلام وإن كان فيهم ما فيهم من حكام الأمويين والعباسيين، إلا أنهم كانوا لا زالت الأمة تحت راية واحدة، فكانوا يحكمون العالم بأسره ويفرضون الدين الإسلامي وشرائعه وأحكامه على كثير من هذا الكوكب. والآن صارت البلدان العربية فضلا عن سائر البلدان الإسلامية مقسمة دولا، حتى الدول هذه التي لا زالت قائمة الآن الحكومات الغربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل يمكن سائر دول العالم، يريدون أن يقسموا كل دولة إلى دويلات، لم يرتبوا بما نحن عليه الآن من الانقسام، بل يريدون أن يفرضوا علينا تقسيما آخر، وأن يجعلونا دولا لا حول لنا ولا قوة، بل خاضعين تحت رحمتهم، يملون علينا ما يريدون ونحن إنما نطبق ما يراد بنا. حتى الكلمات التي تنبعث من الدول الغربية نرددها في إذاعاتنا وفي قنواتنا وفي صحائفنا في صحفنا وفي جميع الآلات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية على حد ذاته، صرنا كالبطاوات نردد ما يقال في الغرب، وكأنها هي الإله التي تفرض علينا أوامرها فنتلقاها بالسر والطاعة، ما ذلك إلا لتركنا لما فيه عزنا، لتركنا لما فيه شرفنا، لما فيه عزتنا وكرامتنا، وهو كتاب الله وما فيه من الأوامر. وعلى رأس تلك الأوامر قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكأنه أمرنا بالتفرق، كأنه أمرنا بالتمزق، كأنه أمرنا بالتشتت. فيا عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا، كل أمر في كتاب الله إذا فتشناه نلقى الأمة على خلافه، لا سيما ما فيه عزتنا وكرامتنا. الجهاد في سبيل الله الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله، واجتمع المسلمون كلهم جمعا على أنه فريضة وأنه فرض لازم للأمة، صار الناس يبتعدون عنه، إلا أن يكون فيما بينهم، إلا أن يكون فيه سفك دمائهم. أبهذا نريد أن نسود العالم؟ أبهذا نريد أن نستعيد كرامتنا وأن نستعيد عزنا وأن نرسخ قواعد ديننا التي صارت وللأسف بمعاولنا هشة ضعيفة لا تطبق ولا تنفذ؟ ما ذلك لقلة في عددنا ولا لضعف في عدتنا؟ فلو أن بعض هذه القوة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لاجتاح العالم بأسره، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمتلك قوة أعظم منها، وهي قوة الإيمان، قوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فبذلك الإيمان وبتلك القوة استطاع أن يقف أمام الشرق والغرب أمام أعظم قوة في ذلك الوقت، بل أعظم قوتين، المعسكر الشرقي المتمثل في الكسروية في الدولة الفارسية التي كانت تملك نصف العالم، والقوة الأخرى القوة القيصرية التي كانت تمتلك النصف الآخر. فوقف أمامها من أرض جلداء لا خير فيها إلا خير الإسلام، كانت فقيرة، كانت يعني ماحلة لا زراعة فيها إلا موسمية ضئيلة جدا، وكان المهاجرون من مكة ومن سائر بلدان العالم كالعالة على أهل يثرب، لا مال لهم ولا مأوى، ولكنهم يمتلكون قوة الإيمان والارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبهذه القوة وقفوا أمام جميع القوى الكفرية، قوة قريش التجارية المسلحة المرتبطة بجواد عظماء، لكنهم كفار لا يمتلكون الإيمان، وقوى سائر العرب، ثم من بعد ذلك قوى العالم. فغزوة مؤتة التي قادها خالد بن الوليد كانت تتكون من 3000 مقاتل، والروم مئات الآلاف، يمكن يعني في ما أعتقد إن كانوا 200,000، 200,000 مقاتل، وفرسان مدججون بالسلاح، يعني معدون بإعدادات عسكرية راقية بالنسبة لذلك الوقت. وهؤلاء الجيد منهم له مغفر ودرع وترس وسيف ورم وقاس وسهام، وأولئك لهم المنجنيقات ولهم الدبابات ولهم الكباش، كل هذا آلات عسكرية لهدم المدن والأسواق، ولهم أيضا التجفاف الكامل من الدروع المصفحة في ذلك الوقت، مصفحة للأفراد لا ينفذ إليها سهم ولا قوس ولا سيف إلا أن تكون ضربات متتالية. ورغم هذا وقفوا أمامهم حتى قتل أكثرهم وقتل كل قوادهم، وكانت القيادة في أولى المعركة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان القائد الأول لهذه المعركة من جانب المسلمين هو جعفر الطيار، وبعض الروايات تقول هو عبد الله بن رواحة، والثاني من القواد إذا حدث به حدث الآخر أحد الرجلين، والثالث زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قتل القائد الأخير وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه لم يبق للمسلمين قائد، فأخذ الراية خالد بن الوليد، ثم انحاز بقية أصحابه ولاذ بالفرار، انحاز إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء أبطال هذه الأمة الذين انتصر الله سبحانه وتعالى بهم لدينه، وكانوا عدد يعدون بالأصابع، عدد قليل، ونحن الآن لا مقارنة بين أعدادنا وأعدادهم، ولا مقارنة بين قواتنا وقواتهم، ولكن صارت أعدادنا وقواتنا وجماعاتنا في حروق بعضنا الآخر، ونفتخر بذلك ونتباهى بذلك، وأعداؤنا على ثغرات بلدان الإسلام. ف فهذه إسرائيل، الكيان الإسرائيلي يجثم على صدر الأمة الإسلامية منذ ما يقارب 70 عاما، والأمة الإسلامية متفرجة، دولها، حكوماتها، شعوبها. الجيد من الشعوب يستنكر، يتظاهر، يعتصم، هذه لا بأس أعمال، لكن قد تخلى عنها كثير من الناس، وصارت هذه تدخل في السياسة، وصارت هذه نظرة شرقية أو غربية في نظر كثير من الناس، لأنهم يريدون أن يتخلون عن كل ما فيه عداء للكفر والكفار. أما بيننا فنتقاتل على شق من الأرض، ترخص دماؤنا وأموالنا من أجل شبر من الأرض، ولا ترخص أمام أو من أجل دين الإسلام الذي به العزة والكرامة. يا أسفا على هذه الأمة، وما عشت أراك الدهر عجبا، أن ترخص نفسك ويرخص دمك ويرخص ولدك وعشيرتك على شبر من الأرض، ولا تضحي بهذه الدنيا.

من أجل دينك، من أجل شريعتك، من أجل عزتك، من أجل الأجيال الذين يأتون من بعدك. أبهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صرنا في مصداق هذه الآية، لما تنازعنا فشلنا وذهبت ريحنا وذهبت عزتنا وذهبت كرامتنا وصرنا نغزى إلى عبر ديارنا، ومع ذلك لا تتحرك فينا شعرة غيرة على ديننا وعلى ضمائرنا. فلا بد أن يكون لكل واحد منا دور في دفاع المجرمين والمتربصين بنا، وأن نستنكر ما يدور في أوساطنا من ملاحم ومقاتل ومجازر تسيل فيها دماء بريئة، دماء نساء وأطفال بريئون ليس لهم ذنب. لا بد أن نستنكر ما يدور في البلدان الإسلامية من هذه المجازر التي هي خدمة للغرب، خدمة لإسرائيل، خدمة لدول الكبرى التي تتربص بنا. ولا بد أن نرجع إلى كتاب الله وأن نحتكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله الله عباد الله، الله الله في تقوى الله وفي النصح لهذه الأمة وفي العودة إلى ما فيه عزتنا وكرامتنا. املأوا قلوبكم بحب الشهادة في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب الجهاد في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب التضحية بالمال والنفس والولد من أجل الله، لا من أجل حسنة مال أو من أجل إرضاء شخص أو جهة أو نحو ذلك، فهذه تكون ويكون وبالها علينا. لكن إذا كان قتالنا، جهادنا، تضحيتنا من أجل الله، من أجل كتاب الله، من أجل ترسيخ قواعد الإسلام، فهذا شرف عظيم ومصلحة تعود على سائر الأمة لننال بذلك الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة، بأوصاف شريفة، توجها بقوله جل شأنه وتعالى سلطانه: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أفضل ما يتمناه المرء هو طول العمر في صحة وفي غنى، هذا من أفضل ما يتمناه المرء. فهذه الجنة ليست طول عمر فحسب، بل عمر لا ينتهي ولا ينقضي، وليست صحة أي صحة، بل عافية ليس معها مرض ولا بلاء، وغنى ليس كالغنى، بل غنى لا فقر معه ولا حاجة. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ومهرها الانصياع لأوامر الله والترك لجميع مناهي الله، وإن كان فيه ثقل على النفس وإن كان فيه مشكة فهي مشكة شويعات، لحظات، أيام، سنوات وانقضت ثم سعادة أبدية. هذه الجنة ليست مزرعة كسائر المزارع، جنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك لم تعد إلا للمؤمنين، إذا جزئت على المؤمنين بالسوى كم سيكون حظ الإنسان منها؟ المؤمنين فقط على مر الدهور، لا ينالها إلا المؤمنون. فتوزع التي عرضها السماوات والأرض، انظر الكرة الأرضية كم هي من المجموعة الشمسية، كم المجموعة الشمسية من سائر المجرات، كم المجرات في السماء، كم السماء في السماء الثانية، وهل المجرة إلى السماء السابعة. الجنة عرضها

0: سمعت ولا خطر على قلب بشر، قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وبعض دورها مبني من الفضة الخالص، وشرفاته من الذهب الخالص، وبعضها على العكس من ذلك. ذهب وفضة ليست في الدنيا منها إطلاقا، لأنه يرى ما بظاهرها من باطنها، ويرى ما بباطنها ما بظاهرها من باطنها. فضة وذهب يعني نار ليس في هذه الدنيا إطلاقا، شفاف. ولذا قال الله في كتابه قوارير من فضة. القوارير في لغة العرب الزجاج، لكن هذا الزجاج ما هو زجاج ينكسر وينصدع من أطرف شيء، زجاج من فضة، وكذلك زجاج من ذهب. هذه الدور حق الجنة، أنهارها جارية، لا تحتاج أن تحفر للماء، ولا أن تركب برمبة، ولا أن تركب آلة، ولا أن تغير قطع غيار. أجراء يعني أنهارها جارية مضطردة، تتوزع على الأشجار على حسب الحاجة، لا تحتاج إلى مساحي ولا تحتاج إلى آلات إطلاقا. كلما احتاجت شجرة من شجر الجنة إلى شيء من الماء، خرع لها من تلك الأنهار ترعى حتى تروى وانقطع عنها. وهكذا اللبن الذي يخرج قطرات من ثدي البقرة أو العنز أو النعجة أنهار. الخمر الذي يكون الجنينة الواحدة بآلاف الدولارات أنهار. العسل الذي يخرج من النحلة قطرات صغيرة ذرات أنهار. هذه الجنة التي ينبغي أن نعمل من أجلها طيلة حياتنا، طيلة أعمارنا، ينبغي أن نعمل من أجلها كل ما في وسعنا من أجلها. ورضوان من الله أكبر، رضوان الله وشعورك بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك في هذه الدنيا وفي الآخرة أكبر من هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فالله الله، الله الله عباد الله، في أنفسكم وفي أهليكم اكسبوا هذا المغنم، اكسبوا هذه الجنة، ارضوا بعرض الله سبحانه وتعالى، وتقبلوا عرضه بالقبول، وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لتنالوا في هذه الدنيا والآخرة عفوه ومغفرته ورضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف الرحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى كما أنها تكسب الإنسان رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته، فإنها تقيه من نار جهنم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النار التي أعدها الله لأعدائه، وأعداؤه ليس كما نتصور، إنما عدوه هو الذي يحمل السلاح ضده أو ضد أنبيائه، بل عدوه من ارتكب شيئا من مناهيه أو ترك شيئا من أوامره. ومن يعصي الله، وايش معنى يعصي الله؟ يعني يترك أمره ويرتكب نهيه. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ومن يعصي الله، هذا أول شيء، ورسوله، لأن معصية الرسول من معصية الله، ويتعدى حدوده. حدوده ليست هناك رزام وحدود دولية، وإنما هناك أوامر نواهي حددها الله. قال هذه حرمات لا ينبغي لأحد أن يرتكبها، من ارتكبها فقد تعدى حدا من حدودي. وهذه واجبات يجب أن يعمل بها، فمن ترك شيئا منها فقد تعدى حدا من حدودي. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. العذاب هو نار جهنم، ونار جهنم هي حبس الله للمتمردين عن أوامره، المرتكبين بنواهيه كائنا من كان. أعدت لأعداء الله، ولو كان حرا قرشيا، ولو كان من صلب نبي، لو كان ابن نبي، هذا ابن نوح صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم. قال له الله لما خاطبه فيه وناشده عنه، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي إنه مشرك موافق لأصحابك المشركين في الشرك. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجتين بيئين حكم عليهم بالنار لأنهما أشركا بالله وخالفا نبي الله سبحانه وتعالى لوط ونبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم. فلا ينفع قربنا من النبي لا لكوني سيد، ولا لكونك عربي، ولا لكون هذا قرشي، أبدا لا ينفع إلا العمل الصالح. إن الجنة أعدت لأولياء الله ولو كان عبدا حبشيا، وإن النار أعدت لأعداء الله وإن كان حرا قرشيا. فلا ينفع القرب إلا مع العمل الصالح، فهذا جهة أخرى ترفعه يعني قرابة لرسول الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فاجتنبوا أن تردوا معاصي الله، واستشعروا في قلوبكم مراقبة الله سبحانه وتعالى. اجعل لك واعظ في قلبك، تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يمدك بالصحة، يمدك بالعافية، يمدك بطول العمر، يمدك بالمال، يمدك بالبنين، يمدك بالأرزاق، وأنك تسير في أرضه وتحت سمائه، وأنه إنما أمرك بأوامر يسيرة وإنما نهاك عن أشياء خبيثة، وأنه مع ذلك يراقبك، يعلم حركاتك وسكناتك، وأنه لا هوادة بينه وبين أحد من خلقه فارتكاب محرم حرمه. فليكن في قلبك واعظ، تذكر أنه يراقبك وأنك محتاج إليه. هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العلماء؟ هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العظماء؟ تذكر، هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واقف وأنت واقف بين يديه، هل كنت ترتكب معصية من هذه المعاصي؟ فلماذا لا تستحمل الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقدر الله سبحانه وتعالى؟ أيكون أحد البشر مهما كانت درجته عند الله أعظم عندك من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحي منه وهو يشاهدك ويغذيك بالنعم ويشاهدك على المعاصي، يراك حيث يكره ويفقدك حيث يحب؟ ألا تستحي من الله؟ فلنجعل في قلوبنا زاجرا وواعظا يفيدنا ينشطنا في طاعة الله، يكف جوارحنا عن معاصي الله. تذكر دائما وأنت في الخلق وأنت في الملأ أن لك من الله مراقبان، مراقبين من ملائكته المقربين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تلفظ من لفظة واحدة إلا وتسجل لك أو عليك، ما تتحرك من حركة إلا وتسجل لك أو عليك. فإن كان عمل صالح سجل لك ونفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سواء كلمة، عمل، خطوات، مشي، ما كان، صلوات، استغفار، تسبيح، وإن كان غير ذلك كان عليك. وسيذكرك الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء يوم القيامة وأنت كنسيتها، أحصاه الله ونسوه. ذكر هذه الأشياء عندما يذكرك الله سبحانه وتعالى، يا حيانا من الله، عندما يذكرنا وتشهد علينا البقاع التي كنا نعمل عليها المعاصي، والسماء التي كنا نعمل تحتها المعاصي، وتشهد علينا جوارحنا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنقذنا الله الذي أنقذ كل شيء. تذكروا هذه المواضع لتكفنا عن المعاصي ولتنشطنا على الطاعات مهما كان فيها من صعوبة، مهما كان فيها من مشقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. هذا واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال. اللهم فيا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رازق المساكين، ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذا اليوم المبارك الميمون من هذا الشهر المبارك المحرم ذي الحجة الحرام، في هذه البقعة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة، في ساعات وأوقات وأماكن يلتمس في أمثالها إجابة الدعاء، أن تجعل أفضل صلواتك ونوامي بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا ونور قلوبنا أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديه الإمامين قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم، وعلى أمير المؤمنين الولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي، وعلى إمام اليمن من ميمون الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى سائر الأئمة الهادين من العترة الطاهرين، وعلى سائر أهل البيت المطهرين. اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا رب العالمين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الفتن وشدة الزمن. اللهم فاعطنا بفتح تعجله ونصر نعذبه وسلطان حق تظهره، إله الحق والخلق آمين. اللهم وإنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين، وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والضلالة المفسدون في جميع أصقاع العالم يا رب العالمين. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم شدد بهم من خلفهم ونكر بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطناق من بعدهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم مرد حدودهم وأرغم آنافهم وأذل واهدف سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهدم كهوفهم واجمع رؤوسهم وأذل أعناقهم واقسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وفل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهدم جندهم وفتك جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاسم الجبارين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارعب صدعهم يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وأذهب شخائم صدورهم وأذل ضغائن قلوبهم واجمع رأيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين تعز به دينك وتنصر به شريعة نبيك محمد صلواتك وسلامك عليه وعلى آله الطاهرين وترسي به قواعد الدين وترفع به راية المتقين وتأخذ به علائد الظالمين وتنصر به المؤمنين والمستضعفين وتعز به أولياءك وتذل به أعداءك وتنفذ به أحكامك وتقيم به حدودك وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك وتميت به ما أماتا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشيائه وأتباعه وأعوانه وأعضاده وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أماتا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين كادرين غير فادرين بعد أن نجتاح أعداءك وبعد أن نطهر بلادك وبعد أن نصلح عبادك وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد وبعد أن تبرئ دممنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

في الملك ولم يكن له ولي من الذل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعاه

محمد وفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقل

0: عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق FM،
3: مفردات القرآن الكريم.
2: أرجه، أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه، وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام، بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر. فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه، وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
4: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي.

0: لتعلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. حين يسمع الإنسان هذه الآيات الكريمة يقف مندهشا من الموقف الذي قدمه السحرة في وجه الطاغية المتجبر فرعون عندما تبين لهم الحق، وأن ما جاء به موسى عليه السلام هو معجزة من عند الله تعالى، فيندهش من سرعة إيمانهم وخضوعهم لله رب العالمين التي تدل عليها الفاء التي تفيد التعقيب، كما يندهش من قوة هذا الإيمان الذي تملكهم حين تحدوا فرعون ووثقوا بالله تعالى وما أعد لعباده المؤمنين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولنا في هذه الآيات درس مهم جدا، وهو أن العلم أساس الإيمان والوعي، فأي عامل كان السبب في هذا التحول العميق السريع، وأي عامل أضاء قلوبهم بنور الإيمان الوهاج إلى درجة أنهم وضعوا كل وجودهم في خدمة هذا الدين. بلا شك أننا لن نجد هنا عاملا غير العلم والوعي، فلما كان هؤلاء السحرة عالمين بفنون السحر وأسراره، وأيقنوا بوضوح تام أن عمل موسى عليه السلام لم يكن سحرا بل هو معجزة إلهية، غيروا فكرهم وعقيدتهم ومسيرهم في الحياة بتلك الشجاعة والحزم. ومن هنا نعلم جيدا أنه من أجل تغيير الأفراد المنحرفين أو المجتمع وإيجاد انقلاب في مسيرة الحياة ينبغي توعيتهم قبل كل شيء. ثمرة نبوية. أعزائنا المستمعين، في ثمرتنا النبوية نعيش مع هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله الذي هدانا به وجعله منارا يضيء لنا حياتنا ويبصرنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا. روى الإمام الأعظم زيد بن علي في مسنده عن أبيه عن جده عن علي قال: كانت جارية خلاسية تلقط الأذى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنها رسول الله فقالوا: توفيت. ثم قال: لذلك رأيت لها الذي رأيت، رأيت كأنها في الجنة تلقط من ثمرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج أذى من المسجد كانت له حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، ومن أدخل أذى في مسجد كان ذلك عليه سيئة، والسيئة بواحدة. ما أعظم وأجل هذا الكلام النبوي الذي يحفظ لشعائر الله ومساجده المقدسة حرمتها، ويدعو الناس إلى الاهتمام بها عمارة ونظافة وتقديسا، من خلال إخبار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لنا بما حازت عليه هذه الجارية من الثواب والنعيم، لأجل أنها كانت تلتقط الأذى من المسجد. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويظهر ندب الله تعالى لتعظيم هذه الأماكن والاهتمام بها في قول الله تعالى لنبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حين قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي آخر الحديث يقارن النبي صلى الله عليه وآله بين من يخرج الأذى من المسجد بأن له حسنة تضاعف إلى عشر أمثالها، ومن يدخل الأذى إلى المسجد بأن له سيئة. وهناك الكثير من الأحاديث تحمل هذا المضمون المهم، وفي هذا درس عظيم يجب أن نغرسه في أنفسنا وهو أن الاهتمام بمساجد الله والأماكن الإسلامية المقدسة خلق إيماني عظيم دعا إليه ديننا الحنيف، وكذلك عمارتها بذكر الله تعالى كما قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
1: ثمرة تاريخية.
0: مستمعين الكرام، في فصول التاريخ محطات تحمل في طياتها دروسا قيمة وعبرا مهمة لكل من ألقى السمع وهو شهيد، وفي هذه المحطة التاريخية سنقرأ فصلا جديدا من التاريخ يسيد تأييد الله تعالى وألطافه وكراماته لأهل الحق ونصره الذي وعدهم به. استشهد الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام ثم نبش من قبره ليصلب ويكون عبرة لكل ثائر حر يرفض الخضوع للطواغيت والمتجبرين، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فما أن صلب عليه السلام عاريا قد نزع عنه كل لباس يستره حتى توالت عليه الكرامات الإلهية لتعلن للناس أن ألطاف الله تعالى تحف بأوليائه في كل وقت وأوان، ويتجسد قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن ذلك الجسد المقطوع الرأس فاحت رائحة كرائحة المسك، حتى قال رجل لآخر: أهكذا توجد رائحة المصلوبين؟ فسمع هاتفا يقول: هكذا توجد رائحة أبناء النبيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ثم تأتي العنكبوت التي نسجت لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الغار لتنسج على عورته المصونة، ما كان من جند بني أمية إلا أن أزالوا ذلك النسج الإلهي لتتجلى أمام الناس كرامة أخرى، فتسترخي سرته ويتدلى لحم بطنه حتى غطى على عورته. وهكذا توالت الآيات الإلهية، فلما كثرت عزموا على إنزاله وإحراق جسده الشريف وذر رماده في الفرات، فاجتمع عند ذلك في الموضع كهيئة الهلال إلى غير ذلك مما ناله من الكرامات. وفي هذا درس جليل بأن الله تعالى لا يترك أولياءه الذين باعوا أنفسهم منه ووهبوا أرواحهم له، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين.
0: أيها الأحبة المستمعون، إن قصص الصالحين لا تنتهي، وفي كل قصة دروس لنا يجدر بنا أن نقف عندها، لا لنستمتع بالقصص بل لنجعل أصحابها نماذج نقتدي بهم في حياتنا، علنا نكون مثلهم. وفي هذه الفقرة سنقف مع زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل السلام. الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام أشهر من نار على علم في نسبه وفضله وعبادته، وألقابه تدل على ذلك. هو الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ثم يستصغر ذلك في حق الله ولا تخفى أحواله في العبادة والتنسك لله تعالى. ومما عرف به زين العابدين عليه السلام إحسانه إلى الناس وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم، فقد روي أنه عليه السلام كان يحمل جراب الخبز على ظهره في الليل يتصدق به، فلما مات وغسلوه جعلوا ينظرون إلى سواد في ظهره فقيل: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل أجراب الدقيق ليلا على ظهره ويعطيه فقراء المدينة. لقد كان عليه السلام يطوف عليهم ويتفقد أحوالهم دون أن يشعروا به، وقد أحصوا بعد موته عليه السلام البيوت التي كان يقوتها فوجدوها 100 بيت. وقد روي عن ابن عائشة أنه قال: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة سر إلا بعد موت علي بن الحسين. وروي أنه كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم ومأكلهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يؤتون به ليلا إلى منازلهم. وهكذا عاش زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام خادما للناس مهتما بهم، يرى هذه الحياة مزرعة للآخرة غير طالب بذلك سمعة ولا رياء ولا غير ذلك، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الكريم. وما أعظم هذا من درس يحفزنا لتفقد أحوال الناس ومساعدة المحتاجين والتركيز على صدقة السر مهما أمكن ذلك. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ثمرات، نلتقي بكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
4: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
5: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
6: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
7: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
8: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
9: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
10: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا، صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: هذه الصور فتظهر اقتحام جنود إسرائيليين لمسجد بني صالح شمال القطاع. لم يكتفوا بانتهاك حرمة المكان، بل أحرقوا جميع المصاحف داخل المسجد.
1: لن نسقط على تدريج مقدساتنا
2: إلى دول الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ونقول لهم يا أحفاد الكردة والخنازير، والله لن نسمح لكم تحرقون كتاب الله.
1: سنواجههم، سنقاتلهم
3: كتار أمريكا وإسرائيل ضعنا وقتلا، فليهبنا اليوم لا نقطعهم قطع
4: ونقاتل بهذا السلاح
3: عن هؤلاء بالخنازير هؤلاء.
5: هذا الفاتح والرأس اليهودي والنصراني.
6: والله لن نهدى حتى
1: تزول إسرائيل.
2: فلقد عدتم في الأرض فسادا يا بني إسرائيل،
7: فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم.
8: والله العظيم لا أقاتل أعظم من الشباب.
6: جاهز للتضحية،
5: جاهز للجهاد،
6: ولا تراجع.
8: ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي،
1: يا سيدي أشر برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
9: نحن معهم

بعد شهور من إعلان اتفاق الأسرى، توقيع يمني سعودي على قوائم تبادل أكثر من 1700 بينهم سعوديون وسودانيون. ثلاثة شهداء وعدة جرحى بنيران العدو في غزة، والمغتصبون الصهاينة يصعدون اقتحامات المسجد الأقصى وتتنسك.

0: حزب الله يؤلم العدو في رأس الناكورة ويؤكد لن يستطيع أحد تحويل أمنيات أمريكا وإسرائيل إلى حقيقة في لبنان. وزير خارجية إيران من نيودلهي: لا يوجد حل عسكري لأي قضية تتعلق ببلادنا ولن نرضخ لأي ضغوط أو تهديدات. لقاء شي ترامب يبكي على الملفات الشائكة وبكين تؤكد استقلال تايوان والسلام عبر مضيقها أمران لا يجتمعان. نائب رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي يشكو استنزاف أسطول الامكيو 9: إيران تعمق انتكاسة المسيرة الأقوى. وفي النشرة: احتفالات ختامية للمدارس الصيفية في الحديدة والجوف، والمسيرة تستذكر مجزرة أطفال ضحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. المنطقة عالقة في مرحلة المراوحة بين اللا حرب واللا سلم، والأجواء القادمة من أقصى الشرق تعزز استمرار قبضة هذه الحالة في انتظار متغير ما. وإن كانت الصين لم توفر لزائرها الأمريكي أرضية جديدة تزحزح هذا الأفق المسدود أمامه، وقد قيل في هذا السياق إن أساليب السوق لا تنجح مطلقا في إدارة العلاقات الجيوسياسية، كما أن تسوية صراع تمتد هزات نتائجه خارج نطاق المستهدفين لا يمكن أن تقوم على صفقة أو مقاربات ظرفية، وبالتالي فلا مهرب أبدا في ظل توازن القوى الحالي من الجنوح نحو القبول بحل تفاوضي مرض لإيران قبل غيرها، باعتبار هذا المسار الأقل كلفة مقارنة بالبدائل الأخرى. وإن كان الوقت بالمنطق الإسرائيلي يبدو مناسبا لضربة عسكرية كبيرة تستهدف إلغاء نتائج حرب رمضان المجيدة، لكن هذه التهديدات وإن خرجت على شكل تسريبات لا تستقيم مع حالة الغرق الراهن في جنوب لبنان، حيث لا يمكن اختزال الفشل بخطأ التقديرات وإخفاق التكتيكات وتعثر الخطط، وإنما تتكشف ملامح أزمة أشمل تتجاوز حدود الميدان إلى عمق الاستراتيجية الإسرائيلية العسكرية المستشرسة في فلسطين منذ النكبة، وهي عشية ذكراها 78 تضرب الرهان على تفريغ فعالية شعب الجبارين وتحييد مفاعيله في غزة والضفة والقدس، كما فعلت طوال عقود من الزمن عبر منظومة شاملة من المحو المادي والرمزي وإعادة تعريف الجغرافيا بوصفها أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه السردية الاستعمارية تصعد الاستباحة للأقصى الشريف وتجهز لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك غدا الجمعة، وسط نسيان العرب والمسلمين لجامعهم المقدس تماما، كما يتجاهلون الإحراق المتوالي لنسخ من المصحف الشريف من قبل صهاينة أمريكيين استنزفوا الأمة واحتلوها بكل شكل وطريقة وصادروا قراراتها وسياستها، حتى صار الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين بعض أبنائها إنجازا تاريخيا يخشى أن ينقلب عليه المرتهنون لإرادة الغير. ومن هنا تراوح هذه الانفراجة المرتقبة في مساحات عدم اليقين حتى يتم التنفيذ. إذن البداية من ملف الأسرى، حيث بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط التوقيع على قوائم تبادل الأسرى والمعتقلين في العاصمة الأردنية عمان. وعبر الرئيس المشاط في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء عبد الله الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق. وجدد الرئيس المشاط التأكيد على تقديم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وطمأن الرئيس المشاط أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا وأنهم سيعودون قريبا بإذن الله. كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يأل جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهاليهم وذويهم سالمين. رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أكد في تغريدة له على منصة إكس أن التوقيع على الكشوف الأخيرة من قوائم الأسرى تم استنادا لاتفاق السويد. وأوضح عبد السلام أن الاتفاق جرى بحسب الاتفاق المبرم في سلطنة عمان في ديسمبر من العام 2025، كما عبر عن تقديره لجهود المبعوث الأممي ولكل من ساهم في إنجاز هذه الجولة. وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين عبد القادر المرتضى قد أكد استكمال جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين. وأوضح أنه سيتم الإفراج عن 1100 أسير ومعتقل من طرفنا و 580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و 20 أسيرا سودانيا. وأشار إلى أن التنفيذ سيكون بعد استكمال الإجراءات للصليب الأحمر الدولي.
1: استكملنا في هذا اليوم والحمد لله رب العالمين هذه الجولة من المفاوضات التي استمرت لمدة 3 أشهر وأكثر من 3 أشهر، وكان الإنجاز الكبير والتاريخي الذي تحقق هذا اليوم هو الاتفاق على صفقة واسعة النطاق تشمل أكثر من 1600 أسير من الطرفين. طبعا من الأسرى والمعتقلين التابعين لنا 1100 أسير، ومن الطرف الآخر ما يقرب من 600 أسير. طبعا استمرت هذه الجولة لأكثر من 3 أشهر، لذلك نظرا للتعقيدات والإشكاليات والعقبات التي واجهنا خلال هذه المدة، لكن بإصرار منا وأيضا من الطرف الآخر كان هناك هذا الإنجاز العظيم والكبير، والذي نأمل أن يترك تأثيرا كبيرا على الواقع اليمني وعلى جميع الملفات، لأن هذا الملف ملفا إنسانيا وهو من ملفات بناء الثقة، وأي تقدم فيه هو يترك آثارا إيجابية على بقية الملفات الأخرى التي نأمل أن ترى النور قريبا إن شاء الله.
2: نشكر الله في هذا اليوم العظيم على هذا الإنجاز والنجاح الكبير الذي تم في هذا اليوم، ونشكر كذلك القيادة الممثلة في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والأخ الرئيس المشير مهدي محمد المشاط، ونشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتهم لنا في هذه الجولة المباركة التي قضينا فيها 3 أشهر ونحن نصبر ونتحمل من أجل أن يتم الفرج لهؤلاء الأسرى والمعتقلين الذين قضوا سنوات، فكلما تأخرنا التهمنا هؤلاء الذين في السجون، فهان علينا ما نحن فيه.
0: إعلان التوقيع على كشوف وقوائم الأسرى نتيجة المفاوضات التكميلية في العاصمة الأردنية عمان ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن أعلنت اتفاقات على القوائم والأسماء وتم التوقيع والتوافق عليها من دون أن تنفذ بسبب تحكم الرياض في تفاصيل هذا الملف. فما مدى جدية السعودية والأطراف الموالية لها على إنجاز صفقة التبادل المأمولة والمرتقبة هذه المرة؟
3: إعلان التوقيع على كشوف وقوائم الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، هذا ما توجد به المفاوضات التكميلية في العاصمة الأردنية عمان بين صنعاء من جهة وأطراف المرتزقة بقيادة السعودية من جهة أخرى، بعد قرابة 5 أشهر من إعلان اتفاق تبادل الأسرى أواخر العام الماضي في العاصمة العمانية مسقط. في السياق، فإن إقرار وتوقيع قوائم وكشوف الأسرى وتوافق جميع الأطراف عليها يستند إلى تفاهمات سابقة ومفاوضات مكثفة، ويندرج ضمن اتفاق السويد وتنفيذا للاتفاق الموقع في سلطنة عمان خلال ديسمبر أواخر العام الماضي. القوائم التي وقعت في عمان تضم قرابة 1700 أسير ومعتقل من جميع الأطراف، ومن المقرر أن تشمل صفقة المرتقبة الإفراج عن 1100 من أسرى ومعتقلي صنعاء لدى الأطراف الأخرى، في مقابل إفراج صنعاء عن 580 من أسرى ومعتقلي الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى عسكريين سعوديين و20 أسيرا سودانيا. عملية تنفيذ التبادل وإتمام الصفقة وفق ما تم الإعلان عنه ربطت باستكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون إعلان أو تحديد التوقيت والسقف الزمني لذلك، على أمل أن تشكل هذه الخطوة دفعا نحو اختراق جميع العقبات والعراقيل لتحقيق هذا الإنجاز الإنساني وإحداث انفراجة في ملف الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف. شمول صفقة 7 أسرى من العسكريين السعوديين بينهم طيران يفسر حرص النظام السعودي على إنهاء هذا الملف دون غيره من الملفات والاستحقاقات الإنسانية الملحة والعالقة، بدليل أن السعودية والأمريكي لا يزالان يواصلان الحصار والعدوان على اليمن بأوجه متعددة أمنية واقتصادية وإنسانية ومعيشية رغم خفض التصعيد العسكري. تأخير كشوف وقوائم الأسرى قرابة 5 أشهر بعد أن كان مقررا إتمامها في 27 من يناير الماضي بموجب اتفاق إطار لتبادل الأسرى والذي أعلن عنه في مسقط في 23 من ديسمبر 2025، وتراجع عدد الأسرى والمعتقلين المقرر الإفراج عنهم من 2900 وفق اتفاق مسقط إلى قرابة 1700 وفق إعلان عمان، يؤكد حرص الأطراف الأخرى على عدم إنهاء هذا الملف بشكل كامل وإبقائه مفتوحا إلى أجل غير معلوم، رغم حرص صنعاء في المقابل على إنهاء ملف الأسرى كليا على قاعدة الكل مقابل الكل منذ بدء مسار التفاوض حول ملف الأسرى. هذه التجربة تضع الصفقة المرتقبة ضمن خانة عدم اليقين، إذ سبق أن أعلن غير مرة عن الاتفاق والتوقيع والتوافق على قوائم الأسماء من دون التقدم نحو خطوات عملية للتنفيذ بسبب تحكم النظام السعودي بكل تفاصيل الملف. فهل الأطراف المقابلة جادة بالفعل هذه المرة، أم أنها تناور بالوقت والملف من دون حسم كما جرت العادة؟ المرحلة المقبلة كفيلة بتقديم الإجابات.
0: وللمزيد من الإجابات ينضم إلينا عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد القادر، ومباركة جهودكم. هناك تساؤلات من ضمنها: لماذا تأخر التوقيع على قوائم وكشوف الأسرى لقرابة 5 أشهر مع أنه كان مقرر أن يتم ذلك في 27 من يناير الماضي، وأيضا تم تخفيض العدد من 2900 من الطرفين إلى قرابة 1700 أسير ومعتقل من جميع الأطراف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم في قناة المسيرة على استضافتنا في هذه النشرة الإخبارية للحديث عن هذا الملف وعن هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم، وأيضا عبركم وعبر قناتكم نبارك للشعب اليمني وعلى رأسه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس المهدي المشاط، نبارك لهم هذا الإنجاز وهذه الصفقة وهذا الاتفاق العظيم الذي بموجبه سيرى مئات من أسرانا النور إن شاء الله بعد عدة أسابيع من اليوم. طبعا تأخر التوقيع في هذه الجولة لأن هذه الجولة يعني رحلت إليها أغلب العقبات وأغلب التعقيدات التي واجهناها في الجولات السابقة، فكان هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من التعقيدات والعقبات التي احتاجت إلى وقت أطول وإلى أسابيع عدة أسابيع حتى استطعنا التغلب عليها وحلها. أما سبب انخفاض الأعداد فقد بذلت الجهود كثيرة من كل الأطراف، حتى أنه كان هناك لجان، لأن الوقت كان طويلا كان هناك لجان نزلت إلى السجون، ونحن هنا في عمان لم نغادر حتى عادت اللجان، واستطعنا بعون الله سبحانه وتعالى أن نكشف مصير العشرات من أسرانا الذين كانوا مغيبين لعشر سنوات ولإحدى عشر سنة. فلذلك تأخر الوقت. أما سبب انخفاض الأعداد فإننا قد سعينا بكل ما نستطيع للوصول إلى الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مسقط، لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه حاليا. وللعلم هذه تعتبر خطوة أولى في إنجاز اتفاق مسقط. هذه ما حصل اليوم هو يعتبر خطوة أولى، وسيأتي بعده خطوات إن شاء الله نصل من خلالها إلى استكمال الأعداد التي تم التوافق عليها. نعم. في نهاية الشهر الماضي في أو العام الماضي في مسقط.
0: يعني هل تتوقعون ذلك بعد أن يحصل السعودي على أسراه العسكريين أن يتم تحقيق إنجازات إضافية في هذا الملف؟
1: يعني نحن نعتقد أن أغلب أسرانا الذين نحن نعلم أماكن سجونهم أصبحوا الآن داخل الاتفاق، لم يعد هناك إلا بعض الأعداد قليلة، ولدينا ضمانات متعددة لأن بعد الاتفاق أن يكون هناك تنفيذ للخطوات التي تم التوافق عليها. لدينا ضمانات عبر الأمم المتحدة، ولدينا ضمانات أيضا بأسرى موجودين لدينا. لا زال لدينا أكثر من 2000 أسير موجودين لدينا، وهذه تعتبر ضمانة أن نحذر بها. ما تبقى من الأسرى إن تبقى أحد بعد هذه الصفقة إن شاء الله.
0: طيب أستاذ عبد القادر، تم ربط تنفيذ التبادل باستكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليس هناك موعد محدد لتنفيذ هذه الصفقة؟
1: بلى، هناك موعد محدد هو العاشر من يعني في 10/7 تبدأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنقل الفعلي للأسرى من جميع المناطق ويعني من جميع المطارات التي تم التوافق عليها. لكن هناك إجراءات أخرى سيتم العمل عليها في هذه الفترة من الآن وحتى العاشر من شهر 7. أيضا الإجراءات التي ستقوم بها والإعدادات اللوجستية التي ستقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه تحتاج إلى وقت، كما أن هناك أيضا لجان ستقوم بالنزول إلى بعض المناطق والتأكد من بقية الأسرى، وهناك عدة إجراءات يقوم بها الطرفين. لابد من أخذ هذا الوقت في الحسبان، يعني لا نستطيع أن ننجز كل هذه الأعمال خلال أسبوعين أو 3 أسابيع. الموضوع بحاجة إلى من خمسة إلى ستة أسابيع حتى ينجز. وهناك موعد محدد بالتاريخ هو 10/7. إذا استطعنا أن ننجز ما اتفقنا عليه أو الإجراءات التي اتفقنا على القيام بها قبل هذا التاريخ فسيتم العمل على ذلك، ستنفذ الصفقة قبل 10/7. لكن إذا احتجنا إلى هذا الوقت كاملا فالموعد المحدد لتنفيذ الصفقة هو في يوم 10/7 من هذا العام إن شاء الله.
0: نعم أستاذ عبد القادر، عذرنا على حدية الأسئلة، لكن نحن نطرح أسئلة أهالي الأسرى. يعني من خلال تجربتكم ضمن مفاوضات مكثفة من مفاوضات ستوكهولم إلى مفاوضات مسقط أو آخر العام الماضي إلى إعلان عمان اليوم، كان يعلن عن اتفاقات وتوقع ويتم التوافق عليها من جميع الأطراف، لكن لا ترى النور نحو التنفيذ، أليس هناك مخاوف من تكرار هذا السلوك لإحباط هذه الصفقة؟
1: طبعا نحن لا نتمنى ذلك، وفي الواقع نحن في هذه الجولة رأينا جدية من كل الأطراف. بكل صراحة رأينا أن هناك جدية من كل الأطراف، لأن كل الأطراف مستفيد أصلا، ليس هناك خاسر في هذه الصفقة، الكل مستفيد، والرابح الأكبر هم الأسرى وأهاليهم من كل الأطراف، وهناك ضمانات على تمديد هذه الصفقة. وأصلا في الجولات السابقة كان هناك نقص، لم تكن جولات مستكملة، لم نستطع خلال تلك الجولات أن نستكمل كل الإجراءات التي من خلالها نستطيع التنفيذ. لكن في هذه الجولة لأنها جولة تكميلية لجولة مسقط الماضية في العام الماضي، هذه الجولة استكملت بحيث تم التوافق على كل شيء، على قوائم الأسماء، وتم التوافق على مواعيد التنفيذ، تم التوافق على كل الإجراءات التي يمكن أن تشكل عائقا أو تشكل سدا أمام تنفيذ هذا الاتفاق. كل العوائق التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تنفيذ الصفقات تم حلها والتوافق عليها، ونحن لدينا ثقة كبيرة جدا بإذن الله أن يتم تنفيذ هذه الصفقة، وأنه لن يكون هناك أي طرف يمكن أن يعرقل تنفيذ هذه الصفقة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.

يواصل مجاهدو حزب الله عملياتهم في الرد على خروق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله عن استهداف 3 دبابات مركافة تابعة للعدو الإسرائيلي، مؤكدا أن الدبابة التي استهدفها في تل نحاس في أطراف بلدة كفر كلا احترقت بعد الإصابة، كما استهدف آلية هامر وتجهيزات فنية للعدو ومربضا للمدفعية. استهدف مجاهدو حزب الله قوتين للعدو الإسرائيلي، إحداهما داخل منزل في دير سريان، والقوة الأخرى خلال محاولة تقدمها من البياضة باتجاه الناكورة. استهدف مجاهدو حزب الله موقع بلاط المستحدث بالمدفعية، كما نفذوا عددا من عمليات الاستهداف على تجمعات لجنود وآليات العدو في بلدتي رشاف والبياضة وتموضع لجنود العدو داخل خيمة على مجرى نهر دير سريان. كما وزعت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد لعملية استهداف قاعدة شراغة بصلية صاروخية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد نوعية لاستهداف آليات وجنود العدو الإسرائيلي وآليات نقل واتصالات ودبابة مركافة. في المشاهد ما يحمل دلالات عسكرية كثيرة عن تنكيل مجاهدي حزب الله بالعدو الإسرائيلي على كامل جبهات الحدود مع لبنان.

0: وللمزيد من المعلومات والتفاصيل تنضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا زهرة حلاوي. إليك زهرة.
1: أهلا علي، تحية لك ولكافة المشاهدين. يعني تشهد القرى الجنوبية هدوءا نسبيا وقذرا منذ آخر اعتداء سجل بالطيران الحربي عند قرابة الساعة 5:30 من عصر هذا اليوم، فيما يواصل القصف المدفعي استهداف بلدات جنوبية، تحديدا في قضائي بنت جبيل وصفور. نتحدث عن بلدات المنصوري ومجدنزون وغيرها من القرى، وأيضا في النبطية استهداف بالقصف المدفعي ليخمر الشقيف والرون. يأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات صباحة كان شنها طيران المعادي على عدد من القرى الجنوبية، وأيضا وصلت الاعتداءات إلى قرى في البقاع الغربي، بعدما كان ما يسمى المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني وجه تهديدا بإخلاء عدد من بلدات البقاع الغربي، تحديدا بلدات مثل إليا وسحمر ولباية وزلاية وعين التينة. وشهدت هذه القرى حركة نزوح بفعل هذه التهديدات قبل أن يستهدف عدد منها الطيران الحربي بغارات واعتداءات. أيضا العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته من خلال التمشيط بالأسلحة الرشاشة كما يحدث اليوم في مدينة الخيام الحدودية، بعدما كان فجر هذا اليوم أيضا شهد عملية تفجير ونسف لعدد من المنازل في هذه المدينة الجنوبية. على المقلب الآخر، عمليات المقاومة الإسلامية متواصلة وهي في وتيرة تصاعدية، نتحدث عن استهدافات على كامل محاور المواجهة من الخيام شرقا وصولا إلى الناقورة غربا. اليوم عمليات المقاومة الإسلامية ركزت على استهداف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته، وعلى اختلاف أنواعها من دبابات مركبة وآليات حمر وغير ذلك. وتحقق المقاومة الإسلامية بحسب بيانات الإعلام الحربي إصابات مؤكدة في صفوف العدو الصهيوني، وهو ما ينعكس يعني نوع من ما يمكن وصفه بالهستيريا في الإعلام العبري، الذي يتحدث عن خصوصا عن المخلقات الانقضاضية وفشل العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة في إيجاد حل لمنع المزيد من الخسائر في صفوفه بفعل الإصابات الدقيقة التي يحققها مشاهدونا في الميدان.
0: أيضا باختصار، ماذا عن الجبهة السياسية والسجال الحاصل في ضوء ما يطرح من إصرار بعض الأطراف على استكمال المفاوضات المباشرة مع العدو والأطراف الأخرى التي ترفض هذا المسار؟
1: مع الأسف يعني على وقع هذه الاعتداءات وعلى وقع الاعتداءات أمس التي صعد من خلالها العدو الصهيوني عدوانه وارتقى عدد من الشهداء أكثر من 20 شهيدا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء أمس، على وقع هذه الاعتداءات تصر السلطة اللبنانية تقديم المزيد من التنازلات والخضوع لإملاءات العدو الصهيوني والأمريكي من خلال أنها لا زالت ماضية في المفاوضات مع العدو الصهيوني. حتى هذه اللحظة عقدت المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بين وفد السلطة اللبنانية ووفد من كيان العدو الصهيوني على مرحلتين متتاليتين. السلطة اللبنانية تزعم بأنها تحاول من خلال هذه المفاوضات الحصول على وقف إطلاق نار من قبل العدو الصهيوني، لكن الواقع في الميدان يؤكد بأن هذا الطلب بعيد المنال جدا، رغم ما يتردد من كلام حول تمديد للهدنة بين العدو الصهيوني والجانب اللبناني، ولكن بطبيعة الحال هذه الهدنة أساسا غير موجودة في واقع الميدان، وأعداد الشهداء والضحايا ارتفعت من سريان هذه الهدنة، مقابل ما يحكى في الإعلام العبري اليوم عن أن العدو الصهيوني لن يذهب إلى وقف إطلاق نار في لبنان، وهو متمسك بما يصفه بالحزام الأمني في الأراضي الجنوبية.
0: نعم، مراسلتنا زهرة حلاوي كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلن العدو الإسرائيلي عن وقوع إصابات إثر عملية مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، فيما أكد العدو نقل المصابين إلى المستشفيات. وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بوقوع إصابات بينها إصابتان بجروح خطيرة. من جهتها أفادت إذاعة العدو الإسرائيلي بأن الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة وأن منظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة، وأشارت إلى أن المسيرة انفجرت قرب موقع عسكري في المنطقة. إلى ذلك أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية نقلا عن مصدر صهيوني بارتفاع عدد المصابين في جيش العدو الإسرائيلي جراء مسيرات حزب الله خلال الأسبوعين الماضيين إلى 17 مصابا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مستشفى رمبام قوله إن معظم إصابات الجنود الناتجة عن المسيرات تركزت في الوجه والركبة واليدين. كما نقلت عن مصدر عسكري أن الجنود الإسرائيليين يتنقلون في لبنان مرتدين الدروع والخوذ ولا يعرفون متى قد تستهدفهم المسيرات، بوصفها التهديد الأكبر على قوات العدو في لبنان. في السياق ذاته نقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه لا يوجد حل ناجح لمواجهة المسيرات حتى مع توفير وسائل ومنظومات للاحتماء منها يستخدمها الجنود والضباط الصهاينة. سياسيا، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أنه لا يمكن القبول بأي طرح لا يتضمن انسحاب العدو الإسرائيلي من المناطق الجنوبية التي يحتلها ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. وأكد بري أنه لا يمكن القبول بأقل من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. وأضاف بري في حديث لوسائل إعلام إيرانية أن المجازر يتم توثيقها حيث سيتجه لبنان إلى مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي. كما نقلت وسائل إعلام اللبنانية عن بري قوله إن لبنان يحتاج إلى مظلة إقليمية وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية حد تعبيره. كما وصف أن عودة الأهالي إلى جنوب لبنان بالنسبة له توازي بسم الله الرحمن الرحيم. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن لا أحد يستطيع تحويل أمنيات أمريكا والاحتلال الإسرائيلي إلى حقيقة في لبنان، وأشار إلى أن السلطة أوقعت نفسها مختارة في مأزق المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي.
2: مفاوضات وهو يخاصم المقاومة، ما بدي أقول يعادي حتى ما حدا يقول بلشته، لا، يخاصم المقاومة وبعز الحرب. حتى لو كنت مختلف مع المقاومة ما بتخاصمها بعز الحرب، ما في عقل منطق ومنطق يقول هيك. اعمل تفاهم وطني داخلي بحد الأدنى، وحدة وطنية بحد الأدنى، بتروح على مفاوضات وعندك قوة. خلاف وطني موجود، مخاصمين المقاومة، وما بدكم تستفيدوا من الدور الإقليمي لإيران أو للقوى الإقليمية. يعني حتى ما بتحكوا لا مع الأتراك ولا مع باكستان، ما بتحكوا مع قوى إقليمية مؤثرة، وما بتسمعوا لقوى إقليمية أخرى بشكل جدي، ورايحين حاطين كل وراءكم بسلة الأمريكان. هذا مش منطق يؤدي إلى نتائج. لن يستطيع أحد أن يحول أمنيات أمريكا وإسرائيل إلى حقيقة في لبنان. المقاومة ثابتة وقوية ومقتدرة، وبيئتها ثابتة وقوية ومقتدرة رغم الجراح والآلام والتضحيات، لن تسلم لكم.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب علي عمار قال بدوره إن السلطة الحاكمة في لبنان فقدت نزاهتها منذ اليوم الأول الذي سلمت فيه أوراق اعتمادها للولايات المتحدة الأمريكية، ودعاها إلى مراجعة مواقفها تجاه عدو البلد.
3: وعوضا من أن تتمادوا في توسدكم للحاف الأمريكي وللوسادة الأمريكية، توسدوا عزة هذا الشعب، توسدوا كرامة هذا الشعب، توسدوا مكانة هذا الشعب، توسدوا قوة هذه الدولة التي ان ذهبت إلى المفاوضات المباشرة المشؤومة التي نقول لهم من الآن أننا ضد هذه المفاوضات المباشرة، لأنكم بذلك تعطون العدو اعترافا مجانيا وتنازلا مجانيا لا يتلائم مع كرامة هذا البلد وسيادة هذا البلد. ونقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لنبني لبنان، وطن السيادة، وطن الحرية، وطن الكرامة، وطن الأبهة، وطن الازدهار، لنعيد إلى الناس كل أجواء السعادة والسرور بعدما أولجت سياساتكم في إيلاج الشؤم والبؤس واليأس عند هؤلاء الناس.
0: إلى سوريا، حيث أفادت مصادر محلية عن توقلات لقوات العدو الإسرائيلي في ريفي الكنيطرة الشمالي والجنوبي والقيام بعمليات تفتيش دون أي اعتراض من قبل الجماعات المسيطرة على سوريا. ووفق المصادر، فإن دورية لقوات العدو الإسرائيلي أقامت حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة بريف الكنيطرة الشمالي، كما فتشت أحد المعامل في المنطقة بالتزامن مع تحليق طيران مسير. وفي وقت سابق توقلت قوات العدو الإسرائيلي في قرية صيدا الجولان بريف الكنيطرة الجنوبي.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية عن شهيدين بنيران العدو الإسرائيلي في جباليا شمال القطاع. كما أوقعت نيران العدو على بني سهيلة شرق خان يونس عددا من الجرحى وسط استمرار قصف العدو الإسرائيلي. أرجئ سفر نحو 60 مريضا وجريحا من قطاع غزة كانوا ينتظرون المغادرة للعلاج في الخارج في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصلين على القطاع. وتحدثت مصادر فلسطينية عن مغادرة عدد من المرضى برفقة مرافقيهم عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج. وتعكس هذه الخطوة تحكم العدو الإسرائيلي في عمليات الإجلاء الطبي المحدودة وتشديد القيود على مغادرة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، صدعوات متواصلة لفتح المعبر بشكل دائم وتسهيل سفر الحالات الحرجة. وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن آلاف المرضى ما يزالون ينتظرون فرصة للعلاج خارج القطاع، لا سيما المصابون بأمراض مزمنة أو إصابات خطيرة تعجز المستشفيات المحلية عن التعامل معها بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال المنشآت الصحية. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قطاع غزة مراسلتنا دعاء روكا. إليك دعاء.
1: تحياتي لك علي وتحياتي لكافة المشاهدين. 4 من الشهداء الذين ارتقوا منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وأصيب العشرات نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. هؤلاء الشهداء هم من مخيم جباليا شمال القطاع نتيجة إطلاق النار من قبل الآليات ومن قبل أيضا الرافعات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع. أيضا طائرة إسرائيلية مسيرة أيضا قامت خلال هذا اليوم بإلقاء قنابل متفجرة على تجمعات للمواطنين وأيضا على ما تبقى من أسطح للمواطنين في مخيم جباليا شمال القطاع، ونتج عن هذا الأمر عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. فيما يتعلق بالمعابر، فتح اليوم معبر رفح، تم مغادرة عدد قليل جدا من المرضى مع المرافقين، ولا نتحدث عن فتح كامل للمعبر، أي بمعنى لا يفتح المعبر كل يوم. يقوم جيش العدو الإسرائيلي بفتح المعبر يومين ثم يغلق هذا المعبر حتى إشعار آخر ثم يستأنف عمل هذا المعبر. إذن لا انتظام في فتح معبر رفح، لا انتظام في حركة المسافرين للمرضى وللجرحى ليتلقوا العلاج خارج قطاع غزة في ظل منظومة صحية منهارة. مشافي قطاع غزة منهارة صحيا، لا تستطيع هذه المشافي أن تعمل وأن تقدم الخدمات والرعاية الطبية بالشكل المطلوب للمرضى وللجرحى، حيث أن الطواقم الطبية تعاني كثيرا من نقص حاد في الأدوية وفي المستهلكات الطبية، ولا تستطيع أن تتعامل مع الحالات المرضية والجرحى والإصابات التي تصل يوميا إلى مشافي قطاع غزة في ظل الخروقات المتواصلة لملف وقف إطلاق النار، وتقف عاجزة في كثير من الأحيان بسبب نقص الحاد في الأدوية وفي المستهلكات الطبية، وهذا يعود بسبب الإمعان الصهيوني بعدم إدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة، وهذا الأمر فاقم من معاناة السكان، إضافة إلى الإجرام الذي يمارسه العدو الإسرائيلي وعدم الالتزام بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتعلق بالبروتوكول الإنساني. حتى اليوم أكثر من 6 شهور على هذا الاتفاق الذي بدأ في شهر أكتوبر العام المنصرم، لا التزام من الجانب الإسرائيلي، بل مزيد من القتل، الإجرام، الجرائم، الاعتداءات والخروقات المتواصلة.
0: نعم، مراسلتنا دعاء روكا كنت معنا مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. اقتحمت العصابات اليهودية باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية أمنية مشددة من قوات العدو وبمشاركة مجرم الحرب بن غفير بالتزامن مع مسيرات ما يسمى الأعلام. ووفق المصادر في القدس فإن العصابات اليهودية نفذت جولات استفزازية في أرجاء المصلى، حيث تركزت الانتهاكات في المنطقة الشرقية للمسجد عبر أداء طقوس يهودية وما يعرف بالسجود الجماعي، في خطوة تصعيدية تهدف لتكريس التقسيم الزماني والمكاني. وتأتي هذه الاقتحامات التي قادها عضو كنيسة العدو أرئيل كيلنر بالتزامن مع انطلاق ما يسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية التي تجوب شوارع القدس المحتلة. وقد فرضت سلطات العدو طوقا أمنيا شاملا في محيط البلدة القديمة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إخلاق أبوابهم تحت التهديد لتأمين مسارات اليهود الذين ركسوا ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في الأحياء العربية وسط حالة من التوتر الشديد. أقدم المجرم جيك لانغ المرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي على إحراق نسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. وقد نفذت الجريمة تحت حماية الشرطة الأمريكية التي أقدمت في المقابل على اعتقال المتظاهرين المحتجين والمدافعين عن كتاب الله أثناء محاولتهم التصدي لهذه الجريمة.
2: تتوالى جرائم الإساءة والتدنيس للمقدسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثها إحراق المجرم جيك لانغ مجددا لنسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. الجريمة نفذت أمام مركز إسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان وتمت تحت حماية الشرطة الأمريكية، والأخطر أنها تحمل طابعا رسميا، فالمجرم مرشح لمقعد مجلس الشيوخ، ما يعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة. هنا تتبدى الصورة أكثر. الشرطة الأمريكية تقف كحارس شخصي للمجرم جيك لانغ وهو يحرق القرآن الكريم، بينما انقضت بأصفادها على المنددين بالجريمة والمدافعين عن كتاب الله وأقدس مقدسات الأمة الإسلامية. الجريمة تميط اللثام عن وجه النظام الأمريكي المجرم وتسقط أقنعة الصهيونية المتسترة، ليتهاوى معها زيف شعارات حوار الثقافات والحضارات، إذ يتجلى التناقض الصارخ في شرعنة الإساءة للإسلام ووضعها في إطار الحرية والديمقراطية، بينما يحاصر سخط أي حر ضد الصهيونية بتهمة معاداة السامية، ليمر مجرمهم بفعلته دون حساب أو عقاب، في وقت يساق فيه أحرار العالم إلى صوت العقاب، تجسيدا لمفهوم الحرية وفقا للهوى الأمريكي والصهيوني. لم تكتف الصهيونية بإبعاد الناس عن القرآن كمصدر هداية وإبعاد أمة الإسلام عن الاتباع له والتمسك العملي به وتحريف معانيه، بل يسيئون له في كل مرة ويتفننون في الإساءة له حرقا وتمزيقا ودوسا بالأقدام وصولا إلى أفعال يندالها الجبين. وهكذا فإن الاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه يتسع من أمريكا إلى السويد والدنمارك وهولندا والنرويج ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل مقدس، وأمامها تغيب تماما اليوم ردة الفعل الإسلامي في 52 دولة، لا حراك ولا موقف رادعا قادرا على إيقاف هذا المسار التصعيدي، فلا تبادلا تجاريا توقف ولا سفارة أو قنصلية أغلقت ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي في الإيغال في الدم والتغول في الأرض والإساءة للمقدسات.

أعلنت بحرية الحرس الثوري أن موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي أن طهران لم تضع أي عوائق في مضيق هرمز وأن أمريكا هي من فرضت الحصار. عراقي وفي اجتماع دول وزراء خارجية البريكس في الهند أوضح أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قواتنا البحرية. وأشار إلى أن مضيق هرمز يعاني الآن أكثر من أي شيء آخر من العدوان الأمريكي والحصار الذي فرضته عليه. وفيما أعرب عراقي عن أمله أن ينتهي هذا الوضع برفع هذا الحصار غير القانوني الذي فرضته أمريكا، شدد على أن لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران، وأن الإيرانيين لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد. أعلن رئيس لجنة الأمن الكومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن مقترحا استراتيجيا يتعلق بالإدارة الذكية لمضيق هرمز رفع إلى البرلمان الإيراني لمراجعته والمصادقة عليه. وقال عزيزي إن الخطة وصلت إلى مراحلها النهائية داخل لجنة الأمن الكومي والسياسة الخارجية، وأوضح أن الهدف منها هو استخدام الموقع الجغرافي لإيران في مضيق هرمز باعتبار

0: رافعة لتوليد القوة. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، إذ تمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقول بحرا عالميا، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة الحيوية. قال البرلماني ووزير الخارجية الإيراني الأسبق منوشهر متكي إن التفاوض مع واشنطن لم يعد محل اهتمام لدى إيران بعد إفشال ترامب للدبلوماسية، ما لم تتخذ أمريكا خطوات عملية وجدية، محذرا من قرار ذي أثر بحري، ودعا دول المنطقة إلى تقبل المتغير.
1: بما أن ترامب أفشل 3 دبلوماسيات، فإن الناس يقولون الآن لا مفاوضات بعد اليوم، يجب أن لا نتفاوض مع أمريكا إلا إذا اتخذت هذه المرة خطوات عملية. إذا استمرت الظروف الراهنة فإننا سنتخذ قرارا بشأن مسألتين، ويجب أن نتخذ قرارا، وأنا أقترح أن يكون القرار الأول ذا أثر بحري. يجب أن يفهم الأمريكيون أن هذا ليس سلاحا يمكنهم من خلاله أن يوقعوا إيران في المشكلات. نحن يجب أن نمارس تجارتنا وأن نبيع نفطنا وأن نقوم بوارداتنا وصادراتنا، وإذا كان من المقرر أن تخلق لنا صعوبات في مياهنا فكما قال الشهيد سليماني، إذا لم نبع نحن النفط فيجب ألا يبيع أحد النفط. ومن الأفضل أن تدرك دول المنطقة هذا المعنى وتقبله. أما إذا توصلنا إلى نتيجة وإذا اتفقنا، فعندها نحن إخوة مع دول المنطقة، ونحن معها، ونحن لا نتعامل معها كما تتعامل أمريكا.
2: ما مثل أمريكا؟
0: أفاد موقع إكسيوس بحسب مصادر أمريكية أن إدارة ترامب تدرس خيارات عدة، من بينها إعادة تفعيل عمليات بحرية للضغط على الملاحة في مضيق هرمز، أو تنفيذ ضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية في حال استمرار الجمود. ونقل الموقع عن مصادر صهيونية إسرائيلية تأكيدها أن أي تحرك عسكري محتمل سيتم بالتنسيق مع نتنياهو في إطار ترتيبات أمنية مشتركة وفقا للموقع. وأكدت المصادر لأكسيوس أن حالة التأهب سترفع خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لأي قرار أمريكي باستئناف العمليات ضد إيران. وفيما تواجه الولايات المتحدة معادلة سياسية واقتصادية معقدة بين تصعيد الضغط على إيران وتجنب تداعيات محتملة على الأسواق العالمية، يؤكد مختصون أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط وتراجع في الأسواق المالية العالمية، في حين تشير تقديرات استخباراتية إلى أن الاقتصاد الإيراني قد يكون أكثر قدرة على الصمود مما تتوقعه واشنطن. أجرى الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب مباحثات اتزمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسة، بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وعقب المحادثات قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب. قال إن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة. كما أضاف شي أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تصبحا شريكتين لا خصمين. من جانبه وصف ترامب المباحثات مع الرئيس الصيني بالإيجابية والبناءة، وقال إن علاقات واشنطن مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم. كما قال إن لدى بلده فرصة لإيجاد مستقبل يسوده تعاون وازدهار أكبر مع الصين. ودعا ترامب نظيره الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل. وكان الرئيس الصيني قد استبق المباحثات مع ترامب بتصريحات عن تايوان، أكد فيها أن إساءة التعامل مع قضية تايوان قد تدفع بالعلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. وأوضح الرئيس الصيني أنه إذا أحسن

0: شي وترامب، لقاء أمريكي صيني وسط متغيرات تفرض نفسها لتتجاوز العلاقة الثنائية القائمة على المنافسة. ينظر العالم إلى أفول أمريكي غربي وصعود صيني شرقي، واقع حاضر أكثر من أي وقت مضى، لا يقاس بالعروض والاحتفاءات البروتوكولية. قدم ترامب من واشنطن إلى بكين وخلفه فشل عسكري واستراتيجي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران، وراءه تداعيات متعددة وسخط وغليان شعبي هو الأكبر ضد رئيس أمريكي منذ عقود. جاء ترامب من الغرب المتفكك طوعا وكرها، خصوماته مع الأوروبيين، ثأره من اللاتينيين، شراكته مع العدو الإسرائيلي في حروب الإبادة في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وصولا إلى انتقاماته من رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية. ولا تزال إدارة ترامب تخطط لانعزالية أكبر، وهو هنا في الصين التي ما تنفك تعزز علاقاتها مع الحلفاء والتجمعات والتحالفات التجارية ولا تتوقف عن الاستقطاب، ذلك في خارطة السياسة والنفوذ والطموح. تنسحب الجيوسياسية إلى الاقتصاد، حيث تحمل أمريكا دينا عاما هو الأكبر في التاريخ، وتواجه تبعات يتم ترحيلها مع كل فترة رئاسية جديدة. حاول ترامب أن يعالجها بتخريب الشراكات التجارية والاقتصادية بسقف عال من الرسوم الجمركية بما في ذلك على الصين، مقابل سعة صينية تشكل ملاذا لعدد كبير من دول العالم. ويجتهد الشي في دعم التجارة الحرة المعززة بالإعفاءات الجمركية. تلغي المجاملات المتبادلة بين دونالد ترامب وشي مؤقتا وشكليا التدافع بين البلدين في المجالين التكنولوجي وبرامج الذكاء الاصطناعي ومخابئ المعادن والتدافع الصناعي والعسكري. تلك ملفات غير قابلة للطي وغير قابلة للمعالجة من دون احتكاكات وانعكاسات. وقد بدا الرئيس الصيني أكثر إدراكا لمخاطر الصراع حين حذر أمريكا من الانحراف في تايوان، وبدا حذرا في توصيف التغيرات في العالم بما في ذلك الحرب على إيران ونتائجها. أراد الرئيس الصيني غرس انطباع راسخ أن الزمن دار وأن بلاده تصعد ولا تتوقف، واستحضر نظرية يونانية في الصراع. قال شي: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة الأمريكية تجاوز ما يعرف بفخ ثيوستيفس؟ في الزيارة الأمريكية التي يجريها ترامب إلى الصين، ظهر التباين الأمريكي الصيني في شخصيتي شي وترامب وطواقمهما. انشد ترامب ووزير خارجية ماركو روبيو إلى الزخارف والمعابد والطقوس ومأدبة العشاء والمتعلقات الشخصية، ومارس كذبا وتضليلا في التصريحات لوسائل إعلام أمريكية على غرار الحديث عن تعهدات صينية بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران والاتفاق مع البيت الأبيض على رفض الرسوم في هرمز. بينما كان الرئيس الصيني والإعلام الرسمي أكثر انضباطا وتحفظا في الحديث خارج الأطر المرتب لها مسبقا. لا توافقات حتى اللحظة أمريكية صينية غير تقليدية بما في ذلك الملفات النقاشية من التجارة إلى الأزمات والقضايا في المنطقة والعالم، على أن الزيارة تعزز البقاء بعيدا عن ملفات بمقدورها أن تسرع من الصدام.
1: كشف نائب رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي ديفيد تابور أن أسطول الطائرات MQ-9 انخفضت إلى نحو 135 طائرة بعد الحرب على إيران. نائب رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي أضاف أن هناك شعور بالقلق من استنزاف الطائرات MQ-9، وأن بلاده تعمل على إعادة شراء أكبر عدد ممكن من الطائرات حالياً. وكانت بوادر الانتكاسة الأمريكية في هذا الجيل من الطائرات عندما تمكن اليمن من إسقاط 26 طائرة من هذا النوع، 22 طائرة في مواجهة العدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي، وأربع طائرات خلال فترة العدوان الأمريكي السعودي. فيما أقر مسؤولون عسكريون أمريكيون بإسقاط إيران خلال فترة الحرب الأخيرة 24 طائرة من هذا النوع. هذا وكشف موقع ذا وور زون أن القوات الجوية الأمريكية تتجه لاستبدال طائرات MQ-9 بمسيرة أقل كلفة وقابلة للإنتاج بأعداد كبيرة. الموقع الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية أضاف أن هذا التوجه سيتم حتى لو كان ذلك على حساب القدرة على البقاء أمام الدفاعات الجوية، وأضاف أن المتطلبات الجديدة تعكس تحولا من الطائرات الأكثر تطورا وكلفة إلى خيار يعتمد على الكم والمرونة وتكبر الخسائر في الحروب المقبلة. وذكر الموقع أن هذا يأتي بعد خسائر كبيرة لطائرات MQ-9 فوق اليمن ثم خلال الحرب مع إيران، وتسعى واشنطن لتجنب كلفة تعويض هذه الخسائر مع توقف إنتاج MQ-9 من الجيل الأول لصالح الجيل الثاني. كشفت وكالة رويترز عن تحقيقات تجريها باريس بشأن احتمال تورط شركة إسرائيلية في التأثير على نتائج انتخابات بلدية في مارس الماضي. ووفق ما أوردته رويترز، فإن شركة إسرائيلية تدعى بلاك كور يشتبه في تورطها في حملة تدخل رقمي استهدفت مرشحين في أحد أحزاب اليسار المعروف بمواقفه المناهضة للحرب على غزة والمؤيدة للفلسطينيين. ووفق التحقيقات، اعتمدت الحملة على مواقع مضللة وحسابات وهمية وإعلانات مسيئة لتشويه سمعة المرشحين قبل الانتخابات البلدية. وقالت شركة ميتا إن الشبكة انطلقت من فلسطين المحتلة واستهدفت فرنسا أساسا، بينما رصدت تيك توك وجوجل جوانب من العملية، وتكشف القضية حجم القلق من صعود اليسار المناهض للحرب وتحول أدوات التأثير الإسرائيلي إلى وسيلة ضغط داخل فرنسا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل 2027.

0: اختتمت بمحافظة الحديدة فعاليات وأنشطة الدورات الصيفية لطلاب ومدارس مديريات الساحل الغربي ومدارس المدينة بحفل شهد فقرات إنشادية ومسرحية وحضورا كبيرا لأولياء الأمور.
1: شهدت قاعة شهيد القرآن الكبرى بمدينة الحديدة احتفالا مهيبا لمتخرجي دورات طوفان الأقصى لمدارس مديريات الساحل الغربي ومربع المدينة بفقرات جسدت روحية شباب قلوبهم مسيجة بالقرآن وسير أعلام الهدى كمشروع نهضوي يعيد صياغة جيل يعرف هويته ويدرك قضيته.
2: إن الاهتمام الكبير والعظيم أيها الإخوة الذي تحظى به هذه المراكز الصيفية من قبل القيادة وعلى رأسها سماحة السيد القائد المولى العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إن دل على شيء فإنما يدل على أهميتها وقيمتها في تحصين الشباب من الغزو الثقافي والفكري.
1: الحفل الذي اختتمته التعبئة العامة للقوات البحرية والدفاع الساحلي والتعبئة العامة قدم فيه طلاب المدارس نماذج وعي لجيل لا تقتحمه الثقافة الدخيلة، جيل جمع بين أصالة المنهج وحداثة الوسيلة في زمن تكاثرت فيه الحرب الناعمة وتعددت فيه وسائل تفريغ عقول جيل المستقبل من هويتهم الإيمانية.
3: اليوم نحتفل باليوم الختامي لهذه الدورات الصيفية بعد أن أخذنا كثيرا من العلم والمعرفة وهدى الله وتقوى الله، واستمتعنا كثيرا بأنشطة الرياضية والرحلات وجميع أنواع الأنشطة الثقافية.
4: نحن الجيل الذي قال في سيدي ومولاي وتاج رأسي وقرة عيني وإمام زماني، نحن جيلا تربى وترعرع في القرآن، تربى وترعرع في الحرية، وإن شاء الله نكون قد كنا عند حسن ظن سيدي ومولاي.
5: في ختام دوراتنا الصيفية وندعو الآباء أن يلحقوا بأبنائهم في الدورات الصيفية في العام المقبل، ونحن الآن جيل القرآن جيل القدس ونحرر الأقصى بإذن الله.
6: نحن أشبال البلاد نهجنا نهج السداد.
1: وبهذا يختتم طلاب المدارس والدورات الصيفية نشاط 60 يوما من الهدي والمعرفة والأنشطة الرياضية والكشفية وتشكيل وعي لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة. من مدينة الحديدة محمد معوضة، المسيرة.
0: إلى محافظة الجوف حيث أقيم عرض كشفي ل5000 طالب من أصل 15,000 طالب من المتخرجين في المدارس الصيفية في المحافظة.
7: المدارس الصيفية بمحافظة الجوف حققت هذا العام بفضل الله قفزة نوعية في الالتحاق بالمدارس الصيفية، وهنا عرض كشفي لطلاب المدارس الصيفية بالمحافظة ل5000 طالب من أصل 15,000 طالب ضمتهم مدارس المحافظة.
8: في هذا اليوم العظيم يوم تاريخي لأبناء محافظة الجوف، لأنه من كل مديريات الجوف مكتملين للمدارس مدارس الصيفية، ونكون العدد يتحاول حول 6,000-7,000.
9: اليوم ما شاهدناه من مشهد عظيم يثلج الصدور، حيث أن هذا الجيل الصاعد جيل القرآن جيل الجهاد جيل العزة.
10: عندما نرى مثل هذه الحشود من هؤلاء الأشبال الذي يحملوا ثقافة القرآن ويحملوا الوعي الصادق الذي على نهج الجهاد وعلى نهج المناصرة لغزة وفلسطين، لا نشعر بحرارة الشمس وإنما ترتفع هاماتنا فخرا.
11: هذا من بشارات الخير والنعمة والفرج، وهذا الجيل إن شاء الله بيكون الجيل الصاعد للخدمة والأمن والاستقرار وحماية الوطن.
7: العرض الكشفي استعرض فيه جيل المستقبل الواعي بمهاراتهم التي تلقوها خلال فترة صيف الهدى، رايات النصر بأيديهم وأعينهم شاخصة نحو القدس وفلسطين، ومسيرتهم علم وجهاد.
5: تعلمنا من هذه الدورات كيف نواجه أعداء الله وكيف نوالي أولياء الله، وعرفنا من هم أولياؤنا وعرفنا من هم أعداؤنا.
12: لعنن وفاءنا وولائنا لسيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
13: ونقول لأمريكا وإسرائيل والله لن تخيفونا لا بطائراتكم ولا بصواريخكم ولا بما فعلتوه بنا ونحن مع غزة.
14: انظروا أيها الشهداء، ها هم الأجيال من بعدكم بثقافتهم القرآنية.
7: بهذا العرض الكشفي الكبير اختتمت المدارس الصيفية بمحافظة الجوف أنشطتها التعليمية بثمار طيبة في بناء الأجيال وتحصينهم من استهدافات أولياء الشيطان.
15: العلم أشرف مكسب كسب الفتى، لله دار العلم ما أحلاه. طلاب المراكز الصيفية في محافظة الجوف يختتمون الدورة الصيفية بهذا العرض الكشفي المهيب، مستعرضين جانبا من المهارات والعلم والمعرفة ومما استفادوه خلال دورتهم الصيفية. وبعد العرض الكشفي المهيب في حزم الجوف نستطيع أن نجزم أن هذه الأجيال قد قطعت الطريق أمام الحرب الناعمة. من حزم الجوف محمد النوعى، المسيرة.
0: في مسرح استهداف أطفال ضحيان أحيت محافظة صعدة الذكرى الثامنة للجريمة البشعة، مذكرة بفظاعة ووحشية ما ارتكبه العدوان الأمريكي السعودي على الطفولة والإنسانية في اليمن.

0: تمر الأعوام وتبقى الذاكرة مثقلة بصور ومشاهد ضحايا لا ذنب لهم، تفتح الذكرى جرحا غائرا في جسد الطفولة التي استبيحت. هذا هو يوم مرور عام ثامن من استهداف العدوان السعودي الأمريكي لأطفال ضحيان بصعدة. يحيي الأهالي وقيادة المحافظة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذكرى الأليمة بمسير كشفي رمزي ومجسم تعبيري للحافلة التي ذبحت على متنها الطفولة، ويقفون على شناعة المأساة.
1: وإن كانت قد أثمرت عزة وكرامة، لكنها ستبقى دينا على السعودي الغاشم وعلى الأمريكي الظالم، ستبقى دينا مع مجزرة تنومة ومع كل المجازر.
2: جريمة هزت كوكب ونادتكم سكانه، إذا ماتت ضمائركم فراها جهر الأبدان.
3: لقد سلبتمونا أطرافنا، لكنكم منحتمونا أجنحة من العزم ومن القوة ومن المروءة لا تكسرها كل طائراتكم.
0: وللتذكير بفداحة الجريمة أن 42 شهيدا وأكثر من 70 جريحا من الأطفال والمعلمين والمدنيين هم ضحايا تلك الغارة الجوية. وهنا دعوة للأحرار حول العالم لنشر جرائم دول العدوان على اليمن وفضحها في المحافل والميادين.
4: كما إن المكتب يدين مجددا ويستنكر السكوت المخزي لكل القائمين بالأعمال الإنسانية.
0: الحديث عن تمزيق الأجساد الغضة يضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبرى، فكل طفل سقط هو قصة لم تكتمل وحلم وئد في مهده، ورغم المواجع يبقى الإصرار على البقاء والتمسك بالحقوق والمبادئ هو الرد الأقوى على كل محاولات الكسر والتنكيل.
5: 8 سنوات من الصمود و8 سنوات من الوجع تركت في جسد الطفولة ندوبا لا يمحوها الزمن، حيث تحولت البراءة إلى أرقام في سجلات الشهداء والجرحى. من مدينة ضحيان بصعدة على الشرقب المسيرة.
6: المسيرة دوت نت دوت واي لمزيد من الأخبار والتقارير، دمتم في رعاية الله.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: سندمر إسرائيل، حرقوا والدهم حريق.
9: فوضنا
10: فوض
11: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد.
12: أقصد تلابيه
13: مزلزلك
14: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
15: يا إخواننا في محور المقاومة،
16: يا مجاهدين في سبيل الله
17: من اليمن إلى العراق،
18: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال اسرائيل من الوجود البشري،
4: فاذا جاء وعد الاخره ليسود وجوهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
2: ايوه
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد 2:15. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
5: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أعزائنا المتابعين، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

تحية لكم متابعين أينما كنتم في هذه البلدة الطيبة المباركة في أرض الخير والجهاد والرباط والإيمان، في أرض الشهامة والنبل والكرم، في اليمن، يمن الحكمة والإيمان، يمن البأس الشديد، يمن الله ويمنه ويمينه. حياكم الله رجالا ونساء، أهلا بالشعب العظيم المغوار الباسل. تحية باسمكم جميعا يا أبناء شعبنا، باسمكم نرسلها إلى قواتنا المسلحة اليمنية، إلى المرابطين المجاهدين، إلى الذائدين عن الدين، إلى المدافعين عن حياض الأمة، إلى الرافعين راية الله، إلى المنكسين رايات الشيطان، إلى المجاهدين الأبطال في كل الساحات والمحاور والمواقع والميادين، وإلى قائدنا العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله ويرعاه ويحميه ويسدده ويؤيده، وإلى كل حر غيور في بلدنا وفي هذا الوطن الذي نفديه بدمائنا وأرواحنا، وهذا الشعب المغوار الكريم الصابر المرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى، الملتزم بمنهج الله، شعب الحكمة، شعب الإيمان، شعب البصيرة، وشعب العطاء والتضحيات والمكرمات. إلى رجال اليمن الأماجد، إلى نساء اليمن الماجدات، إلى الجيل الصاعد الذي يحمل وعيا وبصيرة ويحمل أيضا نهاية لأعداء الله المجرمين، وزوالا ونكالا ووبالا. مستمعين الكرام، جمهور إذاعتنا إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نرحب بكم جميعا في هذه الفترة المسائية من الآن حتى 12 بعد منتصف الليل، وأصحابكم فيها أيوب إدريس ومحمد الجابري.

إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، في هذه الأمسية نفتح واحدا من أكثر الملفات الإنسانية إيلاما في العدوان والحرب على اليمن، إنه ملف الأسرى والمعتقلين، ذلك الملف الذي ظل لسنوات رهينة المماطلة والتسويف من قوى العدوان وأدواتهم، رغم أنه يفترض أن يكون بعيدا عن الحسابات السياسية والعسكرية. اليوم أعلن من العاصمة الأردنية عمان عن التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى بعد جولة مفاوضات بين الوفد الوطني الممثل للجمهورية اليمنية من جهة والوفد السعودي وحكومة الفنادق والمرتزقة من جهة أخرى، حيث تم التوقيع على قوائم تضم أكثر من 1600 أسير ومعتقل من الطرفين، بينهم أسرى سعوديون وسودانيون بانتظار استكمال إجراءات التنفيذ عبر الصليب الأحمر الدولي. لكن هذا التطور يطرح العديد من التساؤلات، لماذا تأخر هذا الملف الإنساني كل هذه السنوات؟ وهل كان يمكن إنجازه منذ وقت مبكر لولا التعنت والمماطلة من قوى العدوان؟ وهل يشكل هذا الاتفاق خطوة حقيقية نحو إنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية؟ ثم متى نصل إلى الاتفاق الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل؟ للحديث عن تفاصيل الاتفاق وخلفيات التأخير وآفاق المرحلة القادمة، سوف نستضيف بعد قليل نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ أحمد أبو حمراء، فكونوا معنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، حياكم الله مجددا إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق، ونستضيف نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ أحمد أبو حمراء. حياكم الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين، حياكم الله وسهلا.
0: مرحبا سيدي الكريم. بداية، ما أهمية هذا الاتفاق في هذه المرحلة؟ هل يمكن اعتباره خطوة حقيقية نحو إغلاق واحد من أكثر ملفات الإنسانية إيلاما في الحرب والعدوان على اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه ما بيننا وبين الطرف الآخر ممثلا بالجانب السعودي الذي يشن عدوان على الشعب اليمني لأكثر من 11 عام ويفرض حصارا جويا وبحريا، يعد هذا انتصارا كبيرا لأبناء الشعب اليمني كامل، وانتصارا كبيرا للقيادة السياسية ممثلا بالسيد القائد يحفظ الله قائد المسيرة الروحانية، وكذلك لقيادة المجلس السياسي ممثلة بالأخ المشير مهدي المشاط، وكذلك انتصارا كبيرا للشعب اليمني وخاصة لأهالي الأسرى الذين ينتظرون أبنائهم لسنوات وهم يتبعون خلف القضبان. هذا انتصار كبير وهو انتصار لكل الجولات، وأكثر جولة يتم الاتفاق على عدد بهذا الشكل الذي سيتم تحرير 1100 من أسرانا مقابل 580 أسير من الطرف الآخر.
0: نعم،
1: ونأمل أن يكون هذا الاتفاق يعني هو برغم أنه اتفاق مستقل خارج عن بقية الملفات، لكن أن يكون هناك نافذة وخارطة الطريق للملفات الأخرى.
0: نعم بإذن الله تعالى. طيب سيدي الكريم، السؤال الذي نعم أستاذ أحمد، لماذا تأخر التوصل إلى هذا الاتفاق كل هذه السنوات رغم أن ملف الأسرى يفترض أن يكون بعيدا عن الملفات أو الحسابات السياسية والعسكرية، لماذا تأخر؟
1: طبعا نحن الطرف الآخر نواجه الطرف الآخر ليس جهة واحدة وإنما عدة أطراف، بما في ذلك أنهم لا ينظرون إلى ملف الأسرى بأنه ملف إنساني بحتا وإنما يحمونه في الملفات السياسية وكذلك الملفات العسكرية، رغم أن ملف الأسرى هو ملف إنساني بحت ولا ينظرون إليه ولم يكونوا طرفا واحدا نتفاوض معهم وإنما هم عدة أطراف.
0: نعم. طيب إلى أي مدى أسهم وجود أسرى سعوديين لدى صنعاء في دفع الرياض نحو التوقيع على هذا الاتفاق؟
1: طبعا هو واحد من الضمانات الذي تم التقديم في هذه الخطوة وتنفيذ هذا الاتفاق أن السعوديين لا يريدون إلا أسراهم، في مقابل ذلك هم لا يبحثون عن بقية الأسرى من المرتزقة الذين يتبعونهم، وإنما أكبر همهم هو الأسرى السعوديين ومن يتبعونهم، وكان هذا ضامن الاتفاق وخطوة متقدمة في تنفيذ هذا الاتفاق.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، بالنسبة لأوضاع الأسرى أسرانا نحن لدى السعودية ولدى المرتزقة، ما هي أوضاعهم الإنسانية؟ هل هم في حالة جيدة أم يتم تعذيبهم؟ كيف تصفون هذا الوضع؟
1: كما تعرف وكما سمعت من بقية الأسرى الذين خرجوا، كل الأسرى الذين في لدى مرتزقة العدوان يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ويمارسون بحقهم انتهاكات جسيمة من تعذيب وقتل وتصفية وغيرها، ويمارسون بحقهم جميع الجرائم والانتهاكات. كل الأسرى الذين يخرجون من سجون مرتزقة العدوان يتعرضون للتعذيب والانتهاكات مقابل ما يحظى به أسراهم الموجودين لدينا من رعاية واهتمام، ونعاملهم وفق الشريعة الإسلامية وفق القرآن الكريم وفق المبادئ القانونية الدولية الثانية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة التي تعني بالأسرى والتي تحث على وصول كل الحقوق للأسرى.
0: نعم. طيب بالنسبة للخطوات المتبقية قبل تنفيذ الصفقة، ما هي هذه الخطوات ومتى يمكن أن تبدأ عمليات الإفراج الفعلية؟
1: طبعا خطوات تنفيذ الاتفاق هو سيتم تشكيل لجان لزيارة السجون لدى الأطراف الأخرى، وكذلك ستتولى ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ هذا الاتفاق من زيارات الأسرى واستكمال بياناتهم والتأكد ممن تم التوقيع عليهم في الكشوفات، وكذلك الترتيبات اللوجستية لنقل هؤلاء الأسرى ليتم تنفيذ الاتفاق خلال 10 من شهر 7، يبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاق.
0: نعم، 10 من يوليو.
1: نعم 10 من يوليو.
0: طيب سيدي الكريم، سؤال أخير، ما الذي يعرقل حتى اليوم الوصول إلى اتفاق شامل الكل مقابل الكل؟ وبرأيكم هل ما تزال هناك فرصة حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل؟ هل هناك توجه من قبلنا نحن، من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وحتى من قبل الطرف الآخر؟
1: ما يعرقل ذلك أن الطرف الآخر ليس فئة واحدة وإنما هم عدة أطراف كذلك وتشتتهم وأن كل طرف وفي ألا يهمهم الأسماء، برغم أننا لدينا في فريقنا توجه وتوجيهات بتنفيذ الكل بالكل كما صرح قائد المسيرة الظاهرية سيد عبد المنافذ الدين الحوثي بتنفيذ الكل مقابل كل ما فيهم قيادة الطرف الآخر، لكن للأسف الشديد الطرف الآخر لم يكن جادا في ذلك ولم يكن مستعدا وليس لديه صلاحية وكل فيها أو طرف أو مجموعة تهمه يهمه أسرى الذين يتبعونه ولا يهمه بقية الأسرى.
0: نعم، إذن نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يفرج عن أسرانا الأحرار وأن يختم هذا الملف بشكل كامل قريبا ويكون ذلك بداية انفراجة لليمن وللوضع والعدوان على اليمن بشكل عام ويرفع الحصار ويجبر الضرر وتعاد الإعمار وكذلك تدفع التعويضات. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد أبو حمراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف.
1: شكرا جزيلا،
0: تحية لكم.

إذن مستمعينا الكرام، ما نزال معكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، وسنكون معكم بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع ونتحدث عنه بشكل أكبر. لدينا عدد من المواد والتقارير، وكذلك سوف نتحدث في محورنا الثاني عن الإساءات المستمرة والمتكررة من قبل الذرع الصهيونية التي تنال من كتاب الله العظيم القرآن الكريم. تابعونا وكونوا معنا.

إذن مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. حول هذا الملف وحول هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله تعالى اليوم، رغم أنه ملف إنساني بحت خالص محض، ما يحتاج إلى هذه المماطلة وهذه العرقلة وهذا التسويف وهذا التأجيل، ولكن لأن الأعداء ليس فيهم ضمير وما بيش عندهم إحساس ولا إنسانية، ليس لديهم أخلاق ولا عهد ولا ميثاق، وإلا الموضوع هذا قد تم يعني توقيع على اتفاقات سابقة وأجريت هناك مفاوضات، ويتم التأجيل ويتم المماطلة ويتم التهرب، ويكون هناك عرقلات، يعني عرقلة مش عرقلة واحدة، عراقيل تمام أمام هذا الملف، مع أنه يعني لدى الطرف الآخر يعني الأعداء لديهم أسرى عندنا، نحن لدينا أسرى عندهم. خلاص يا جماعة، هذا جرح، هذا جرح، جرح مفتوح، يعني هؤلاء الأسرى لدى طرفين تمام، لديهم أسر، لديهم أبناء، لديهم زوجات، لديهم أمهات، لديهم عوائل تمام، بحاجة إلى عناية، رعاية صحية نفسية إلى آخره. خلاص شلوا حقكم وهاتوا حقنا، الكل مقابل الكل، نطلق جميع أسراكم، سعوديين وسودانيين ومرتزقة بكافة أطيافهم، لأن في معك مرتزقة تشكيلات تبع عفاش، طارق عفاش، تبع حزب الإصلاح، تبع مارب، تبع تعز، أبو العباس في مارب، الانتقال الجنوبي، النخبة الشبوانية، الحضرمية، المش عارف إيش، مرتزقة كلهم تبع السعودية والإمارات إلى آخره. فالطرف الآخر لا يهتم، لا يهتم.

خلص ما عجبني رميته جيب منديل ثاني. السعودية معاها زلط، هي تتعامل مع المرتزقة كأدوات رخيصة. يعني هذا المرتزق اللي بيصير الدراسة في نجران ولا جيزان ولا عسير وهو يدافع عن النظام السعودي والدراسة من أجل 1000 سعودي، ويا ليت هو يحصل على 1000 سعودي. قبل أيام خرجت مظاهرة من قبل المرتزقة في الحدود، أين الراتب أين الراتب؟ ما بش مرتزق مجان، مرتزق بيقاتل مجان. طيب سعودية كيف تتعامل مع هذه العينة؟ كيف تتعامل؟ غنم غنم غنم، قطيع نعاج فئران ليس لهم قيمة عند السعودي. يقول لك أسير خلاص ما في مشكلة، معاها 3000 أسير 4000 أسير، عندهم مثلا 5000 أقل أو أكثر، مش مشكلة. أنا شادفع مليار سعودي، ما فيش داعي المليار، تقدر تشتريهم بمبلغ بسيط جدا. طيب هذا هو السبب في التأخير والمماطلة والعرقلة، بينما نحن كيف نقدر الأسرى؟ نفديهم بأرواحنا. وفي هناك عمليات في الميدان وقعت، أن هناك مجاهدون استشهدوا من أجل إنقاذ محاصرين ومن أجل إنقاذ أسرى ومن أجل إنقاذ جرحى، استشهدوا مجاهدون. المجاهد الدراسة من أجل إنقاذ صاحبه وأخوه وزميله، هذا أخوه في الميدان في جبهة، بينما أولئك يفرون ما بش لهم قيمة. حتى السعودي أحيانا كان بيجي بالطيران حقه، السعودي والإماراتي، بيجي يقصف المرتزقة حقه اللي بيقاتلوا معاه، يجي يقصفهم، وقصف عددا منهم بعد ما قدهم أسرى عندنا، ما لهم أي قيمة عند السعودي. أما نحن فأسرانا لديهم احترام وتقدير، وبكل ما نملك من قوة ومن إمكانيات سنعمل على إعادة بإذن الله تعالى وإخراجهم إلى النور وإلى الحرية. وهذا عهد ووعد من قبل القوات المسلحة اليمنية، من قبل السيد، من قبل المجاهدين، من قبل الشعب اليمني كله، أمام من هذا الوعد والعهد؟ أمام الأسرى وأمام أسرهم، أنه لن نترك أسرانا أبدا، لن نترك أسرانا تحت هؤلاء المجرمين في سجونهم ومعتقلاتهم. طبعا نحن نتعامل بشكل إنساني جدا مع الأسرى حقهم، سعوديين سودانيين، وموجود طبعا مقاطع فيديو عن طلع جزء منها، شهادات لأسرى سعوديين كانوا عندنا. تخيل واحد منهم قده هنا، قده في السعودية، علشان لا يقول واحد والله ضغطوا عليه الحوثيين وضغطوا عليه، ضغطت عليه الحكومة في صنعاء والدولة في صنعاء والنظام في صنعاء إلى آخره. سعودي قده هنا، قده في بلاده، بيطلع بيتكلم بيقول تعاملوا معنا كأخوة، وعنسمع هذا التصريح وهذا الاعتراف. طيب أنا أعيد قراءة تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، يقول ما حصل اليوم هو خطوة أولى من اتفاق مسقط، ونحن عازمون لاستكمال الخطوات الأولى. لا يزال لدينا أكثر من 2000 أسير للطرف الآخر، يعني هناك أكثر من 2000 من المرتزقة عندنا مأسورين، من المرتزقة، من السودانيين، من السعوديين عندنا، تمام، لتحرير، يقول لتحرير ما تبقى من أسرانا ضمن استكمال هذا الملف. من الآن وحتى 10 يوليو، 10 شهر 7، احنا الآن في شهر كم؟ في شهر 5 مايو، باقي معك شوية من مايو وشهر 6 وعشرة أيام من شهر 7، هذه المدة اللي يتم فيها العمل، وبعدها يتم إطلاقهم، يعني يبدأ العمل، يبدأ التحرير، يعني تبدأ الصفقة وتنفيذ الصفقة عمليا. يقول من الآن وحتى 10 يوليو هي المدة المحددة لاستكمال إجراءات أعمال اللجان الميدانية للوصول إلى تنفيذ الصفقة، معهم كشوفات، معهم مش عارف إيش الأسماء والبحث عن كذا والتأكد وإلى آخره. استطعنا بعون الله كشف مصير العشرات من أسرانا بعد أن كانوا مخفيين لأكثر من 10 سنوات. ما هذا تصريح مهم، هذه نقطة مهمة، في هناك أسرى مخفيين والبعض خلاص صاروا في عداد المفقودين، ما احناش عارفينهم شهداء ولا مأسورين، ضائعين، تائهين إلى آخره، تمام.
بفضل الله تعالى يقول استطعنا الكشف عن مصيرهم، خلاص عرف مصيرهم بعد أن كانوا مخفيين لأكثر من 10 سنوات بالمفاوضات وبالتواصل وبالضغوطات إلى آخره. لا يوجد خاسر في صفقات التبادل، وتم التوافق على قوائم الأسرى ومواعيد التنفيذ، وكل العوائق تم حلها بالتوافق. يقول تأخر التوقيع في هذه الجولة لترحيل أغلب العقبات إليها، وانخفاض الأعداد جاء بعد تحقق اللجان الميدانية وفق المستطاع. نعتقد أن أغلب أسرانا أصبحوا داخل الاتفاق، ولدينا ضمانات بعد الاتفاق لتنفيذ الخطوات المتفق عليها. يعني بعد تنفيذ هذا الاتفاق إن شاء الله يكون هناك عمل لاستكمال بقية الصفقات إن شاء الله. هذا موضوع مهم جدا. طيب عندك يا محمد الجابر.

0: حسابات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو مهما كانت تطورات الميدان، يجب أن يفصل الملف الإنساني باعتباره ملفا إنسانيا يمس أسرانا وأسر المرتزقة وأسر السعودية. هذا أولا. الشيء الثاني، أن العامل الحاسم في إطلاق هؤلاء الأسرى هم الأسرى السعوديين، لأن المشكلة كانت في السعودية، والسعودية لا تلقي بالا لأسرى المرتزقة ولا للأسرى السودانيين. لولا وجود أسرى سعوديين لما نجحت هذه الصفقة، بمعنى أن المرتزقة لم يكن لهم القرار ولا القدرة على اتخاذ قرار بهذا الحجم، تبادل الكل مقابل الكل. النقطة الثالثة هي أن هذا الحدث الجديد أو التطور الجديد في إطلاق هؤلاء العدد ليس مرتبطا بالملف السياسي وخارطة الطريق اليمنية السعودية بشكل مباشر، بمعنى أن ملف الأسرى كان قد أنجز في جنيف، صحيح لم ينفذ، لكن ملف الأسرى هو من ملفات جنيف، وبينما ملف خارطة الطريق هو ملف منفصل بين اليمن والسعودية رأسا. لذلك هذه النقاط الثلاثة، لأنه بحسب ما نقلت اليوم قناة الميادين الفضائية عن مصدر قالت أنه مصدر يمني رفيع، بأن ملف الأسرى ملف إنساني وأنه منفصل عن خارطة الطريق اليمنية السعودية. لذلك لم تكن السعودية حاضرة في الواجهة، صحيح أنها كانت وأن يعني في من خلف الطاولة وأن هناك أسرى سعوديين، لكن الملف ليس أحد، يعني ملف الأسرى اليوم ليس أحد ملفات خارطة الطريق بين اليمن كبلد وبين السعودية كبلد. صحيح أن هناك تأثير وأن هذا يقرب الأجواء، يعني هناك تأثير غير مباشر وهناك أثر غير مباشر في تهيئة الأجواء وفي حلحلة بعض بقية أو الملفات العالجة والمستعصية، لكن هذا ملف إنساني واضح ليس له أي علاقة بأي تسويات سياسية. لعل أوضح دليل على ذلك أن السعودية لم تكن هي في الواجهة، بخلاف خارطة الطريق السعودية طرف واليمن طرف، بينما السعودية لا نراها اليوم. لذلك الموضوع أعتقد أنه مرتبط بجنيف أكثر من الحوار اليمني السعودي.
1: إذن هذا يوضح يعني بعض الحيثيات والمعطيات عن هذا الاتفاق وهذا الإنجاز. نسأل الله الفرج لأسرانا سادتنا وتيجان رؤوسنا، أن يحرسهم الله وأن يحفظهم وأن يعافي مريضهم وأن يشفي جراحهم وأن يعيدهم إلينا سالمين غانمين بإذن الله تعالى، يعيدهم إلى أسرهم، إلى أهلهم، إلى زوجاتهم، إلى بناتهم، إلى أمهاتهم، إلى آبائهم، إلى شعبهم الذي يفخر بهم ويعتز. هؤلاء أسروا وهم كالأسود، وهم كالليوث، وهم أبطال في الميدان يدافعون عن أعراضنا وعن شرفنا وعن كرامتنا، من أجل أن يكون هناك 50 مليون يمني عزيز مصان العرض. ذهب هؤلاء الأبطال إلى الساحات وأسروا وهم في الميادين يقاتلون ويزأرون ويرفعون راية الله، فتحية وسلام لهم وهم في المعتقلات والسجون، وبإذن الله تعالى سيخرجون مرفوعي الرؤوس، مبيضي الوجوه، منتصبي الهامات، مرفوعي القامات، وسنفرح بهم وسنفتخر وسنعانقهم بإذن الله تعالى قريبا. قولوا يا الله، نأمل من الله وندعو الله ونرجوه ونتضرع بين يديه أن يعجل بالنصر والفرج لشعبنا ولأمتنا، وأن يعيد إلينا أحبابنا من الأسرى الأبطال سالمين غانمين.

قوائم الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف. هذا ما توجد به المفاوضات التكميلية في العاصمة الأردنية عمان بين صنعاء من جهة وأطراف المرتزقة بقيادة السعودية من جهة أخرى، بعد قرابة 5 أشهر من إعلان اتفاق تبادل الأسرى أواخر العام الماضي في العاصمة العمانية مسقط. في السياق، فإن إقرار وتوقيع قوائم وكشوف الأسرى وتوافق جميع الأطراف عليها يستند إلى تفاهمات سابقة ومفاوضات مكثفة، ويندرج ضمن اتفاق السويد وتنفيذاً للاتفاق الموقع في سلطنة عمان خلال ديسمبر أواخر العام الماضي. القوائم التي وقعت في عمان تضم قرابة 1700 أسير ومعتقل من جميع الأطراف، ومن المقرر أن تشمل صفقة المرتقبة الإفراج عن 1100 من أسرى ومعتقلي صنعاء لدى الأطراف الأخرى، في مقابل إفراج صنعاء عن 580 من أسرى ومعتقلي الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى عسكريين سعوديين و20 أسيرا سودانيا. عملية تنفيذ التبادل وإتمام الصفقة وفق ما تم الإعلان عنه ربطت باستكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون إعلان أو تحديد التوقيت والسقف الزمني لذلك، على أمل أن تشكل هذه الخطوة دفعا نحو اختراق جميع العقبات والعراقيل لتحقيق هذا الإنجاز الإنساني وإحداث انفراجة في ملف الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف. شمول صفقة 7 أسرى من العسكريين السعوديين بينهم طيران يفسر حرص النظام السعودي على إنهاء هذا الملف دون غيره من الملفات والاستحقاقات الإنسانية الملحة والعالقة، بدليل أن السعودية والأمريكي لا يزالان يواصلان الحصار والعدوان على اليمن بأوجه متعددة أمنية واقتصادية وإنسانية ومعيشية رغم خفض التصعيد العسكري. تأخير كشوف وقوائم الأسرى قرابة 5 أشهر بعد أن كان مقررا إتمامها في 27 يناير الماضي بموجب اتفاق إطار لتبادل الأسرى والذي أعلن عنه في مسقط في 23 ديسمبر 2025، وتراجع عدد الأسرى والمعتقلين المقرر الإفراج عنهم من 2900 وفق اتفاق مسقط إلى قرابة 1700 وفق إعلان عمان، يؤكد حرص الأطراف الأخرى على عدم إنهاء هذا الملف بشكل كامل وإبقائه مفتوحا إلى أجل غير معلوم، رغم حرص صنعاء في المقابل على إنهاء ملف الأسرى كليا على قاعدة الكل مقابل الكل منذ بدء مسار التفاوض حول ملف الأسرى. هذه التجربة تضع الصفقة المرتقبة ضمن خانة عدم اليقين، إذ سبق أن أعلن غير مرة عن الاتفاق والتوقيع والتوافق على قوائم الأسماء من دون التقدم نحو خطوات عملية للتنفيذ بسبب تحكم النظام السعودي بكل تفاصيل الملف. فهل الأطراف المقابلة جادة بالفعل هذه المرة، أم أنها تناور بالوقت والملف من دون حسم كما جرت العادة؟ المرحلة المقبلة كفيلة بتقديم الإجابات.

0: يا مرحبا ترحيب باليوث العرين اللي مراقيها على روس الجبال. الأرض قبلي رحبت بالواصلين اللي حموها من جيوش الاحتلال. الشهم ما يعطي سوى الغالي الثمين، وإحنا بذلنا الدم وانفقنا الحلال لله، قد بعنا وعاهدنا اليمين، والله ما نرضى المذلة بأي حال. يا من رفعتوا روسنا دنيا ودين، انتوا سباع الحق ورجال الرجال، الله خلقنا عزوة المستضعفين، وعلى يدينا حان لأمريكا الزوال، لله جاهدنا وبه متوكلين، نحمل حمول الشعب لو كانت جبال، ونواجه أركان الفساد المعتدين، وندوس حد السيف واطراف النصال، واليوم بنمشي سوا متكاتفين والنصر يلمع في الجنوب وفي الشمال. بإذن الله تعالى سيكتب لهذا الاتفاق النجاح، ويخرج أسرانا جميعا وأسر الطرف الآخر ما نشتيهم، يروحوا عند أمهاتهم، يروحوا عند زوجاتهم، يروحوا عند أهاليهم، يوبعوا يعقلوا يفهموا ويدركوا أنهم مع الأسف الشديد كانوا في في المكان الخاطئ. أسروا من أجل من؟ من أجل السعودي، من أجل النظام السعودي، من أجل نظام بن سلمان يتغطرس ويطبع ويقيم حفلات ترفيه ويدفع تريليونات لترامب ويوالي أعداء الله ويحاصر فلسطين ويتآمر على الأمة، من أجل بن سلمان يحتل اليمن وحضرموت وسقطرى ويدمر ميناء عدن وينشر الاغتيالات والقتل والفساد، من أجل يدمر العملة اليمنية، من أجل يلقي القنابل اليمنية، القنابل السعودية الأمريكية الإسرائيلية على عطان وعلى نقوم وعلى رؤوس اليمنيين في الصالة الكبرى وحافل الضحيان وعرس سنبان. من أجل ما؟ من أجل ما اديت راسك أنت يا أسير اللي تبع المرتزقة؟ من أجل من قدمت راسك؟ من أجل النظام السعودي؟ من أجل قيادات حزب الإصلاح اللي هم مهيصين في فنادق تركيا؟ من أجل قيادات طارق عفاش المهيصين في فنادق أبو ظبي؟ من أجل المجلس الانتقالي وقياداته المهيصين، مهيصين بالدولارات كلهم والاستثمارات في دبي وفي أبو ظبي وفي القاهرة؟ من أجل من قدمتوا رؤوسكم؟ وهذا رسالة، هذه رسالة للمرتزقة اللي عادهم في الطرف الآخر، سواء أسرى ولا مقاتلين مجندين. من أجل من بتقاتل؟ من أجل حكومة الدنبوع هذا الجديد، المخبر الجاسوس رشاد العليمي وشلة الثمانية، من أجل يهيصوا ويفتهنوا في فنادق الرياض؟ عقل وفهم، احنا كيمنيين نتآخى نتسامح نتصالح، ولكن لا نقبل بسعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا سوداني. أي واحد يجي معتدي علينا نقبره، وأي واحد يجي ضيف عندنا نرحب به. هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا وهذا ما يأمرنا به ديننا. من جاءكم ضيفا، إذا جاءك واحد ضيف اكرمه، اكرم ما تقدر عليه، اكرمه. اليمنيين كرام ويكرمون الضيف ويضعونه تاج فوق رؤوسهم، أهلا وسهلا فوق العين والرأس. هذه أكبر كلمة وأكثر كلمة بيتم ترديدها إذا قد جاء ضيف. لكن اليمن مقبرة مه؟ مقبرة الغزاة، الأحباش، العثمانيين، البريطانيين، اسألوا الرومان دفنوا في اليمن، السعوديين، الأمريكيين، من جاء الإماراتيين، من جاءنا معتديا قبرناه دفناه، ما اترجع جثته حتى أحيانا إذا لقيوا جثته اترجع، وأحيانا ما يلقوهاش. مقبرة ما؟ مقبرة الغزاة وطائرات الغزاة، سألوا طائرة أمريكا ودبابات الغزاة، سألوها، سألوا المركافة، مش المركافة، دبابات الأبرامز، سألوا المدرعات، المركافة طبعا حزب الله، رجال الله في لبنان بيدمروها، الأبطال كلنا في محور واحد، وهولاك محور إبستين، محور إبستين، محور ترامب، محور نتنياهو، هولاك محور بإذن الله تعالى سوف ندفنهم جميعا. طيب نشتي بس نفهم نشوف الفرق بين تعاملنا احنا مع الأسرى حقهم وبين تعاملهم هم مع أسرانا. هم ما بيعملوا بأسرانا. طيب نستمع لهذا التقرير يا محمد، طلع لنا هذا التقرير اللي بثته قناة الميادين. طيب إذا نبدأ نستمع لمه، نستمع لتعاملنا احنا مع أسراهم. شوف شوف هذا حق السعودي، هذا اللي بيتكلم سعودي، أسير سعودي محرر يتحدث عن المعاملة الطيبة له ولزملائه في الأسر، مع أن قده في السعودية ما يقول، ما يجيش واحد يقول ضغطوا عليه، ضغطوا عليه قده في السعودية، ويعلم الله قد ربما عاقبوه أو عذبوه، يعلم الله يشعد عملوا به، لأنه كشف الحقيقة وخرج كل شيء، لأنه هؤلاء جالسين دائما يكذبوا ويشنوا حملات إعلامية نحن بنعذب ونحن ونحن، بينما هم بيعذبوا، احنا بنرعى الأسرى، جرحاهم بنعالجهم، أسراهم بنأكلهم بنشربهم. هذا تعامل الدين يعني، ما بنمنش بهذا الشيء، بس على أساس واحد يعرف وين الحق وين الباطل. كيف تعامل المؤمنين المخلصين شعب الحكمة والإيمان اللي عنده مروءة وعنده دين وعنده قبيلة قواتنا المسلحة والأمن، كيف بيتعاملوا مع أسرى الأعداء، وكيف أن الأعداء المجرمين بيتعاملوا مع أسرانا؟ طبعا هذا التعامل مع الأسير، الأسير مسكين، الأسير ضعيف يعني، الأسير إنسان ضعيف مقيد مربط، ما بش معه سلاح، ما بش معه قوة يقاتل، تمام، هو تحت قدرتك وقوتك، أنت قادر تعمل بها أي شيء، بس إيش اللي بيمنعك؟ اللي بيمنعك أصالتك ودينك وشرفك ونبلك وشهامتك ومرؤتك وأخلاقك وإنسانيتك. من اللي بيعذب الأسرى؟ أنتوا دارين من اللي بيعذب الأسرى؟ الصهيوني بيعذب الأسرى، الأمريكي بيعذب الأسرى والمعتقلين، وكل من هو على منهجهم بيعذب. سألوا ما بيعملوا بالأسرى في سجون مارب، سألوا أسرى عذبوهم حتى الموت، مش أسرى أحيانا، معتقلين، معتقلين ما لهمش علاقة بالقتال. عن نقول الأسير أنه كان بيقاتل، مع أنه لا يجوز أبدا التنكيل بالأسير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسرى كيف تعامل مع الأسرى؟ الأسرى اللي أسرهم النبي في غزوة بدر وفي غزوات أخرى ومعارك أخرى، يعلمهم، يغذيهم، يفهمهم، يحاورهم، يعطف عليهم، ما يهددهمش بالقتل ولا يقول لهم بالذبح جئناكم. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تعامل نتنياهو، بسروا ما بيفعل نتنياهو الآن بالأسرى الفلسطينيين، حكموا بالإعدام على 10,000 أسير، بيعذبوهم، بيغتصبوهم، بيطلقوا عليهم الكلاب الضارية تنهش لحومهم وأجسادهم، يصعقوهم بالكهرباء، يجيبوا لهم ماء مسمم، يعذبوهم، يمنعوا عنهم الماء والدواء والغذاء والطعام وكل شيء. والسعودي كذلك، والأمريكي ما فعل في سجون أبو غريب وفي سجون غوانتانامو، إيش عملوا؟ هذه تربية الشيطان. وهناك فرق كبير بين تربية الله وبين شرع الله وبين منهج الله وبين مه وبين مشروع الشيطان ومنهج الشيطان وأذناب وعبيد الشيطان وأولياء الشيطان. ما عملوا بالأسرى حقنا في السعودية، وإيش عملوا بالأسرى في الجنوب، الجنوب المحتل من قبل الدواعش أدوات الإمارات، وإيش بيعملوا بهم في مارب؟ معتقلين، عذبوهم حتى الموت، بينما نحن لا تسمعوش مني ولا تسمعوا من إعلامنا فرضا، تمام، اسمعوا لهذا السعودي إيش بيقول. جاهز؟ ما نشتي نسمع اسمع، طلع لنا حق السعودي ذيه اللي بيتكلم، جاهزة؟ طيب جيب لنا حق المقابلات مع العشرة الأسرى.
1: هذا الأسير السعودي،
2: لا صورني عندنا برع يجيبنا
3: يفتح هذا ما هذا هذا ما حد يدفع شيء خلاص هذا بس الحمد لله توكلنا على الله بسم الله الاسم اسمي عيسى علي هادي السليماني من الكتيبة الرابعة سرية الإسناد اللغة 18 رقمي رتبتي رقيب رقمي العسكري 3-4-4-5-2-5 هذا رقم العسكري المدينة مدينة بي من قرية المحلة مدينة بيش حصل لي الأصل صار علينا هجوم في جبل الحطيمي من قبل أنصار الله وانتزكت ذلك اليوم والحمد لله إن صار علينا هجوم والتفاف فمنهم من أسر وفيهم منهم من قتل أنا معزز مكرم وفي خير وفي نعمة ونحمد الله ونشكره وكل من يعز عليه ويعز عليه فأنا لله الحمد في خير وفي نعمة يشهد الله في خير وفي نعمة ما ينقصنا إلا شوفته إنما ينقصنا في هذا الشيء المكان هذا شوفت أهلك وتكون مستوطن في أرضك وفي بلادك وأتمنى من الله قبل كل شيء ثم من خادم الحرمين الشريفين أن ينظر هو موضوع الأسرى ينظر نظرة أب فارق أولاده أو والدين فارق ابنهم لا في أسرى وفي سعوديين وفي سودانيين وفي يمنيين وفي من كل سالتي إلى أهلي أول شيء فأبشر والدي قبل كل شيء وأهلي وأولادي وأطفالي وكل من يعز علي وقبيلتي
4: الاسم عبدالله غيثان ميض القرني المنطقة المجاردة محافظة عسير اللواء 11 الوحدة كتيبة الدبابات رقم العسكري 520 رتبة عريف العدد بالنسبة لنا احنا كنا 9 فاستلمنا في المنطقة هذه فعلى المغرب كذا على المغرب جه علينا الهجوم وانا طالب من الاشكش اللي اشوف الناس بيشردون انا قلت فاشرد معهم شرد معهم وبس طحت انا فيوم اني اسمع الاصوات صوت اليمنيين فكان في واحد فيهم كان يمشط انا كنت منسدح بين الاشجار كان في واحد فيهم كان يمشط في يوم كان يمشط كذا أنا طلعت له قلت له أنا هنا وقال لي سلم نفسك ولا تخاف وصل رسالة لحكومتنا الرشيدة وقف الحرب مع أخواننا اليمنيين شوف لنا حل في هذه الحرب مع اليمن وإن شاء الله أنها توقف هذه الحرب بينه وبين اليمن أهلي أحب أني أطمنهم أني بخير وبين أخواني اليمنيين بصحة وعافية
5: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري الزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة. بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تعاملنا نحن كشعب يمني حر، عنده دين، عنده مروءة، عنده شهامة، عنده نبل، عنده أخلاق وإنسانية، مع أسرى الأعداء، مع أسرى الطرف الآخر، سواء سعوديين ولا سودانيين ولا مرتزقة. تمام، مرتزقة يمنيين مع الأسف الشديد هم المفروض أنهم إخوتنا وأبناء شعبنا، وإحنا دائما ما ندعوهم للعودة إلى الحق وإلى الصواب. والشهيد الرئيس صالح الصماد قد يعني أصدر قرار عفو عام عن العائدين من صفوف الأعداء، وقد طبعا عادوا بالآلاف. يعني ندعو البقية ممن ما يزالون مغررين بهم وما يزال مغررا بهم للعودة إلى جادة الصواب وإلى معرفة الحقيقة. طيب، نستمع إلى شهادة هذا الأسير السعودي، جندي سعودي تم أسره من قبل القوات المسلحة اليمنية، تمام، وهو يقاتلنا. فكيف تم التعامل معه؟ هل عذبوه؟ هل قصقصوا أذانه؟ هل قطعوا أصابعه؟ هل خزقوا عيونه؟ هل كسروا عظامه؟ هل قلعوا أظافره؟ هل موتوا جوع؟ هل موتوا عطاش؟ هل ضربوه؟ هل دزدزوه بالكهرباء؟ هل عذبوا حتى الموت كما بفعل السعودي وأدواتهم في مارب وسجون المرتزقة؟ استمعوا إلى شهادة هذا الجندي السعودي اللي بيدي هذا الكلام وقده في السعودية مش هو في اليمن. اسمعوه لنا خبر.
1: أني والله والشاهد الله بين الحياة والموت ولا رايح يلغي سعة وليس في مكان ضيق، بس إني أتكلم أن لم يأسروني حتى أرد لكم شيء من الجميل، وأرد لكم أنتم اللي استقبلتوني هذا الاستقبال الذي يزال أهلي 7 سنوات أسر. والأسر يا أخواني يختلف، أنا أنت عند عدو، ولكن السجن فيه تهديد إصلاح للنفس، حتى لو كان، وهذا ما حصل 100%، صنع رجال قبائل يتعاملون معك بقبيلة بمبادئ دينية ودنيوية. وأهم سؤال وأول سؤال هو عن الصحة والحال، فالحمد لله أبشركم والله أني بصحة وسلامة، ولا ينقصني إلا مقابلتكم. والأسر يا أخوان يختلف عن السجن، أنت عند عدو، ولكن السجن فيه تهديد إصلاح للنفس، لكن السجن يختلف، حتى لو كان، وهذا ما حصل 100%، وأنا أكدها لكم أن حصلنا رجال قبائل يتعاملون معك بقبيلة برجولة بمبادئ دينية ودنيوية. أني لم أؤسر، وهذه أهم حاجة، والله العظيم أني لم أؤسر إلا ويدي فوق يديهم، والله. يمكن ما أدري هل وصل الخبر إلى عقولكم الآن، أني لم أؤسر إني إلا ويدي فوق أيديهم، ولم أكن ضعيف أو ذليل، وأني كنت بعزتي وكرامتي، وهم حفظوا أيضا عزتي وكرامتي.
0: سمعت، شوف الجزئية الأخيرة، هذا تعاملوا إيش قال؟ تعاملوا باحترام وحفظوا عزتي وكرامتي، ما عذبوه، ما ضربوه، ما تعاملوا معاه بشكل سيء. طيب، نستمع يا تقرير قناة الميادين، جاهز؟ طيب، ما بالله النت يا جماعة عجيب، يعني في ضعف غير طبيعي. عموما في تقرير ل حديث مع بعض الأسرى اللي خرجوا من سجون يعني السعودية وأدواتها، تمام، كيف تم التعامل معهم، كيف عذبوهم، كيف يعني تعاملوا بشكل قاسي جدا، تعذيب، تجويع، ضرب، إهانات، يعني بعضهم أسر وهو جريح، يعني تركوه بدل ما يداووا يعالجوا يجيبوا له علاج يتداوى الجراح حقه، لا بالعكس فلتوه هو جراحه، بعضهم فقد أعضاء له، تعفنت جراحاتهم، تضرروا بشكل كبير وبالغ، بعضهم خرجوا معاقين من السجون، يعني بعضهم دخل السجن كان تمام بصحة جيدة، خرجوا معاق، اللي فيه انزلاق، اللي مكسر، اللي فقد أعضاء له سواء أصابع أو عين تمام أو أي عضو مهم يعني في جسده. نتيجة إيش؟ نتيجة التعذيب والتعامل السيء كما يفعل سادتهم الصهاينة والأمريكيون. إيش كان بيعمل الأمريكيون في سجن أبو غريب؟ أنتوا عارفين تعذيب للأسرى، مش معتقلين وأسرى، قتل، بصق، بول على جثثهم، تعريتهم، إطلاق الكلاب الضارية الجائعة تمام عليهم لتنهش لحومهم. هذا هو الأمريكي. انتهاكات الأمريكي في سجن أبو غريب في العراق بعدما تم احتلال العراق، نفس الانتهاكات الإسرائيلية التي يمارسها الصهاينة بحق الأسرى الفلسطينيين، نفس الممارسات التي يمارسها حزب الإصلاح في مأرب والسجون التي يسيطر عليها، نفس ممارسات طارق عفاش وأدوات الإمارات، نفس الممارسات التي تمارسها أيضا القوات القاعدية والداعشية في سوريا، قوات الجولاني بحق الأسرى هناك. تعامل واحد، قتل، تعذيب، إعدامات، إهانات، اغتصاب، صعق بالكهرباء. أما أخلاق المؤمنين الطيبين، شفتوا إيش عملوا المقاومة الفلسطينية، كيف تعاملوا مع الأسرى الصهاينة، مع أنهم صهاينة رجال ونساء اللي أسروا بعد 7 أكتوبر، خرجوا الصهاينة وهم بيتكلموا، قالوا تعاملوا معنا بشكل جيد وحافظوا علينا. بالعكس، كان بيدور الإسرائيلي يشتيق صفهم وهم بيحافظوا عليهم. احنا عندنا في اليمن كذلك حافظنا على الأسرى، أسرى السعوديين والسودانيين والمرتزقة، تم حمايتهم، تم تغذيتهم، مداوات جراحاتهم، تعاملوا معهم بشكل لائق، بشكل أخلاقي، بشكل إنساني، وما خرجوا. والله لو وربما شفتوا بعض التقارير والصور اللي بيتم نشرها أثناء إطلاق الأسرى في الصفقات السابقة، تقدر تقارن بالصورة يعني بين أسرانا وأسرى هولاك. الأسرى هولاك بيخرجوا من عندنا وهم ربربين منعمين، بيزبد لأنه آكل شارب اللحوم والدجاج والرز والتغذية كل شيء عنده، بينما أسرانا لدى هؤلاء أولئك عندما بيخرجوا زي الهياكل العظمية، هياكل، وبعضهم بيخرج وهو بيزحف زحف، بيحملوه لا فوق الكرسي ولا بيحملوه أقاربه ولا أصحابه، بيعرج ما عاد بش، قد عظامه مكسرة، قد عموده مكسر. وهذا يكشف الفارق بين أهل الحق، بين أهل الدين، بين أهل الإسلام، بين أهل الحكمة والمروءة والقبيلة، وبين تعامل المجرمين عبيد الشياطين وأولياء اليهود والنصارى.
2: برق سماح الناس رعوده والتواسى حالتها مهل المخاء من مهل

0: طيب إذا نستمع إلى هذا التقرير من قناة الميادين، هو تقرير سابق تمام. طيب،
1: سنوات من التعذيب النفسي والجسدي في سجون خميس مشيط بالسعودية، تعذيب يروي فصوله أحد الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حكومة هادي والتحالف. وكما يقول، فقد تنوع التعذيب ما بين الجلد والصعق بالكهرباء وتقديم الطعام الفاسد ومنع الدواء وغيرها.
2: سرت يطرحه كذلك حتى يخمد جلدك، خلاص ما تحس، ارجع اضربك ملعين اثنين ثلاثة فين اضربوك، هم بتح عندهم شعور، انت ما بتح عندهم يفتحك تترش له انت برضاه لانه غير شعوريا، اشدك ضرب حتى يقطع جلدك، تقس بالانبر 20 يوم وانت كثير دم، حبة حبة مسكن معدية.
1: ناجي أحمد كان أسيرا في سجون السعودية أيضا، والملفت قوله إنه تم بيعه من قبل قوات هادي للسعودية بعد أسره ومن ثم تعذيبه في تلك السجون.
3: تم بيعي من قبل المرتزقة للسعودية، وتم إرسالنا إلى معتقل خميس مشايط، ومعاملة لا أخلاقية ولا إنسانية، ضرب وإهانة وسب وشت، خلوه على الله، فلا صبر الناس أبنى خشي على الناس صرخة ونتبرى من أعداء الله، قلنا بالوسط.
1: سياسة الإهمال الطبي كانت إحدى أساليب تعذيب الأسرى في سجون السعودية وهادي، وبحسب لجنة شؤون الأسرى في صنعاء فإن 30 أسيرا أدخلوا إلى المشافي فور نزولهم من الطائرات خلال عملية التبادل.
4: كل الأسرى تعرضوا للتعذيب، ونسبة 60% يعني حالتهم الصحية حالة مأساوية. طبعا جميع الأسرى خضعوا للفحوصات الطبية، لكن هناك أسرى لم يصل إلى صحة الاحتفال ولم يصل إلى المكان المعد لاستقباله، وإنما وصل مباشرة إلى سيارة الإسعاف مباشرة لخمس سنين وهو يعاني داخل السجن.
1: مئات الأسرى المحررين بحاجة ماسة اليوم إلى برامج رعاية صحية ونفسية. تترقب صنعاء صفقات تبادل جديدة للأسرى لإنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من صنوف التعذيب، ولا سيما بعد وصول 7 جثامين لأسرى تم تعذيبهم حتى الموت كما تقول صنعاء. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.
0: طبعا هذا التقرير سابق، ويكشف تعامل العدو السعودي، النظام المجرم السعودي، كيف يتعامل مع أسرانا، وكيف يتعامل أيضا مرتزقته. الفظائع والقبائح الكبيرة التي يرتكبها المرتزقة أيضا بالتحديد في سجون مأرب لا نظير لها، يعني انتهاكات فظيعة ووحشية كبيرة جدا ضد الأسرى وضد المعتقلين، مختطفين من الطرق، مختطفين، يختطفوك إذا أنت من محافظة كذا حتى لو أنت منتش منتمي للطرف الفلاني، تمام، يختطفوك بسبب لقبك، لا أنت من بيت فلان، يختطفوك، يحبسوك، يعذبوك، ينهبوا مالك، كما عملوا وكما تعاملوا مع من؟ مع واحد اسمه تقريبا عبد الله سلبة، وتعاملوا أيضا مع آخرين، يعني مثلا الشاعر الحطام اللي قتلوه قبل فترة، واحد من البيضة شاعر، وطبعا هو بيمتدحهم وكان عامل نفسه هو قريب أقرب إليهم مننا، بس بعد ما جاء طوفان الأقصى وتدخلت القوات المسلحة اليمنية وناصرت أهل غزة، يعني تغير موقفه نوعا ما، وبس كان عاده بيمدح سلطان العرادة القيادي الإخواني المرتزق الخائن، تمام، اللي هو عضو ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي تابع للنظام السعودي، ومحافظ منتحل صفة محافظ مأرب اللي عادها محتلة الآن، المدينة يعني والوادي باقي معهم مديريتين، ومع ذلك بيعيثوا ويفسدوا ويلعبوا بأرواح الناس وحرمات الناس وكرامة الناس، تمام. فنزل ويعني خرجوا هكذا هو بعض الشباب في شارع من شوارع المدينة في مأرب، رفع الصرخة هكذا، تحمس ورفع الصرخة، تمام، قاموا اعتقلوه وعذبوه حتى الموت، عذبوه حتى الموت، ومعه قصائد لهانك لهانك، قصائد بيمدح فيها سلطان العرادة، يعني كان هو متأثر بالإصلاحيين، بس بسبب أنه رفع الصرخة قال الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلى آخره، عذبوه وقتلوه مع أنه ما هوش من أنصار الله أساسا. بيتعاملوا كيف مع الدكتور المتوكل، دكتور مصطفى المتوكل؟ 10 سنوات أو قرابة تقريبا 8 أو 9 سنوات، 8 سنوات تقريبا، معتقل مسجون شيبة قد عمره فوق 70 سنة. ماتت زوجته من القهر، ماتت تمام، ولم يخرج من الأسر. إنسان مدني، مدني، شخصية مدنية، ما هوش مقاتل ولا هو مع أحد، يعني بسبب أنه من بيت المتوكل كان سائر تقريبا إلى مصر وإلى دولة حبسوه خلاص. نفس الشيء أمير الدين جحاف، مسافر، مسافر كان روسيا بيدرس أو أوكرانيا تقريبا روسيا وكذا تمام، حبسوه وعذبوه وما خرج إلا بصفقة تبادل. تبادل العلامة يحيى الديلمي والأستاذ فؤاد فاخر حجاج بيت الله الحرام، كانوا سائرين حجوا، ساروا حجوا ورجعوا، وفي الطريق اعتقلوهم وتعاملوا معهم بشكل أيضا مهين، وما تم إطلاقهم إلا بعد ما خبرتنا هنا الدولة في صنعاء أفرجت عن نجل ولد، يعني ابن علي محسن الخائن، علي محسن القيادي المجرم المرتزق، أفرجوا عنه وخرجوا العلامة يحيى الديلمي ورفيقه الأستاذ فؤاد فاخر، خرجوهم من السجن من مارب. وهناك شهادات فظيعة عن تعامل المرتزقة في مارب، اسألوا هذا سلبا اللي كلمتكم قبل شوية عنه، تاجر راجعي ومعه تقريبا 150 أو 160 ألف سعودي، حبسوه، اختطفوه، نهبوا ماله، عذبوه، بعدين خرج.

فترة وكان بيتكلم عن أصناف العذاب، أصناف العذاب اللي بيتعاملوا بها مع من؟ مع المختطفين يا جماعة، مش مقاتلين حتى، ناس سايري، اللي سايري مصر، اللي سايري تعالج، لأن النظام السعودي ابن الحرام قصف مطار صنعاء ومن بعده الصهيوني، كلهم في شق واحد ومحور واحد، به ناس يشتي يخرج الخارج، ما بش معاه مجال إلا أنه ينزل عبر مأرب وبعدين سيئون ويسافر، إما بمطار سيئون ولا عدن ولا المطارات اللي هي عادها شقة لها هناك، فبيختطفون في مأرب لأنهم من محافظة كذا ومنطقة كذا ومن بيت فلان، يختطفوا يعذبوا بعضهم تعذيب حتى الموت. هذا هو تعامل المرتزقة وأسيادهم المجرمين. المحور الثاني مستمعينا الكرام، سوف نتحدث عن جريمة من الجرائم التي يرتكبها الذروع الصهيونية أعداء الله اليهود المجرمون قتلة الأنبياء، وهي النيل والإساءة والإهانة للقرآن الكريم كتاب الله العظيم وكتابنا المقدس، يهينون يحرقون أمام مرأى ومسمع ملياري مسلم.

0: أيام، وهي ليست بالحوادث الجديدة، بل في الأعوام الماضية تكررت أمثال هذه الحوادث. جرائم من أشنع الجرائم وأكبر الجرائم هي جرائم حرق القرآن الكريم في عدد من البلدان الأوروبية، في عدة دول من البلدان الأوروبية. تكررت هذه الجريمة خلال الأعوام الماضية، وتتكرر هذه الأيام في أكبر تصرف عدائي ضد الإسلام والمسلمين، الحرق للقرآن الكريم والتدنيس للقرآن الكريم وإعلان العداء للقرآن الكريم وللإسلام والمسلمين، وارتكاب اعتداء مشين وسيء يمثل استفزازا كبيرا جدا للمسلمين وتحديا لهم واستهانة بهم.
1: مثل هذا المشهد مرور الكرام، ولا تحرك ساكن، فراجع إنسانيتك وراجع غيرتك وراجع إسلامك وراجع حميتك. هذا المشهد اليوم هو مقياس غيرتك على دينك، على إسلامك، على مقدساتك. إساءة اليهود اليوم لأقدس مقدساتنا للقرآن الكريم وبشكل متكرر هي إساءة وتحدي للمسلمين بشكل عام، وإساءة للمسلمين وإساءة للإسلام. اليوم إذا سكت المسلمون وإذا سكت العرب، سيتمادى اليهود في إساءتهم إلى أنهى مستوى، وهم بيعتبروا يعني ويقوموا بمثل هذا الفعل كجس نبض. هل يتحرك العرب والمسلمين أو لا؟ وهل أثرت ثقافاتهم وغزوهم وغزوهم الفكري وثقافاتهم الدخيلة اليهودية على المسلمين؟ هل أثرت في المسلمين ولا لا؟ إذا أثرت يعني أن المسلمين ما يتحاكوش، إذا ما أثرت يعني أن المسلمين يتحاكوا ويتجابروا ويرفضوا مثل هذا الفعل. ولا تقول لي الرجال حرق في أمريكا ونهانا في اليمن ولا في أي بلد ثاني ما شقدرش أفعل حاجة، بالعكس عليك مسؤولي ولو كنت في آخر الأرض. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في يدك، اليوم هي سلاح فعال، سلاح فعال، وهي توجع اليهود والصهاينة بشكل كبير. نتنياهو يشكو منها ويعتبرها الجبهة الثامنة عليه، ولم يتوقع أن يهزم من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

0: عندما نقول نتسقف بسقافة القرآن، وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا وإذا الإنسان مالك وما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم. هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونفصل من عذاب الله. فالقضية هذه مهمة جدا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن هذه جريمة نكراء قام بها أحد الصهاينة المجرمين اليهود، وهو مرشح طبعا للكونغرس، عضو في الكونغرس الأمريكي، سيترشح يعني، وهو يحاول أن يقدم نفسه ويسوق لنفسه في يعني الكونغرس ولدى الجمهور الأمريكي ولدى بالتحديد اللوبيات اليهودية من خلال الإساءة إلى كتاب الله الكريم. إذن أقدس المقدسات يتعرض للإهانة، ومع الأسف الشديد المسلمون نائمون يغطون في نوم عميق. كتاب الله نحميه ونفديه بأرواحنا.
2: يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه هنا ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا، سنحميه بفلذات أكبادنا، وهذه مسؤوليتنا يا جماعة.

0: في إصرار على الاعتداء على المصحف. من حق الناس أن تعبر عن سخطها، عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر ما حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن تغادر، أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بيهز، هاي خطوة. لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا، والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف، بيسوي له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، وبكرة يوم جمعة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية. هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.
1: مسألة حراك القرآن داخل أمريكا ما هو سببها؟ أنا شا أقول لكم بكل سهولة، تم صناعة المسلم الأليف، المسلم العبيط الضعيف الهين الذي تحت المواصفات والمقاييس الأمريكية، الذي بيتبع ولي الأمر تحت مسمى أو تحت يافضة الحكمة والهدوء والعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. الأمريكي ما حرقش القرآن لأنه شجاع، الأمريكي احرقه لأنه داري إن ما بيش عقوبة، أمن العقوبة، وهو داري بأن العرب كلهم حيجتمعوا على إدانة وستنكا، تم ترويضهم بالطريقة والمنهج الوهابي علشان يوافق من؟ الأمريكي. لو جاردتم يا حرامي، هل عقدر الأمريكي ولا غيره ولا أي مرتد إنه يهين المقدسة؟ أتحدى أبوه. لكن لا، إسلام بحسب المقاييس الأمريكية، بحسب ما يشتي ترامب والنتنياهو والأبستيني، إسلام يتوافق مع الأبستينيين، مشو إسلام، مشو دي. القرآن إذا ما حركك شحراقه، ولا ما حركك الذي داخل من آيات ومن معجزات ومن هدى، مشو قرآن. أنت بتقرأ كتاب غير كتابنا. لا تسميش نفسك أنك مسلم وأنت خارج هذا النضاج. إذا مزعجك هذا الفيديو أعلم أنك كدك تدنست وأنك كدك وهابي بالطريقة الجديدة. تحياتي لحر العالم وجع قلب.
2: إذن يجب أن يغضب المسلمون جميعا ويستنفروا. قد يقول قائل إيش نعمل؟ طيب أنا أجيب لك يا أخي المسلم، في أي بلد، في أي بلد، وهذا إذا الصوت بيسمع الآن، لأن هناك من يستمع إلينا أيضا عبر الإنترنت من خارج اليمن، أنت كمسلم إيش واجبك أمام هذه الإهانة وأمام استهداف كتاب الله العظيم، أمام الإساءة لملياري مسلم، أمام الإساءة لله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن كلام الله، القرآن كلام من؟ كلام الله، فالإساءة لله سبحانه وتعالى. أنت الآن أيها المسلم تحارب في دينك وفي عقيدتك وفي إسلامك، يشتم محمد ويحتل المسجد الأقصى وتنتهك المحرمات وأنت ساكت وأنت صامت، ما الذي تفعله؟ قاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ثر، اغضب، اخرج إلى الشوارع، حاصروا السفارات الأمريكية والإسرائيلية، قاتلوهم بالسلاح، قاتلوهم بالإعلام، قاتلوهم بالكلمة، قاتلوهم بالاتحاد ونبذ الفرقة والطائفية، كل هذا سيوجعهم. والله لو اتحد المسلمون، أغلقوا المضائق، كم بيد المسلمين من مضائق؟ مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناة السويس، مضيق البسفور في تركيا، جبل طارق، مضيق جبل طارق، كم معنا؟ لو تم إغلاق هذه المضائق والموانع، لو تم إيقاف النفط العربي والإسلامي الذي يذهب إلى اللوبي الصهيوني في الغرب كله مش إلا في أمريكا، في أمريكا وأوروبا. هذا ما الذي هذا الذي تستطيع أن تفعله. اخرجوا إلى الشوارع بالملايين، اغضبوا زي ما بتحضروا حفلات الغناء والرقص في مصر وفي السعودية وفي الخليج وفي الشام وفي كل مكان. اخرجوا إلى الشوارع، اغضبوا، اغضبوا لله، كونوا رجالا وأحرارا. كيف يحرق القرآن ويداس القرآن الكريم ويركل زي الكرة كما تركل كرة القدم ولا أحد يتكلم؟ أين علماء المسلمين؟ أين علماء السعودية الذين يسبحون بحمد بن سلمان وترامب؟ أين اتحاد العلماء المسلمين التابع للإخوان المسلمين؟ أين هو؟ أين الأزهر؟ أين علماء الأزهر؟ أين علماء المغرب؟ أين الناس؟ أين العالم؟ لماذا لا تنتفض الشعوب؟ لماذا لا تغضب؟ فلتعلن حرب ضارية أمام هذه الهجمة. هذا ما هوش تصرف فردي، هذا مش من شخص واحد، هذه إساءة من البيت الأبيض، من البنتاغون، من وزارة الحرب الأمريكية، من اللوبي الصهيوني في أمريكا. إساءة لكل مسلم، لكل من يحمل عقيدة، لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف يلاقي أحدنا رب يوم القيامة حين يسأل ماذا عملت، ماذا فعلت عندما أحرق كتاب الله، وعندما شتم محمد، وعندما أسيء إلى الله، وعندما احتل المسجد الأقصى، وعندما قتل قرابة 200,000 فلسطيني؟ ماذا فعلت؟ ماذا تقول؟ ماذا ستقول؟ ماذا؟ ماذا سيقول أحدنا؟ كنت أصلي من البيت للجامع ومن الجامع للبيت. طيب وين عملك في الميدان؟ رسول الله ما كانش بيصلي فقط يا جماعة، رسول الله مجاهد، رسول الله مقاتل، رسول الله شجاع، مخطط، قائد، منظم، إداري، رسول الله متواجد في كل مكان. من أجل امرأة، من أجل امرأة كشفت عورتها، قتل اليهود وطردهم وأسرهم ونكل بهم من الجزيرة العربية، بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، نكل بهم تنكيل من أجل امرأة. فكم من النساء المسلمات يغتصبن في فلسطين، كم من النساء يعتدى عليهن يجوعن ويموتن جوعا وعطشا في غزة، كم من النساء ذبحن، كم من الأطفال قتلوا، كم من المساجد دمرت، كم من نسخ من المصحف أحرقت وركلت وأديست، كم؟ والمسلمون في نوم عميق. والله العظيم كل واحد مننا يسأل يوم القيامة، لا يجي واحد يقول ماذا أفعل. اغضب يا أخي، تكلم بكلمة واحدة، حرف واحد، انفق للقوة الصاروخية والطيران المسير. عندك مال انفق، عندك قوة بدنية سير جاهد وقاتل وتدرب أهل نفسك أنت وأولادك، عندك كلمة في مواقع التواصل والإعلام تكلم، حرض وحرض المؤمنين على القتال. غدا سنخرج بإذن الله تعالى وقفات غاضبة ساخطة نارية بعد صلاة الجمعة للرجال للأحرار. بعد صلاة الجمعة نخرج عند كل جامع نعمل وقفات مزلزلة لنري أولئك منا بأسا وقوة، لنرسل لهم رسالة أننا ما احناش راقدين ولا احنا ضعاف ولا احنا نايمين ولا احنا جبناء، ولا يمكن أبدا أن نتخلى عن كتاب الله، إن كتاب الله نفديه بأرواحنا ودمائنا.
3: عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا القرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس على القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفنا عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكالية نعاني منها.

0: هذا هو ربيع قلوب المؤمنين ونور عين المتقين، هذا نور الله الوضاء ودستوره المضاء، شرعه الكامل وحده الفاصل، هذا ميزان الحق وسفينة النجاة، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه غرق وهوى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن سبيل عزنا وسر كرامتنا، هو حبل متين وصراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يخشاه الطغاة ويخافون منه وترتعد منه فرائص كل جبار عنيد. مرشحة أمريكية للكونغرس تحرق المصحف علنا وتطلق سيلا من الكراهية ضد المسلمين، بل تقول بكل جرأة ووقاحة: لن أسمح بتطبيق شريعة الإسلامية هنا. وهذا مشهد آخر، أمريكي يضع المصحف داخل مجسم لرأس خنزير، لا يكتفي بالإساءة بل يعلنها صراحة: الحروب الصليبية ضد المسلمين تبدأ الآن. وذاك مشهد ثالث، جنود صهاينة يمزقون القرآن ويحرقونه ويوثقون جريمتهم ضاحكين. ولكن السؤال: لماذا يستهدف الأعداء القرآن الكريم؟ لأن القرآن يكتب نهايتهم ويكشف سوءتهم ويهدم بنيان طغيانهم. يكرهونه لأنه طريق المجد لأمة إن تمسكت به سادت وقادت وعلت وتمكنت. ولكن فليسمعوها جيدا من شعب يمني عظيم آمن بالقرآن وعمل به، أن حربهم الشرسة على كتاب الله لن تزيدنا إلا تمسكا به وعملا، سنعد عليه بالنواجذ ونفتديه بالأرواح، وسنجعل منه ذخيرة حربنا ونور طريقنا ودستور حياتنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سطور القرآن تضيء قلوبنا وآياته تغمر نفوسنا، وسيفنا في القتال ودرعنا عند الأهوال وحصننا حين يشتد النزال. فيا كل مسلم غيور في كل قطر ومصر، انهض واغضب وانفر واستنفر، زمجر وأرعد أسمعهم صوتك وأرهم بأسك. يا أيها المسلمون انتصروا للقرآن، اغضبوا لدينكم، اتخذوه قائدا ومنهجا، ففيه وحدتكم وفيه فلاحكم ونجاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
1: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
2: ونسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: إذن شعبنا المسلم، شعبنا الغيور، شعبنا اللي عنده دم وعنده غيرة على كتاب الله سبحانه وتعالى، غدا نخرج جميعا بعد صلاة الجمعة في وقفات شعبية غاضبة احتجاجية، نرسل رسالتنا لأولئك الصهاينة المجرمين الذين ينالون من كتاب الله أننا لا يمكن أبدا أن نخذل كتاب الله، ولا يمكن أبدا أن نسكت حتى وإن سكت المسلمون جميعا. فشعب الإسلام وشعب القرآن حاضر للنزال والجهاد وللدفاع عن كتاب الله وعن مقدسات الأمة. إذن لجنة الفعالية والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية بعد صلاة الجمعة تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين.
1: واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب،
2: غضب غضب
1: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ

إذن لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية بعد صلاة الجمعة تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. بعد صلاة الجمعة نصلي جمعة ونخرج عند الجوامع نعمل وقفات غاضبة نرفع كتاب الله نصدح بالهتافات والشعارات ضد أعداء الله المجرمين اليهود والصهاينة ومن معهم من المنافقين بأننا لا يمكن أبدا أن نخذل القرآن وأن أرواحنا ودماءنا فداء لكتاب الله وفداء لدين الله ولا يمكن أبدا أن نستكين أو نلين أو يتم إخضاعنا أو إركاعنا. هؤلاء المجرمين الذين ينالون من كتاب الله سوف ننتزع أرواحهم بإذن الله تعالى.

0: الله أخرجه الغضب يمن الإبا غضبا إلى الساحات هب حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها صخب فسنحرق الدنيا لأجل كتابنا والشعب لا لوم عليه ولا عتب هذا هو اليمن الذي تاريخه للدين للإسلام منتصرا وثب
1: إذن غدا يوم الغضب لكتاب الله ودفاعا عن دين الله ونصرة للمقدسات ولغزة وفلسطين سوف نخرج بإذن الله تعالى في وقفات شعبية بعد صلاة الجمعة أمام كل الجوامع بإذن الله تعالى وسيري شعبنا أعداء الله منه قوة وبأسا وصلابة وغيرة وحمية على كتاب الله وعلى قرآننا المقدس الذي نحميه بأرواحنا ودمائنا إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الفترة المسائية قدمناها لكم عبر إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة وكنت معكم أيوب شوقي إدريس ومن الإخراج على الهواء مباشرة محمد الجابري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم وإلى الكف عن إحراق المصاحف والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة

عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: لبيك اللهم لبيك.
8: الحج في الإسلام، الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
7: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات في هذا البرنامج، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فلسفة الحج في الإسلام. نحن تكلمنا عن الإحرام ومحظورات الإحرام والحكمة من ذلك والغايات التي يمكن أن تستفاد من ذلك الوضع. الآن بعد أن يحرم الحاج في ميقات الإحرام يسافر ويصل إلى، أولا يدخل في مناطق المحرمة في الحرم المحرم، عندما يدخل إلى هذا الحرم المحرم ويصل إلى قرب إلى القرب منه يغتسل، ينبغي له أن يغتسل ويهيئ نفسه روحيا ونفسيا للدخول في الأماكن المقدسة العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فيدخل هذا الحرم المحرم وهو معروف، هناك لوحات إرشادية تبين أن تلك مناطق محرمة وهي بداية الحرم المحرم ومكتوب فيها لا يجوز الدخول لغير المسلمين. فأول ما يدخل إلى الحرم يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك والموضع الذي اخترته لنبيك وافترضت على خلقك الحج لك إليه، اللهم هذا الحرم حرمك والعبد عبدك ومن دخله كان آمنا، اللهم فحرم بدني على النار. ثم يسافر حتى يصل إلى مكة، إلى المدينة المقدسة، إلى مكة، بل إلى الكعبة. والكعبة يجب أن نعي بأن الكعبة بيت الله المقدس الذي حفها الله عز وجل بالكرامة، حفها الله سبحانه وتعالى بالبركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله سبحانه وتعالى جعل أماكن مقدسة في هذه الدنيا، وجعل أيضا منها بيت الله وبيوت الله عز وجل المساجد في كل مكان، وتتفاوت قدسيتها وبركتها. فالكعبة هي أفضل، والمسجد الحرام هي أفضل المناطق تقديسا وبركة وخيرا. وكذلك هناك أزمان وهناك أوقات مقدسة، شهر رمضان، العشر من ذي الحجة، ليلة القدر، هناك أماكن هناك. فمن الأهمية بمكان أن تستغل هذه الأوقات وهذه الأماكن على أفضل شكل وعلى يعني أبلغ وجه، حتى يستفاد منها بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى. الكعبة جعلها الله سبحانه وتعالى مركز التولي والتبري. الكعبة المعظمة التي الآن الحاج وصل إليها ويزمع الطواف بها، طواف القدوم، يجب أن نعلم أن الكعبة المعظمة هي المركز الأوحد لتحطيم الأصنام. لقد رفع نداء التوحيد في ذلك المكان، لقد رفعه سيدنا إبراهيم عليه السلام في أول الزمان، ورفعه النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم عندما حطم الأصنام. وكان هذا مؤذنا بأن هذا المركز المقدس الذي جعله الله بيتا له يجب أن تكون له خصوصية في وعينا وفي ثقافتنا وفي فكرنا وفي روحيتنا. ونحن نطوف حول هذا البيت نعلم المكان مكان مقدس وعظيم ومركز البركة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى أوليائه، فهو مطهر. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، مطهر من كل الأرجاس وعلى رأسها الشرك، كما في صدر الآية الكريمة وفي سورة التوبة نقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وسنتناول قضية البراءة في حلقة لاحقة. لكن بعد أن يصل الإنسان إلى الكعبة ويشاهد الكعبة، أول ما يصل إليها يطوف طواف القدوم، وهذا هو النسك. نحن ذكرنا أول نسك هو الإحرام، ثم هذا هو النسك الثاني الذي هو طواف القدوم، وهو سبعة أشواط متوالية. يبدأ الإنسان من أمام أو من جنب أو من إزاء الحجر الأسود، ويجعل البيت على يساره ويطوف. فكلما أكمل طواف، يعني كلما أكمل طوافه إلى بداية من الحجر الأسود وانتهاء به، يعتبر هذا الشوط الأول، وهكذا الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. يجب أن يكون طوافك وأنت طاهر كالصلاة متسترا وجاعلا للبيت على يسارك، وأن يكون هذا الطواف خارج المسجد، خارج المسجد. لا يجوز أن يكون طواف داخل المسجد، بل خارج المسجد وخارج الحجر أيضا، خارج حجر إسماعيل الذي يكون إلى الشمال من البيت المقدس. حينما ينظر الإنسان إلى الكعبة المشرفة، بيت الله عز وجل وما هو أفئدة العالمين، فليقل: اللهم زد، الله أكبر، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. عندما تدخل إلى المسجد الحرام تقول: بسم الله وبالله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. وفي أثناء الطواف ينبغي له أن يلازم الذكر والدعاء، وسنكمل هذا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نستكمل حيثيات و ما يكون في طواف القدام من في طواف القدوم من المندوبات وغيرها، وكذلك الحكمة أيضا من هذا الطواف إن شاء الله سنتعرض لها في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام
2: مفردات القرآن الكريم.
1: أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
3: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي أتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ هذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
3: والله لن نكلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل. أشر تنكي
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: الغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاده رجال اليمن بسيوف بطاره،
7: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوش، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
8: ان شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ لا رجعه.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا.

0: نحن في تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما نستطيع وكل الذي يمكننا أن نفعله. وهذا التنسيق فيه خطوط حمر، فيه مستويات معينة للأحداث، من ضمنها إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر بشكل عسكري من جانبه، والآن يقدم الدعم لإسرائيل للعدو الإسرائيلي، يتدخل بشكل مباشر، نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.
1: The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister.
2: استجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله. وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي.
0: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد. جاءت توجيهات القيادة لنا منذ عدة سنوات أن تظل تحركات العدو الإسرائيلي على كل المسارات تحت الرقابة الدائمة وعن كثب بكل الوسائل المتاحة والممكنة سواء الاستخباراتية أو غيرها. فبعد ذلك تم تحديد المسارات المتعلقة بالعدو الصهيوني من مسارات عسكرية أو مسارات اقتصادية، ومن ضمن المسارات الاقتصادية المسارات المتعلقة بالقطاع البحري في الكيان الصهيوني من المقومات من البنية التحتية من الموانئ الرئيسية والتي هي إيلات أشدود عسقلان وحيفا والاثنين الموانئ الرئيسية للإصطياد حكا وطبرية. وبموجبها تم تحديد قطاع النقل البحري من مالكي ومشغلي السفن، ومن ذلك اليوم تم وضع كل السفن التي يمتلكها العدو الصهيوني تحت الرصد. وبعد خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لاحظنا حدوث تغيير في الحركة الملاحية الصهيونية. لاحظنا اختفاء مواقع السفن، لاحظنا تبديل أعلامها أعلام السفن، لاحظنا تغيير عدة أشياء على المحتوى، بدل ما هي سفينة تانكر تتحول إلى سفينة كارجو.
1: ولكن مع ذلك لن يفلح، سنبحث حتى نتحقق من السفن التي هي تابعة له. إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي. هذا موقفنا المعلن والصريح والواضح وليعرف به كل العالم.
2: أهداف العمليات البحرية معلنة وواضحة، وهو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم استجابة لله سبحانه وتعالى القائل إن تنصروا الله ينصركم، والذي حث المؤمنين على نصرة المظلومين والقائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقائل إنما المؤمنون إخوة. فمن حق الأخوة هو نصرة أخوك أو أخيك المظلوم، ولا أشد وضوحا من مظلومية الشعب الفلسطيني في هذا الزمن.
0: جاءت التوجيهات الحاسمة والسريعة من القيادة بالقيام بأي عمل سيؤثر على الكيان الصهيوني ويخفف الضغط على الشعب الفلسطيني، سواء في استهداف السفن العسكرية أو التجارية أو احتجازها، فما كان منا إلا الاستجابة والتوكل على الله والتحرك. ووفق الله سبحانه وتعالى بأن كانت السفينة جالكسي ليدر هي أول هدف بعد 48 ساعة من خطاب السيد القائد يحفظه الله.
3: وقد تم اختيار السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر كونها وقعت في الاختصاص المكاني، يعني أصبحت في الاختصاص المكاني وهو البحر الأحمر. وثاني سبب وهي أنها تعد من أهم الأصول من ضمن 68 قطعة أو حاملة للسيارات التابعة لشركة ريشي بينك. وشركة ريشي بينك تندرج تحتها شركة راي كار كارير، وشركة راي كار كارير تندرج تحتها شركة ستامكو وهي مشغل التجاري أو المدير الإداري لشركة جالكسي، وهي تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي وزوجته يار أنجر. وبالنسبة لشركة راي شيبينج فمقرها يقع في تل أبيب. ولقد كانت السفينة جالكسي تحت الرصد، استطعنا الوصول إلى جمرة القيادة ومعرفة ما يدور داخلها ومعرفة عدد طاقمها ومن هم. فكانت السفينة بتاريخ 12 أكتوبر في أحد الموانئ التركية، وفي يوم 14 نوفمبر كانت في ميناء بورسعيد، وفي يوم 16 نوفمبر كانت في قناة السويس، ومرت حتى وصلت إلى أمام السواحل السعودية في يوم 18 نوفمبر. ونصبنا اتصال بين مدير شركة ستامكو الذي في اليونان مع كابتن السفينة جالكسي. أبلغه أنه عند دخوله المنطقة فعليه القيام بالتالي: أولا إغلاق جهاز التعارف، ثانيا عدم تدوين ذلك في سجل الملاحي لأنه من شروط النظام البحري العالمي عند وقوع أي أمر طارئ أو وقوع أي تغييرات أو انضفاء أي جهاز. يتم تدوين ذلك في السجل الملاحي لإخلاء المسؤولية، فأبلغه أن لا يقوم بذلك. الموضوع الثالث أن لا يتم إشعار الطاقم، وأن لا يتم فتح الجهاز حتى يتم الاتصال منهم مرة أخرى.
4: I received call from Captain Bambas and he said to switch off IAS during passing. Now I remember Red Sea, or I think he said Bab El Mandeb. He asked me when I will pass Bab El Mandeb. I said that I will pass tomorrow, any time tomorrow. Like this, and I'm proceeding to Pipavav, to India. He said to switch off IAS. I asked him what is the reason. He just tell me, do not explain to anybody. I mean to the guys, just switch off the IAS. If they ask you, you switch off and that's all.
5: Later, captain come on the bridge and give order that IAS need to switch off.
2: Chief, I have a question to you.
5: What?
2: Why you switch off the AIS? Why you switch off the AIS? Why the AIS switch off? Why your AIS switch off? Why?
5: I cannot say because captain give me order. If company calling or not calling, captain give order for the vessels because captain is communicate between company and ship. All information passing through him.
2: That's why. That is the reason why you are suspected. Because all of the vessel passing here in the area, their AIS is on.
4: After that, it's Saturday. We are feeling like free, you know. I gave some beer to the guys. Normal old time, Saturday night. And after that, chief officer called me that we have target. I came here, drink one coffee together with him. We are worried because I tried to increase the speed. This vessel also increased, so I call. When he calls, I mean, he calls. Never mind, he or me, but he calls because normally I'm the captain. I'm telling him, please call or like this.
3: وصلنا اتصال بين سفينة جالكسي وإحدى السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر.
6: Coalition Warship, this is Galaxy Leader.
7: This is Coalition Warship on Channel 16.
6: Coalition Warship, this is Galaxy Leader. We are reporting that we have a target on our port bow, about 6 miles away. She's approaching about 30 minutes ago and changing her course and speed so she can get close to us.
7: Galaxy Leader, this is Coalition Warship. Understand all. Continue to report suspicious behavior. Over.
4: And they just said okay. But when they just said okay, we see that this is like not coming to us anymore, only going parallel, how I say. So we start thinking that most probably maybe this is the coalition warship, Navy vessel. In the morning, already daylight, with the binocular, we see some shape like Navy shape.
8: Yes, sir. Now heading to us. You are somewhere near in the area? Okay, so what I have to do?
4: They call me on the telephone and said, this is coalition warship. You have UAV in your area. And because I don't know what is UAV in this time.
8: Okay, boss.
4: I asked, what to do with this information that you give me? What to do with this information? They said, be vigilant. And that's all, they closed. Nobody explained who is this, why it's calling. after that I start thinking, let's ask this company, why, what is this? So I call the directly Barnabas. It's sad Sunday, so nobody, normally with nobody work in the office. I call him, I said, coalition vessel, call me, and said like this, when they call you? I said, I don't know, 1 hour ago or something. I not remember exactly, sir. I cannot just tell you exactly. I said this one, they said this one, but in general, it's like this, like what I remember. And he said, what is this UAV? And I said, I don't know. I check in the internet. It must be unmanned. There are vehicles. So unmanned, it means drone. Because unmanned, it means nobody on this something. And he started laughing at something else. What drone? I said, I don't know. I'm asking you. And what to do with this one? He said, don't worry. I said, okay. And what to do? He said, he asked me what they tell me. I said, be vigilant. I asked what to do. He said, be vigilant. Don't panic the guys.
9: But this is our right. Our right to know what happened. Because we are thinking that, Captain, what the fuck? Our life is in danger. And then, yet, you decide not to tell to anyone, to anybody, for this situation? What is this?
5: If we pass normally and nobody touched us, we go in India, and then the several vessels of their company will pass again. We are the bait, you know? You know this bait? Yeah, bait. Bait, it means, okay, you go first. If there is nothing happened to you, we will follow you. We are the bait. They doesn't care now, us.
3: لاحظ, أدخلهم في خط الملاحة وهو كان قادر يحول المسار. لكنه لا يعبأ بأرواحهم. هو داري بالتبعات اللي ستحدث لهم. لكن هذا يثبت عن جهية الصهيوني وعدم اكتراثه بالآخرين.
5: Yeah, you are right. They just only care the money. But for our safety, our family, forget. They just only think that, okay, earn money, earn money, earn money.
4: So really this time, now, I start thinking maybe something is wrong. But what to be wrong? So what to be wrong? It must be piracy, you know? So I put the guys here, they're normally here, but I'm coming here and explain to them, please be vigilant also for, not only for the, because we are watching all the time for the piracy boat passing. But it was also not so good weather.
5: It was windy, high wave and very strong wind. Because it was noisy and a lot of wave coming. I don't remember how much, it maybe 6 or 7 by BO4 scale, it's wind. It's maybe almost 28 knots wind.
4: So, I'm like not so concerned for the piracy boat because they are small.
5: For small boat it was, I think, very difficult for them to reach because it's a wave coming maybe 2-3 meters, so the boat can be overkill.
3: من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من الرصد تم دراسة كل الخيارات والوسائل المناسبة لتنفيذ العملية.
10: طبعا من خلال عمليات جمع المعلومات ومن خلال متابعة القوات البحرية ومتابعة القوات الجوية ومتابعة عدة مهام وبعد تقدير وحسابات الوقت والزمن تم اختيار الطائرة المروحية لتنفيذ المهمة.
3: كان سبب اختيار التكتيك الجوي وذلك لعدة عوامل. العامل الأول عامل الطقس. وقد كان عامل الطقس في ذلك اليوم يستدعي استخدام وسيلة غير الوسيلة البحرية المعروفة الاقتحام بواسطة الزوال. العامل الثاني وهو السفينة. السفينة من نوع حاملات السيارة التي تعتبر كأنها بمثابة صندوق وتعيق المكتمل، وتختلف عن بقية السفن التجارية أو السفن النفطية.
5: This car carry is very board, it's very high. We prepare for our safe what we have make. We have barbed wire to put the lower part of the vessel where it can be reached with some equipment like I don't know line with some hook. We already like make safe for us from our power.
3: ولو فشل هذا الأسلوب كان لدينا أساليب أخرى يمكن أن تتخذ في نفس الوقت واللحظة كخطة بديلة.
10: طبعا كان من ضمن الخطة البديلة الموجودة في العملية أنه إذا لم يوجد منطقة لهبوط المروحية على السفينة سيتم إنزالهم عبر الحبال، وتم عمل بروفات وعمل محاكاة لمثل هذه العمليات.
3: بعد الاكتمال من إعداد وتجهيز الخطة ودراسة نسبة نجاحها ووضع البدائل، تم إبلاغ كافة الوحدات التي ستشارك في تنفيذ العملية بالاستعداد ورفع الجهوزية.

0: تم وضع جهوزها العالي من قبل القوات البحرية والقوات الجوية وتجهيز جاهزية الصاروخية، وكذلك رفع الجهوزية القصوى لجميع الوحدات لتوقع أي ردة فعل من العدو.
1: كان من ضمن التجهيز والجهوزية لهذه العملية أنه تم تجهيز 4 طائرات مروحية لهذه العملية، وقد تم تدخيرهم بالأسلحة كصواريخ جو أرض والرشاشات المتوسطة والثقيلة. طائرتان ستقوم بالمهمة، وثنتين أخرى جاهزات في حالة حدوث أي أمر طارئ أو ردة فعل من العدو فسيقومون بالتدخل.
0: بعد أن اكتملت عناصر نجاح المهمة من التجهيز والإعداد واكتمال العنصر الذي سيقوم بتنفيذ المهمة، تم تحديد ساعة الصفر في يوم 19/11 في تمام الساعة 12:30 والنصف ظهرا.
2: القوات الجوية أو القوات البحرية لعملية مناصرة للشعب الفلسطيني. توكلنا على الله وطلبنا، وتم اعطائنا معلومات عن اسم السفينة وشكلها وحجمها وموقعها والزمن المطلوب لتنفيذ العملية. كنا نصرخ ونزول ونشعر بالفرحة لأن الله وفقنا للمشاركة في هذه العملية، وأننا سنقدم شيء في سبيل الله وفي سبيل نصرة أخوتنا المظلومين في غزة أو في فلسطين. وعند الوصول كانت رعاية الله موجودة بشكل كبير جدا، كانت الطيارة تتمايل من اليمين للشمال لأن الجو كان عاصف والرياح شديدة. السفينة كذلك كانت تسير بسرعة مرتفعة وغير مستقرة، لكن فضل الله وتوفيق للطيار استطاعوا الهبوط والقفز على السفينة بسرعة وفي مكان غير مهيئ للهبوط.

0: يتوجه إلى قمرة القيادة أو غرفة القيادة، وذلك لإحكام السيطرة على السفينة.
1: Afternoon, I don't know it's when it was and you came. I was just here, sitting here, telling the guys to watch also our sky, let's say, like this.
2: I was on the watch together with captain and one duty AB. We are looking for any suspicious object by boats, I mean, who is coming from the sea and showing on the radar.
1: But nobody watching on the back. It was interesting, I told it. I can show you even exactly where I stayed. This chair was here and I sitting here.
2: And in one time we recognized that we see some abnormal noise.
1: I heard this. I don't know if this is a shot, but I think what else can be? And I think this is some boat. So I came here to see if it's a boat. I saw the people already moving.
3: بعد إنزال الفريق بقيت الطائرات في الجو فوق منطقة العملية لفترة، طبعا حماية للفريق الموجود على السفينة.
1: Said to the guys, stand still, don't make anything. I not make any announcement. I think first to make announcement. But I think if I make announcement, they will start running, and it will be problem. So this is what I decided. It's already late for anything.
2: This door from this side they coming. It was locked, and when they coming start to knock on the door.
4: Open the door. Open the door.
2: I coming to open them door and they coming inside. After they already go down to collect all crew.
0: عنصر المفاجأة كان ناجح وفعال ولمسناه عند تأمين السفينة ووقت جمع الطاقم، حيث كان البعض منهم يأكل والبعض يلعب ولم يدرك وجودنا إلا ونحن أمامه.
5: I was eating and after that we saw guys with guns coming inside with military equipment.
2: After they asked one question for captain to make announcement that the vessel is under not under our control and everybody must to give up.
6: Attention all crew, we are captured, please give up,
0: بفضل الله وتوفيقه لنا تم تحقيق الهدف من العملية في وقت قياسي بدون أي خسائر، وتمت السيطرة الكاملة على قمرة القيادة خلال 5 دقائق واحتواء الطاقم في كامل السفينة خلال نصف ساعة. ومنذ بدأ العملية وحتى وصول السفينة إلى ميناء الحديدة كان خلال 6 ساعات.
7: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.
0: بعد الوصول إلى ميناء الحديدة تم استدعاء الفرقة المتخصصة لاستلام السفينة والتعامل معها.
8: Thank you. نظرا لمكر العدو وتزييفه للحقائق حرصنا على اخذ اعترافاتهم وتاكيدها. بدانا باخذ الاجراءات التحقيقيه كاملا معهم.
9: Owner, person, personally to know the owner. This information is not available to us. This information is not available to the workers.
10: Owner, a four ships our vessel. This company vessel is Raycar Carrier.
8: بالنسبة للكابتن، من أول يوم بعد أن تم إخباره أن كل المعلومات المتعلقة بالسفينة والطاقم مثبتة لدينا، تجاوب معنا وكان متعاون في بداية الأمر.
11: What's the name for the company? Israeli company. What's the name?
8: فبدأ الكلام بيني وبينه. كيف لومه؟ ما هو الدليل؟
1: I see the stamp. I show you the flag.
10: Stamp.
11: Okay, this is stamp. Your
10: stamp. Ah, you see?
11: Yes.
10: So must be this one.
11: Okay.
8: ومن موجبها أثبت لنا خطيا أنها تتبع شركة ريكار كارير. ويعرف انه رجل اسرائيلي لكن لم يلتقي به، والعقد حقه كان مع ستامكو.
1: ستامكو is the manager of the vessels and exactly is my manager. I mean is the crew manning company.
11: What is the name for the company?
10: That's sir, owner.
11: Yeah, this is Galaxy, but you mean the carrier is owner.
10: Officially this is, I don't know what.
11: Yes, خلاص.
8: التلاعب الاستخباراتي يتم لكل السفن الاسرائيليه، يتم منذ لحظه الانشاء. فالآن شركة ريكار كارير لديها سفينتين تبنى في كوريا، وطلبت في بعض المراسلات أن يتم تحديد مالك وهمي وطرح اسم وهمي من لحظة البناء، وكذلك السفينة التي هي جالاكسي ليدر تم التلاعب بها منذ أن بنيت في عام 2002.
9: Nobody tells you who is the owner and nobody will answer you if you call. If you call now Stamco and ask them who is the owner, do you think they will tell you? No.
8: يتم تسجيل هذه السفن باسم دول مثل البهامس وجزيرة آيل عثمان حتى يتم بعدها ارتكاب المخالفات والتزوير والتحريف وتخترق القوانين دون أي رادع من تلك الدول.
11: أنت ريكار كارير وين إز إت؟
10: No, that's why I said I don't know. It's no reason. It's our man. Owner of the company of the ship is Galaxy Maritime. Our man.
8: الكيان الصهيوني معروف أنه مكروه مغتصب حتى في أمور التجارة، مبنية على كل ما تعنيه الفلوس. فلذلك ينشئ كيانات لحقها السفن قد ربما توصل السفينة باسم شركة. فلدى شركة ريكار كارير 68 سفينة تندرج تحتها 68 شركة.
11: It has something relation between any company manager or management in Israel.
10: Management is in Greece.
11: In Greece.
10: Yes. Management is in Greece. Japan is the charterer.
8: كل شركة تختلف عن الأخرى، مالك، إدارة، بينما هي تابعة لرجل واحد. وكذلك عندما تمر هذه السفن بدول عربية أو بدول ذات طابع قومي، فما يمكن بالمعلومات البسيطة تعرف أنها تتبع العدو الصهيوني.
12: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على جماعة الحوثي في اليمن إذ لم تتحرك الولايات المتحدة، وذلك في أول رد إسرائيلي على إعلان الحوثيين استهداف سفن تل أبيب في البحرين الأحمر والعربي. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستتصرف عسكريا إن لم تتخذ واشنطن إجراءات ضد الحوثيين، وفشلت في ردع تلك الهجمات.
13: The Houthis terrorist organization, their action threaten international freedom of navigation and their reckless behavior, firing ballistic missiles, cruise missiles and drones against Israel, can drag the region into war. The state of Israel values U.S. leadership.
14: We're going to make sure that we're doing everything that we can to ensure freedom of navigation in the area.
15: هذا غير صحيح. لا يوجد هناك أي تهديد، وقد صرحت دول مشاطعة على البحر الأحمر وشركات عالمية كبرى أيضا ودول أخرى لها علاقة وارتباط تجاري كبير ما بين الشرق والغرب، صرحت بأن السفن تذهب من البحر الأحمر. ويعرف كل متابع أن السفن تمر بالمئات يوميا خلال هذه العمليات دون أن يمسها أذى.
14: Regarding the Houthis, these attacks are reckless, dangerous, and they violate international law.
16: أصدر البيت الأبيض بياناً حضت فيه واشنطن وإحدى عشرة دولة حليفة الحوثيين على إيقاف الهجمات غير القانونية.
15: أما من الناحية القانونية فلليمن الحق عن الدفاع عن أي مخاطر تستهدف الأمة ككيان. الكثير من القوانين تسمح لليمن أن يتحرك في المياه الدولية باعتبار أنها مياه مفتوحة للجميع، فضلاً أنها مياه محاذية للبلد، هي تعتبر وفقاً للقانون الدولي هي جزء من مسؤولية اليمن.
17: Furthermore, the United Nations Convention on the Law of the Sea is the only of all international naval laws that was ratified by 169 states, but not by the United States. This country has signed, but not ratified this convention. This means they are not accepting this law as binding. And Israel has not even signed it.
8: لم توقع أمريكا على أي اتفاقية بحرية وتشرع لنا وتنظمنا وتحاكمنا بموجبها، بينما هي وإسرائيل لم يوقعوا. فرضت علينا أمريكا المياه الإقليمية 12 ميل، فرضت علينا اتجاهات، فرضت علينا مدونات تطبقها علينا وما حد يطبقها عليها.
17: So we can see in history, and not only long time ago, but also in the last few years, that Western powers often choose to impose the law when it serves their interests, and to ignore the law when it serves their interests, to ignore it. So I think there are strong legal arguments to justify the activities of the Yemeni authorities.
18: إذا ما تبعنا جميع بيانات القوات المسلحة اليمنية نجد التأكيد الدائم بأن صنعاء حافظة للملاحة البحرية بشكل كامل في باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي أيضا، ولكن يمنع على أي سفينة مهما كانت جنسيتها بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.
15: طبعا استهداف الكيان الإسرائيلي ومنعه من المرور عبر البحر الأحمر وباب المندب بالتأكيد له انعكاسات اقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية على داخل الكيان الإسرائيلي.
18: رأينا تصريحات مثلا لمدير ميناء إيلات يتحدث بأنه القرار اليمني عطل 84% من عوائد المدينة القادمة من إيلات حتى وصلنا الآن إلى مرحلة تصفير.
16: تزايد الهجمات في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشهد 12% من التجارة البحرية العالمية دفع العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.
8: الإبحار في الرجاء الصالح يزيد في مدة الإبحار 30 يوم ويزيد في الكلفة في كل يوم، يعني إذا أبحرت 30 يوم بكلفة اقتصادية على السفينة 30,000 دولار لليوم الواحد، وانتظروا 30 × 30 $900,000 فيما يتعلق بنظام تغيير خط السير، وهذا ما هو ملحوظ، فقد ارتفعت نسبة التأمين وزادت كلفة الشحن وزادت الأسعار.
16: وبعد الشركة الإيطالية السويسرية MCS أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية أنها ستزيد رسومها بمقدار الضعف اعتبارا من 15 من الشهر الجاري لعملية الشحن بين آسيا والبحر المتوسط.
15: هذه العملية المباركة التي حتى انعكست كحافز معنوي في الوطن العربي والعالم الإسلامي بشكل عام.
19: يا أبو يا من بايعنا،
20: يا أبو يا من بايعنا،
15: إضافة لانعكاسها على المستوى الإنساني الحر على مستوى شعوب العالم، هناك ارتياح كبير جدا. إضافة إلى انعكاسه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
21: من رام الله تحية،
22: من رام الله تحية
21: للحوثي واليمنية،
22: للحوثي واليمنية.
18: في إحدى الإحصائيات التي نفذت في الشارع الفلسطيني وهو من المركز الفلسطيني للأبحاث السياسية والمسيحية، حصل اليمن على المرتبة رقم 1 في الشارع الفلسطيني كدولة قامت بواجبها تجاه الفلسطينيين وتجاه غزة، ورقم رضا الشارع الفلسطيني بنسبة أكثر من 80%، وهي الأعلى على الإطلاق في التعاطي اليمني مع ملف غزة.
3: بالنسبة لموقفنا من اليمن، يعني هو الله يجزيهم كل خير، يعني
9: نحيي القوات اليمنية وإخواننا في اليمن على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية وعلى موقفهم الداعم لإخوانهم في غزة، ونشكرهم، وهذا الموقف لابد أن يتجلى في جميع الدول العربية.
4: أهل اليمن نشكرهم شكرا جزيلا يعني، ونقول لهم إن شاء الله ربنا يديمكم زخرا للأمة العربية.
19: Can you take it please? Look at it. This video of a Palestinian child is for million videos that posted in the internet which show up the crimes

0: I was in hotel for 3 nights. I watch all the possible news. I see what happened in Gaza. And it's terrible what happened there. Many childs, many women, everybody. It's a disaster what happened there. So for sure, no, I not agree with this, what happened there.
1: What the fuck is this? What will you feel? What you feel when you saw the baby are gasping for his breath because of this war? Why? Tell me. I will criticize them. You see? How many lives, how many seafarers you need to sacrifice?
2: من المقبول ولا المعقول ولا الشيء الفطري أن نرى أخواننا يموتون ويتضورون جوعا، بل يقصفون وتردم عليهم أكوام البنايات على جثثهم، ونتفرج ونرى سفن العدو تذهب وتسرح وتمرح وتأخذ البضائع وتنقلها من هنا إلى هناك. شيء لا ينسجم حتى مع الفطرة البشرية، مع الجوانب الإنسانية.
3: We know that this vessel is, and all of the money that earned this vessel is support Israel for the war.
4: Ships which are assisting Israel in a period when it commits a genocide against the Palestinian people are engaged in criminal activities. It is therefore legal to stop such criminal activities.
5: إصرار العدو في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في فلسطين دفعنا إلى التصعيد على عدة مستويات ومراحل، سواء بالاستيلاء على السفن الإسرائيلية أو الاستهداف المباشر لها وإغراقها.
6: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافا لا يتوقعها في البر أو البحر.

0: العسكرية اليمنية البحرية وكذلك الصاروخية والطيران المسير لها أهداف معلنة، منها إيقاف العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني. الأمر الآخر إنهاء الحصار. الأمر الآخر إدخال الدواء والغذاء إلى قطاع غزة المحاصر الذي يعيش أبنائه حالة مؤلمة جدا من الحصار الذين لا يجدون فيه حتى شرب الماء ولا بوتة يوميا. طاقم السفينة الجالكسي وكذلك أمر السفينة أعلناه أيضا أن هذه العمليات التي تساند الشعب الفلسطيني فأيضا نتائجها وآثارها وما يترتب عليه هي بيد الفلسطينيين للاستفادة منها بأي شكل من الأشكال الذي يرونه.
1: بالنسبة للتعامل، تعاملنا سواء مع الأسرى سواء مع المحتجزين هو في إطار قيمنا ومبادئنا الإسلامية.
2: No, we never consider it.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعلق واحرق واكسر كبر المستكبر واطماعك اضرب وارعب دمر فجر لا يهدر صهيوني ساعة.
3: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي.

0: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
3: نحن إلى جانب إيران،
4: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
5: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
6: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
7: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
8: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
2: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنصر حليفنا،
9: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
10: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
11: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
12: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الا وجد بارق النصر الالهي لمع الحرب

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيره عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد وتجشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائره دي دمرتنا الامس نفس الطائره واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم أن كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليمن ذات قصف الخصمة البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد ان قلت له يفتح فتح وان قلت حاصرة اما البوارج ما يطعفر بالحديد الا الحديد ابو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوضهم هالمنى مزيد والهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره ملكت في بنك الكرامة والجهادك برا رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القول السديد لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد ولا الشعوب العاثرة في دربه شعبك سايره لو يعقدوا في اليوم قمه يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد والقيس صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة إحنا لها وإحنا للباسة الشديد وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره عندي رسالة للعرب لا أقولها يمكن تفيد اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.
0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد أخي المواطن أخت المواطنة ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن أختي المواطنة للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

وأكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه، اكتسب من كل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة والخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون بأكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع، نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. مع الله.

0: موارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني وشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى.
1: شعبنا في ميادين الإباء كبر وأعلن الرفض لأمريكا وياديها، والحقائق جلت والظلام أدبر، والعمالة عرفنا من دخل.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وما زلنا معكم بارك الله فيكم في كتاب الحدود، وأظن وقفنا في باب حتى السارق. ما يوجب القطع هو أخذ مال الغير المحرم المحرز خفية غير أن يؤتمن قطعا، وهناك يعني أن يكون قد ثبت بأحد طريقي، إما بشهادة عدلا كما سبق لكم في القذف أصلي، أو إقرار السارق مرتين ولو في مجلس واحد أنه سرق، مفهوم هذا؟ طيب هيا بسروا بإحنا، قلنا الحدود ما بالشهادة إلا المثل، لو شهد رجل وامرأتا يلزم المال لأنه حق، وأما الحد هو القطع ماشي، احفظوا هذا مسألة حالية، تمام هذا؟ ولا بد من دعوة كان كيفه، وأن يكون السارق مكلفا عاقلا، ما له مجنون ولا صغير ماشي، تمام هذا؟ ولو حتى عمى سارق عمى ولا أخراس ولا هذا طيب، لكن عن زمبل بما سرق، لكن ما بش حتى أنا بنقصد، وأن يكون مختارا، فلو كان مكرهان وقسبق لكم يسكت عنها القط ونضمن بالمال وهو يرجع على من أكرهه،

0: العشر من المئتين عشر، نص عشر معنا 16 على نص عشر الست هذه الذي ذكرت لكم. تمام، هذا هيبصر إذا أردتم نصاب السارقة، السارقة يعني ما يقولوا 7.5 قفال، ومن الريالة الذي كانوا يتعاملوا بها الفرنسي ريال كامل إلا ثمن، إلا ثمن، لأن الريال 40 بوكشة، إلا ثمن، الثمن من 40 5 وبوكشة هي 7 ريال، إلا 7 بوكش، مفهوم هذا؟ يعني جزءان من 80 جزء من الريال هذا، وأن يكون المأخوذ من حرت أو ما يقوم مقام أخذ جنبي ولا مفرشه ولا سياره ولا ثمنها يعني يوازي هذا القدر أو أكثر، يقضى يقضى، مفهوم هذا؟ فلو دخل صبي وسرق وأخذ ذا منه ما عادش من حرز كبير، يؤدب يؤدب يؤدب ويضمن معه بلا شك. فذا من أخذ وقت المجاعة ولم يجد طعاما وقد هو مضطر فنضمنه ما بشقد، وأن يكون المسروق مما هو خالص لغيره، أما لو كانوا شركاء ماشي الصدق. تمام هذا، سواء كان وقف ولا حر. وأن يكون مما يجوز له تملكه، يعني المسروق عليه، العبرة بمذهب المسروق عليه. تمام هذا. طيب هيبصر ولو كان المسروق لجماعة، سرق واحد سيارة وهي اشتروها 5 أخوه قلنا، أو جماعة سرقوها فرضا مفرشة كبيرة حملوها جميعا من الحرز، يقضعوا كلهم. تمام هذا، ولو احتال كافر وفي ذمتنا وفي دولتنا وفي دولتنا مؤمن دخل بتأشيره فسرق على ما نقول هو مباح ومن ما يقضعوا الصدق، كما إذا سرق الذمي على المسلم كيف الآية لا يقال إذا كتم ما شاءك مخصوص، أو يسرق على غريمه سواء غير ما هو حقه، عندك كذا حب وسرق عليه سياره ولا ثلاجه ولا مسدس تقضى، ما لو سرق نفس حقه ما يقضعش. وثبت ذلك. ما هو الحرز؟ يقولوا لنا ما هو الحرز؟ الحرز ما يمنع من الدخول، وعدوا أجيلكم إن شاء الله، إما أن يكون يعني هتك الحرز أن يكون بفعله، إما أخذه أو رماه دخل الغرفة ورمى من النافذة أو جره، مفهوم هذا؟ وهكذا، أو يوهم يقول يا خبر من بزومعي واعتقدوا أنه مالكه فحملوا تمام هذا وخرجوا، تمام هذا قد خرجوا من الحر، تمام هذا يحفظون هذا، أو بيأخذ على دفع ومجتمع النصاب إلا بمجموع ما يقضع، ولو أو فعل كوار، يعني ما معنى كوار بلغتنا؟ خرب الجد، جعل له مدخلا من الجد، تمام هذا، أو حمل هذه في صره، كورها يعني جعلها في شوال بلغتنا أو في وعاء أو كله كيفه، تمام هذا. طيب هيبصروا ولو يعني قالوا ولو أخذ السارق ما كان ثابتا مثل الزر يشل من الشجرة والشجرة في البستان والبستان معه سوء والباب مغلق وغير مأذون له، سوى هذا حتى لو كان زرب على الماشية أو على البستان قدو مانع، ما فعلوا لا ليمنع، فالحرد ما وضع ليمنع، ليمنع الداخل إلا بتكلف، أو يأخذ السارق يعني فرضا طفلا وأخذ ما في يده، ما في يده، تمام. هذا لا إذا كان من الغنيمة أو المغصوب فلا، يعني صح أن الضمان في المال لكن ما بشيء باسمه أو من بيت مال المسلمين ما بشيء، لكن يضمن. طيب ويؤدى بقطعة كيف سأمنه، تمام. هذا هيبسلوا ما هو الحرز، قلنا ما وضع لي من الداخلي والخارج، يخرجوا الله من الباب، ما يتسلقوش من فوق الجدار أو يتعدوا الزر، يعني مثل يعني السلك أو الشبكة الحديد أو الزرب من أشجار أو من أي شيء، المهم أنه شيء كعلامة لمن من يريد أن يدخل من هذا، ووضع له مدخل كما هو متعارف بين الناس، تمام. هذا أو مع مغلقة أو قف أو بحب أو بأي شيء، المهم أنه كله. حتى قالوا الجر كما عندما يتركوا فيها يعني الزرع ليجف، والمربد يعني الذي يجعلوا فيها الإبل والغنم أو والمراح الذي يعني تأويها الماشي وقت الحر للإبراء، هذا كلها حرز تحصن تمنع الداخل سواء هذا. وكذلك يعني التكاكين أو المهم ما يمنعها خلاص، تمام. هذا وحول حتى مدفن بيفعلوا لها غضائم من حجر، ولا الآن ببراميل، برامي الحديد وبيغلك خلاص، تمام. هذا وحتى قال والقبر قدو حرز للكفن، والمسجد والكعبة المشرفة صانها الله لكسوتهما وآلاتهما المفارش، يعني القناديل الآلات المكانس حرز بعد ما يعني مع تغليق الأبواب في غير أوقات الصلاة سواء هذا. طيب بسروا فضو هذا، أما إذا كانت غير مانعة ما يدخلش. وكذلك يعني إذا كانت الأمكنة مغصوبة فليست بحرز، أو ما أذن للسارق بدخوله ضيفه ودخل يأكل وأخفى شيء، ما اختلقش الحرز وهكذا. طيب بعد ما فهمتوا هذا يقول واحد من أين تقطع اليد، قلنا تقطع كف اليد اليمنى من مفصله، لا من أصول الأصابع ولا من الإبر، من المفصل الرزق، تمام. هذا ولكم في القصاص حياة. وكذلك في هذه الحدود تأمن الأموال، تأمن الله أخبر بنا وأرحم بنا وجعل لنا الأماء على أموالنا وعلى، لكن عندما نتفلسف وتشتي تقلد الغرب وتشتي تسقط حدود الله، ها بدمنا أموالك ويضع دينك، أيهما أربح لك أمانه وبما عدا أبدي يوم القيامة، لا نصدق الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا ما يود الذين كفروا. بعد قال أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يشتروا لنا شيء الخير، وإحنا ما أصدق ما شيء نستقل باستقلال الإسلام، باستقلال الدستور الإسلامي، لا نكون نصدق، لا نصدق ولا نتبع الكافر، قد انسلخ من ولاية الله، من سلطان الله، من دستور الله، وحوش إذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن، انظروا إلى جرائمهم، إلى يعني ضربهم العشوائي، إلى تدميرهم للبنى التحتية، إلى زرع الفتن بين المسلمين، بين الأخ وأخيه، بين الشعب الواحد، فلك عن صدقكم الله الذي أنقذنا منهم، الله يا أيها المؤمنون، الله أيها الناس. وبعدها يقضوا يتوى طبيب ولا شيء يتفلسف لك، يتفلسف لك، الله بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا، احنا عن جند فلسف، الله اخبر بنا لأنه بتقطع يد اللي لاقت فيها أعاذنا الله السرطان وقولوا انتشر وهو يتجمل خوفا على أمه من الانتشار لا يتضرر في الدنيا وضرر يوم القيامة وضرر النار وإسخاد الرحمة واتباع الشيطان ما شو ضرر. استغفر الله العظيم من هذا الزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم آخر الزمان وفتنة الدجال الملعون والسفياني لعنه الله يعني تشيب منها النواصي وتحتار فيها العقلاء وتنهار أخلاق بني الإنسان. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من كل شر وختم لنا بالحسنى. اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدي واشف الجرحى وفك عن الأسرى والطف بنا يا رب العالمين. ورحمة لوالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا في الدين وأهلنا وأهلكم جميع المؤمنين واشفاه ودفع من كل بلاء. وعلى نياتنا ونياتكم ونية أهلنا وأهلكم والحاضرين والمستمعين ومن أوصانا واستوصانا بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: القادة.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.